مرحبا بكم من جديد مستمعينا وحبينا الكل وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا بكل الأصدقاء، إن شاء الله تكونوا بخير. بالطبيعة المشوار يتواصل معكم ديما على موجات إذاعة الكيف مع بقية الاختياراتنا، وبالطبيعة نفكركم ديما اللي كلمتكم توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا إذا كان عندكم هكا اقتراح واحد من الأفلام باش هكا نعطيو فكرة احنا المستمعين على الأفلام هذية، واحنا توا في الصيفية أكيد ما تحلى السهرية زيدا نصور المغرومين، خاصة كان هكا فيلم يكون حلو، وخاصة كيكون زيدا نوعية الأفلام زيدا تجمع العائلة الكل. احنا المدة الفاتة اخترنا لكم من الأفلام اللي هكا خاصة أفلام الكرتون اللي تجي موضوع سهرة عائلية حلوة برشا، وشكون ما يحبهمش أفلام الكرتون؟ ما نعرفش انتوما كيف ولي، ما ساعات حتى يكون هكا البومة ما يحبش، وإلا واحد مفرد العائلة يقولك ليه ما نحبش فيلم الكرتوني، من بعد تلقاه هو الواحد هو اللي يتبع في الحكايه وفي القصه. دونك تحسها ساعات هكا حبكه محلاها فيلم كيكون قصته مزيانه تشد العائله الكل. واحنا اليوم اخترنا لكم نوعيه معينه الحقيقه اللي هي ما نصورش كان باش تكون مشروع نتاع فيلم عائله، ما يكون مشروع نتاع فيلم فردي ربما ولا ثنائي. نحكي على كولوني الفيلم اللي خرج 2026، هو من افلام الاكشن. المره هذه بعدت على الولايات المتحده الامريكيه، اليوم مشيت لكوريا الجنوبية مع فيلم المدة بتاعه 122 دقيقة. والحكاية الفيلم هذا يحكي على قصة أستاذ سي جونج اللي يحضر مؤتمر في مجال التكنولوجيا الحيوية قبل ما يتحول الحدث الكارثة بعد إطلاق فيروس سريع التحور ومع انتشار العدوى وبدء المصابين في التحول، تجبر السلطات على عزل المنشأة بالكامل. بالنسبة للفيلم هذا إخراج سانج هويون، تأليف كيو سيوك تشوي وسانج هويون، وطاقم العمل فيه جون جي هيون، كيو هوان كو، جي تشانغ ووك، شين روكي. إن شاء الله يكون لسيم ينطق فيهم صحيح، بتبيع ما كنت تعرفوا بالصيني بالنسبة بالكوري عفوا أسماء تكون مختلفة وبعيدة برشا علي نعرفوها. ما هذا هو اختيارنا بالنسبة لليوم في سيني كافيه مع كولوني. كولوني معناها المستعمرة، واللي هي بطبيعة ترجع للمنشأة اللي تم عزلها بسبب إطلاق الفيروس. هذه اختيارنا معكم، إن شاء الله يكون اختيار موفق ويعجبكم. اللي يحبوا هكا الأكشن، يحبوا التشويق والإثارة، هذه بش يكون العنوان الأمثل سهرية أحلو. احنا معكم نزلنا وصيل المشوار ديما على موجات إذاعة الكفة.

مرحبا بكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، تحية الكل كل اللي تابعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف. احنا مواصلين المشوار معكم مع بقية ما اخترناكم من موزيكا، وبالطبيعة اختياراتنا فيها زيادة من الأغاني الريتمي، الأغاني الصيفية، ما زيادة كيف كيف فيها من أغاني الحنين. هذيك علاش نسمعكم كوكتيل من أغاني الحنين ديما عندكم تسمعوا معنا على موجات إذاعة كيف. خليكم معه ورجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكل اصدقائنا وين ما يصلكم صوت اذاعه الكيف كالعاده. ان شاء الله مختلف الاختيارات نال تعجبكم. احنا مازلنا مواصلين كالعاده ديما بعد حنين يكون الموعد مع ترب، وفي كل مره ديما فكركم في كل الاركين اللي راو انتم زيد تنجموا تتفاعلوا معنا وتخليوا لنا اقتراحاتكم بالنسبه لمختلف الاركين، سواء بالنسبه لحنين اذا كان عندكم هكا اغاني القديمه شويه مع بدايات الفنانين، مع اكيد اغاني عنا مديده ما سمعناهمش، والا زيد مع ترب وتربيات، سواء تربيات الشرقيه والا التربيات زيد التونسيه. طبيعه عنا من الاغاني زيد جميله برشا القديمه. اخر الاختيارات باش نحكيوا عليها شويه اللي هو مع العندليب الاسمر، سمعوكم مقطع من رساله من تحت الماء اللي هي تعتبر واحده من اشهر واهم اعماله الفنيه. الاغنيه من كلمات الشاعر السوري، هي من الحان محمد الموجي، وهي اللقاء الاول، هي من كلمات الشاعر السوري نزار القباني، واللقاء الاول مع اشعار نزار القباني. الاغنيه هذه تعتبر تجسيد حي لعذوبه الصوت وعمق المشاعر في اغاني عبد الحليم، وهي من الاغاني اللي تميزت بكلماتها المؤثره والحانها الجميله. غناها اول مره في 28 أبريل 1973، وبالنسبه للاغنيه كانت تعتبر كانها انقلاب حقيقي في الاغنيه العربيه، خاطر كانت الاغنيه تصف العاشق اللي يغرق في بحر الحب، واضاف انه بعض النقاد انه استطاع عبد الحليم والموجي تغيير الاتجاه السائد مع الاغنيه وقتها وفي الاغنيه العربيه، تغيير جذري حيث ان الاغنيه العربيه كانت مازالت تدور في كلمات معادة، اما ابجدية الحب اللي كانت تعتمد فقط على الرومانسية كانت اشبه بالنحيف، فكل عملية كتابة هي ثورة في حد ذاتها. حققت رسالة من تحت الماء نجاح كبير منذ صدورها، واصبحت واحدة من الاغاني الرومانسية اللي يحبها الجمهور العربي، وتميزت الاغنية بقدرتها زادة على التأثير في المستمعين، وادت زادة لتعزيز مكانة عبد الحليم حافظ كنجم بارز في سماء الفن العربي. قصة الأغنية كانت بديت في لقاء تلفزيوني وقت اللي قرأ الشاعر نزار القباني القصيدة، وكان عبد الحليم موجود وسمعها لوجودهم في نفس الاستوديو. كان عبد الحليم يعشق القصائد اللي تحمل معاني عميقة ومشاعر صادقة، ولقى في كلمات الشاعر تجسيد لمشاعر وأحاسيسه الخاصة، هذاك علاش قرر تحويل القصيدة هذه الأغنية واللي تصبح واحدة من أغانيه الخالدة. وقتها عبر بطبيعة على رغبته في إضافتها لقائمة أغانيه. كانت نجاة الصغيرة حبت وقتها زادة تحكي انه هي حبت زادة تغنيها في البداية، خاطر كان عبد الحليم فترة هذه مريض، وبعد عام ونص مشت المطربة نجاة البيروت وطلبت من نزار انه تغني القصيدة، لكنه اعتذر لها لانه مرتبط ادبيا بعبد الحليم. ذكر نزار قباني في لقاء تلفزيوني انه الاطفال في الاسكندرية من بين 7 و10 سنين كانوا يردوا القصيدة وقت اللي اتغنيت. غنت نجاة من قبل نزار القباني قصيدة أيظن من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، كما زيدا ماهيش المرة الأولى اللي يتبارى فيها العمدليب والجيتارة في غناء قصيدة، فكليهم غنى قصيدة لا تكذبين، نعرفوها ونسمعوها بصوتهم الزوز، اللي هي من كلمات الشاعر كامل الشناوي وألحان عبد الوهاب زيدا كيف كيف. من الأغاني جميلة برشا، شخليكم معاه مقطع أكيد اللي يسمعوا فينا يقولوا لي إيمان يزينا من الكلام. خلينا نسمع مقطع جميل من رسالة من تحت الماء، نتلقاو إن شاء الله في نفس التوقيت. باي باي.

خطير جدا ما أحدث لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر.

ما أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحر.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.

تحياتنا لكم الناس كل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معان نحميها. بعد شوية تكون حاضرة معنا ضيفتنا من مندوبية الشباب والرياضة بالجندوبة، باش نحكوا معهم عن المصيف، لكن مش عن المصيف، باش نحكوا عن البيئة وكيفاش يتم تحويل المصيف إلى حاجة مهمة لتعلم منها، من خلالها شنو نجموا نعملوا في بيئتنا، كيفاش نجموا نحميوا بيئتنا. هذه الكل إن شاء الله تكون حاضرة بعد شوية معنا مدام أمال، ناخذ معها أكثر تفاصيل على المخيم الصيفي هذية واللي هو موجود في كل جهات الجمهورية. المخيم هذية الصيفي واللي فيه في كل مخيم مخصص فيه الجانب البيئي. من بعد زادة إن شاء الله باش نرجع مع ضيفنا سي ماهر اللي باش نحكوا معاه عن البنك الجينات، شنو معناتها بنك الجينات، وباش نفسروا أكثر تفاصيل عن بنك الجينات هذية. وفي ختام مشوارنا باش نحكوا عن اليوم العالمي لسمك القرش. نعم نحتفلوا باليوم العالمي لسمك القرش يوم 14 جويلية، باش ناخذوا خاصة أنه اليوم القرش، سمك القرش مهدد بالانقراض. هل أنه اليوم سمك القرش هذية الأنواع متاعه شنو الموجود في تونس؟ هل أنه خطر على الإنسان إذا كان موجود بكثرة وإلا لا؟ هل أنه النجم نحمي سمكة القرش بما أنها سمكة مهددة بالانقراض، وشنو المساعي هذه الكل؟ إن شاء الله من بعد ضيفتنا باش تكون من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. تحيتنا لكم الناس الكل ونرجعوكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معن نحميها، وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. أكيد بيئتنا باش نحميوها يلزم يكون الشباب والأطفال والكهول والناس كلها واعين بأهمية البيئة وبأهمية اليوم التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها العالم أجمع. ذيك علاش ماذا بينا نحميوها ونحاولوا أنه نوروا كيفاش نجموا نحميوها. ذيك علاش باش نحكوا عن المخيم الصيفي اللي من منظمات المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة، باش نعرفوا وين الساعة المصيف هذايا موجودة والمخيم هذايا موجود، وباش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا في الجانب البيئي. باش نحكوا لهنا على المصيف مش في الجوانب الكل، لكن باش نخصوا للجانب البيئي شنو اللي قاعدين يعملوا فيه بالضبط هذايا الكل، مع مدام أمال مشافي المنسقة في المخيم هذايا، باش ناخذوا معها أكثر تفاصيل. مرحبا بيك وتحياتنا ليك. مرحبا،
1: أهلا بيك. مرحبا، مرحبا بيك ومرحبا مستمعي إذا كيف.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. يا حبة ذات بدل بلاصة شوية خطر ثم تقطعات في الصوت، بشكيك نجم نسمعوك عشرة على عشرة، وبش نفهموا شنو اللي قاعدين تخدموا فيه في البرنامج الوطني هذا، لأنه موجود في كل جهات الجمهورية. تفضل مدام أمال.
1: عايشك مدام. المخيم الشبابي هذا إيكو أر كاب يتقام في عين سلطان، في المركز التخييم والصيف عين سلطان ولاية جندوبة. احنا كما نعرفوا انه اليوم العالم يواجه تحديات بيئيه كبيره، كيف التغيرات المناخيه، تلوث، كثره النفايات، استنزاف الموارد الطبيعيه. هذاك علاش حبينا نحثوا الشباب من خلال المخيم هذا انه المحافظه على البيئه هي اسلوب حياه يومي مش مناسباتيه. لمحه على الشباب اللي شارك، هما يعني من كافة ولايات الجمهورية التونسية، 24 ولاية تشاركوا معنا في الكامب هذا. كل دورة فيها 8 ولايات.
0: الدورات يعني كل 15 يوم ولا كل جمعة ولا كيفاش؟
1: لا، الدورة تدوم 6 أيام.
0: بي ومن بعد
1: المحتوى بتاع الكامب هو يعني مجموعة من الورشات في تثمين النفايات والبقايا.
0: تعاود لي الجملة لأنه الصوت قاعد يتقطع معاك. بقي شيء معناش عنا مشكلة في الصوت، ما نعرفش في عين سلطان مشكلة في الريزو ولا شنو بالضبط، لكن
1: نحاولوا
0: مشكلة في الريزو. قلت لي تثمين النفايات ومن بعد شنو هو آخر يتعمل لي؟
1: قلت ورسكلتها بشي يعني الواشيت أنه تتمثل أنه الشباب يلمدوا البقايا بتاع الأشجار واللوح والبلاستيك ويصنعوا منه تحف فنية اللي نجموا نستعملوها.
0: مش نعطيك يعني انه لهنا عنا برشا حاجات نخدموا فيها في الورشات هذية، باش نعلموا شبابنا كيفاش ينجموا انهم يرسكلوا، كيفاش ينجموا يثمنوا النفايات، كيفاش ينجموا يطوعوا النفايات بشكل انه ما نرموهاش وين ما يجي، انه النفايات هذية نجموا نستغلوها ويتم تدويرها او تثمينها بطريقة اخرى، انه نجموا نستغلوها في حاجات اخرى. هذية هو اللي قاعد يصير يعني في الجانب البيئي نحكوا لهنا. لحد الآن شنو اللي خدمتوه مع الشباب الموجود؟
1: لحد الآن خدموا كريسي وجبتي صالون يتحطوا في كوار في الطرف اللي سباس البراني تاع مركز الإقامة باستعمال العجل واللوح لبالات، والـ حبيت
0: الصوت
1: يعني
0: باقي مش
1: تحقق.
0: واضح مدام أميل، مع الأسف أنه الصوت على الآخر ما هوش واضح بالكل. نعود على كل مع مدام أميل تكون حاضرة معنا باش هكيكا نفهموا الموضوع أكثر، شنو اللي قاعد يصير، وهل أنه ينجموا شباب أخرين يكونوا حاضرين في المخايم هذية إذا كان مازال متواصل وإلا لا، والوقتاش متواصل، باش هكيكا نفهموا إذا كان ينجم شكون يحب يكون حاضر في المخايم هذية. حاليا هو في عين سلطان، باش نفهموا زيادة هل أنه ينجم يتبدل لبلايس أخرى وإلا لا. هذه الكل باش نفهموه مع بعضنا إن شاء الله مع مدام أميل مشافي عن المندوبية الجهوية للرياضة وللشباب عفوا والرياضة بجندوبة، باش ناخذوا معهم أكثر تفاصيل وهكيكا نفهموا إذا كانت نجموا أنتم كشباب تشاركوا وتكونوا موجودين، لأنه ثم أجواء حلوة برشا في المخيم صحيح، أبار أنه نحكوا لهنا على الجانب البيئي، لكن عندهم حاجات مزيانة ومزيانة برشا، تنجموا تتفرهدوا، تنجموا تخدموا، تنجموا تعملوا برشا حاجات متميزة هاوكا، أكيد تنجموا تكونوا حاضرين في المخيم هذه. نرجع للمدام أمال وإن شاء الله الصوت يكون واضح حاليا. مرحبا بك من جديد مدام أمال. مدام أمال مرحبا.
1: أهلا وسهلا،
0: أيه توا نسمع فيك خير برشا. احكينا أنه على التثمين وعلى إعادة التدوير، وأنه قلت لك شنو الحاجات اللي قاعدين يخدموا فيها الشباب اليوم، وأنه كل دورة تدوم تقريبا 6 أيام في الجمعة، هل أنه شنو الحاجات اللي خدمتوها؟ لأنه ما سمعليش الصوت ما كانش واضح كان به، تفضل.
1: قلنا أنه الشباب قاعدين يعني يستغلوا في الحاجات الموجودة غاديك كما العجل، اللوح، البقايا بتاع اللوح، البالات، والحطب، يصنعين صنعوا كراسي طول باستخدام البالات والعجل، تحف اللي يتعلقوا في الحيط شي يعملوا في يتحطوا في ديكوان استخدام كيف كيف الحطب واللوح. هذوما الحاجات اللي قاعدين يخدموا فيهم.
0: واضح. حابين نفهموا من خلالك قبل ما نختم معاك، هو المخيم دائما باش يكون في عين السلطان، وقداش باش يدوم على الاقل باش الشباب يحبوا يكونوا حاضرين معاكم؟
1: هو احنا هذه الدوره الثانيه تكمل نهار
0: 17 جويليه،
1: والدوره الثالثه نزلت الدورة الثالثة من نهار 18 ل 23 جويلية.
0: إذا كان ثم شباب يحبوا يكونوا حاضرين ومنخرطين، وإلا يلزم ثم حاجات أخرى تتعمل قبل ويتم اختيار قبل، ولا ينجموا؟
1: هو الاختيار يكون من مؤسسة الشباب.
0: يعني من دور الشباب.
1: يعني رواد دور الشباب هما اللي يشاركوا في المخيم.
0: يعني الشباب الآخرين ما همش شاركين ما ينجموش.
1: هو يعني الشباب المنخرط في مؤسسة شباب.
0: واضح. يعني نجم اللي يحب
1: هذا ندعو انه الشباب ينخرط في مؤسسة شباب باش يتمتع
0: بالمخيمات هذه. واضح. يعني اي اللي يحب يكون حاضر معاكم ينجم يمشي ينخرط في دور شباب الموجود بحذاه، ويكون حاضر معاكم ان شاء الله في المخيم القادم ان شاء الله. يتواصل حتى الوقت ايش المخيم في الاخر بالكل؟
1: 23 جويلية
0: وتكمل الدورة الكل.
1: اي
0: واضح ان شاء
1: دورة
0: الله.
1: دورة من 18 ل 23 جويلية.
0: واضح يا لله، وان شاء الله بالتوفيق ليكم وان شاء الله مزيد من النجاحات. شكرا لك يا لله، تحياتنا لك، الى اللقاء. شكرا لك، الله يخليك. هذه مدام امال مشافي عن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والرياضة بجندوبة، تحياتنا لكم الناس الكل. بعد شوية باش نمشوا نغموا ونرجعوا مع ضيفنا الثاني، تحياتنا لكم الناس الكل وراجعين.

0: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
1: تحياتنا من جديد مواصلين معاكم المشوار. باش نحكوا عن البنك الوطني للجينات. شو معناتها البنك الوطني للجينات؟ شنو هو المهام نتاعو؟ وهل انه ثم لانه ثم اتفاقيه هنا محاله، شنو الاتفاقيه هذه اللي صارت، وشنو الاضافه اللي باش تكون ان شاء الله في خضم اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم من تغيرات مناخيه، وكيفاش نجموا نستغلوا البنك الوطني للجينات باش نحافظوا على الطاقم تاعنا. حاضر معنا باحث مختص في البنك الوطني للجينات سي ماهر مدني، تحياتنا ليك ومرحبا.
2: مصباح الخير، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعين اذاعتك.
1: الله يخليك، تحياتنا ليك. مرحبا يا سيدي وتحياتنا ليك. اكيد كي نحكوا البنك الوطني للجينات برشا عباد باش تمشي الحكايات الاخرى، يعني حاجه تهم الصحه ولا اللي هو، نحبوا نفهموا اكثر لهناك كيفاش نجموا البنك الوطني للجينات، كيفاش نجموا نستغلوه باش يكون حاضر ان شاء الله معانا هكايا، وباش نحافظوا من خلاله على الطاقه بالطبيعه. كيفاش نجمو نستغلوا البنك الوطني للجينات؟ وكان تفسر لنا اكثر شنو هو البنك الوطني للجينات. تفضل.
2: البنك الوطني للجينات هو مؤسسه مكلفه بالمحافظه على الموارد الجينيه. يعني الموارد الجينيه اللي نستحقوها في الفلاحه، في الامن الغذائي، في الامن الفلاحي، في الامن الصحي، في الامن البيولوجي. هذا الدور الاساسي بتاعها، والحفاظ عليها في هيكل سبل التبريد اساسا. وهذا هذا الدور نتاعنا، هذا دور البنك الوطني للجينات.
1: واضح بها هذه دوركم لهنا، انه صارت اتفاقيه في بالي للاقتصاد في الطاقة. كان تحكي لنا ساعة على الاقتصاد في الطاقة لهنا، شنو اللي صار من خلال بطبيعة تركيز منظومة الطاقة الشمسية؟ كان تعطينا أكثر تفاصيل ومن بعد نحكي على الاتفاقية.
2: كيف ما قلت لك، هو المهم نتاعنا هو المحافظه في بيئة التبريد، ويمكن استهلاك الطاقه هو يكون كبير برشا في المؤسسات هذه. مشينا في الاختيار، في الاختيار خيار انه نستغلوا الطاقه الشمسيه. وصارت اتفاقيه مع الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. وقع تركيز طاقه شمسيه في البنك الوطني للجينات، هو توجه شامل ان شاء الله نشين فيه في البنك الوطني للجينات، هو تعصير البنية التحتية تمشيا مع التغيرات المناخية، ويكون إن شاء الله باش تكون بنك الجينات بنك إيكولوجي، معناها بالأساس محافظ للبيئة والطبيعة.
1: واضح.
2: هذا الوجه.
1: هذا هو التوجه به. لهنا ثم اتفاقية في بالي صارت، كان ناخذوا أكثر تفاصيل على الاتفاقية هذه، شنو اللي صار فيها باش هكيكا نجموا من خلالك نفهموا علاش أصلا الاتفاقية هذه صارت، شنو الأهداف منها، باش نفهموا مع بعضنا ونفسروا للسادة المستمعين. تفضل.
2: هي الاتفاقية هي تتركز على التركيز الطاقة الشمسية. وهذه كانت مبادرة من الدولة التونسية لتشجيع مؤسسات اللي عندها في أهدافها هي استغلال الطاقة الشمسية. وكان وصار اختيار على البنك الوطني للجينات من ضمن المؤسسات اللي تنتفع بالمبادرة هذه. وصارت اتفاقية، وقع تركيز للمنظومة، وإن شاء الله يمكن الجمعة ولا جمعتين وتكون تبدأ في الاشتغال
1: إن شاء الله يا رب. هذه اللي نأملوه، لأنه مهم برشا اليوم المحافظة على طاقاتنا، خاصة نحن عنا الطاقة الشمسية ما شاء الله ربي أنعم علينا بها، ومهم برشا اليوم أنه نستغلوها استغلال الصحيح اللي نجم يضمن لنا أنه نحافظوا على طاقاتنا، ومن خلالها نجم نستغلوها بأكثر مشروعية، ويكون لنا أكثر يعني طاقة بديلة متميزة، لأنه اليوم نستحقوا الطاقات هذه في مجالات الكل، ما ثمش مجال يظهر لي ما نستحقوش ليه هكا ولا سي ماهر.
2: بالضبط بالضبط بالضبط، معناها اللي شمس عندنا احنا بلاش فلوس، معناها ما
1: شاء الله
2: تشوفوا في النهار هذوما اللي لازم نستغلوها الطاقه هذه.
1: يظهر لي الايامات هذوما خاصه لازم نستغلوها.
2: لا
1: الشمس على اخرها معنا.
2: نجم تخصص خمس شويه على
1: ان شاء الله.
2: على كل حال
1: الحمد لله،
2: ربي يحفظنا.
1: امين يا ربي امين. ومهم برشا انه صحيح نفدلك، لكن المهم برشا اليوم انه الحمد لله ربي حبينا برشا ثروات، ومهم انه نستغلوها الاستغلال الصحيح باش هكاك نجموا نكونوا في مأمن كما الدول الغربيه قاعده تستغل، ورغم انهم ما عندهمش الشمس. اللي عنا نحن.
2: هذه المشكله معناها هما ممكن يستغلوا في الشمس اللي موجوده عند بلدان اخرى للطاقه نتاعهم. انا هذا هو وقت باش نستغلوها احنا للاستغلال نتاعنا نحن معناها.
1: هذه الاتفاقيه هذه على قديش باش تدوم؟ يعني ما نعرفش انتم محددينها بسقف ولا ما
2: ثمش؟ ما فيش سقف معناها هذه.
1: واضح يعني
2: ما هيش ربحيه وما هيش معناها هذه فيها منفعه للناس كلها معناها من غير سقف معناها.
1: واضح يعني الناس كلها بتستفيد منها من خلال الاتفاقيه هذه
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله بقدره ربي. واضح يا سيدي، يعطيك الصحه وشكرا ليك. مشكور سي ماهر وتحياتنا ليك. شكرا ليك. الله يخليك. الى اللقاء. الى اللقاء. شكرا ليك. هذا سي ماهر مدني باحث مختص في البنك الوطني للجينات، تحكينا على الطاقات البديله، الطاقات اللي هي الشمس اللي حبينا بها ربي والحمد لله يا ربي عندنا حاجه نجمو نستغلوها بلاش فلوس، فقط طريقه انه واحد يعرف كيفاش يستغلها. ومهم برشا اليوم تركيز اللوحات الشمسيه حتى في الديار، هو ينجموا تحللنا برشا مشاكل كما قصنا الضوء. وقت يقص عليك الضوء تنجم عندك الطاقة الشمسية في دارك، تنجم أمورك واضحة وتبدأ مرتاح ومخك مرتاح. وهذا اللي قاعدة تخدم عليه الدولة، أنه تشجيع الناس أنهم يستغلوا الطاقة الشمسية. ولذا ننصح كل واحد يسمع فينا أنه حاولوا تمشوا تستغلوا التركيب اللوحات الشمسية، هذه مهم برشا اليوم مع التغيرات المناخية مع الانقطاعات في الكهرباء، في أنه تنجم تكون مرتاح وانت عندك الطاقة الشمسية في الدار، تستغلها في الإضاءة في كل شيء في دارك، تستغلها في أي حاجة تحبها بما أنه الشمس بلاش فلوس. نرجعكم ونكملوا مشوارنا.

0: خروج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على
1: انتم مع راديو كيف اف ام.
2: فيما عن نحميها كيفاش نجمو نحميوها، خاصة وقت نحكو لهنا عن سمكة القرش، وسمك القرش في أنواع بالطبيعة. اليوم العالمي لسمك القرش، حبينا في تونس أنه العديد متاع سمك القرش قاعد ينخفض، مهدد بشكل كبير وكبير برشا. كيفاش نجمو نحميوه؟ هل أنه كي نقولوا نحميوه الناس أخرى باش تقول لك ليه باش يخوفنا وكيفاش باش نمشوا للبحر وكل ما هو راهو هي دار البحر، ونحن هم الضيافة عنده، نحن هم اللي غازينه. هذه باش نعرفوه بأكثر تفاصيل مع مدام مريم لفقي، مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. تحياتنا لكم، مرحبا.
3: مرحبا بك عائشة، مرحبا بمستمعي إذاعة الكاف.
2: الله يخليك، مرحبا بك وتحياتنا ليك. أكيد الاحتفال باليوم العالمي لسمك القرش ما جاش اعتباطي، بما أنه السمكة ولت مهددة اليوم، ونعرفوا أنه فيها أنواع وأنواع من سمك القرش. حابين نفهموا الأنواع الموجودة لهنا في بحرنا، سيرتو البحر الأبيض المتوسط، واللي موجود في شواطئ، إذا كان موجود في البحر في تونس، هل أنه موجود عندنا بكثافة؟ شنو الأنواع الموجودة؟ ومن بعد نجول التهديد متاحة من المخاطر. تفضل.
3: شكرا. والله تعتبر تونس وتحديدا خليج قابس من أهم المحاضر للقروش والريات في البحر الأبيض المتوسط. وأحنا عنا أكثر من 60 صنف ما بين قروش وريات، بعض منها توا متواجد في الخليج قابس وما نلقاوهاش في مناطق اخرى من البحر الابيض المتوسط.
2: يعني عندنا انواع نادره نجم نقولوا مش موجوده في بلاصه اخرى.
3: انواع نادره هيك علاش لازمنا نحافظوا عليها باش هي تكون كيف كما فسرت، اعاده تاهيل المخازن ولا الستوك نتاع
2: لزيسبيس هذوما. شنو الأنواع اللي موجودة عنا؟ يعني بما أنه ثم أنواع ما هيش موجودة في البحر الأبيض المتوسط، شنو الأنواع اللي عنا موجود؟
3: عنا برشا أصناف، عنا الغوكان غري، عنا الغوكان بلون، عنا البوسون غيتار احنا نقولوا لهم القرص، عنا الكتاط، عنا برشا أصناف.
2: بي شنو باش نجو سال المخاطر اللي تهدد سمك القرش بطبيعة والإنسان أكيد جدا، شنو المخاطر اللي تهدد سمك القرش؟
3: هي اللي مناس ما هوميش المخاطر، ما هوميش كاين شي من الإنسان. ثم الامباكت نتاع شانجمون كليماتيك اللي قاعد يأثر على برشا أصناف أخرى مش كاين شي القروش والريات، زاد التلوث البيئي عنده امباكت كبير. الصيد العرضي نقولوا احنا البيش اكسسوار ولا البيكاتش، وزاد الصيد الموجه هو اللي سبب خطر كبير، معناتها اللي انت ثم سيرتو احنا في تونس عندنا كما يقولوا فيليات، معناتها شباك تصطاد انواع معينه مسمينها مثل الجراثيه، شباك الجراثيه تصطاد القرد، شباك الكلابيه تصطاد كلب البحر، شباك القطاطيه تصطاد قطاط القطاط.
2: فهمتك.
3: هذا هو اللي يسبب معناتها بروبليم كبير ومناس كبيره على
2: يعني هو المشكل في الصيد العشوائي وفي طريقه الاصطياد.
3: هو مش صيد عشوائي، هو صيد موجه، والصيد الاخر هو صيد
2: عرضي
3: اكسسوار عرضي. صحيح.
2: واضح. يعني لهنا يلزم ما نعرفش، يلزم يكون ثم حاجه معينه يعملوها اللي يصطادوا ولا كيفاش بالضبط باش نحافظوا، او ما عادش نصطادوه بالكل باش نحافظوا عليه ولا شنو؟
3: بهي شو احنا اذا نحبوا نلخصوا علاش احنا قاعدين يلزمنا فما اصناف نحميوها، خاطر فما 29 صنف مهدد بالانقراض موجود في الليست روج نتاع اليوسيان. هذوك معناتها لازم الدوله تاخذ تدابير وقوانين صارمه باش تمنع الاصطياد هذه الاصناف.
2: يعني منع بيت، يعني حاليا ما يتمش الصياد جمله.
3: هو هذاك المفروض، معناتها المفروض يخرج قانون يمنع 29 صيد 29 صنف هذوما. والاصناف الاخرى نلقاو لهم معناتها
2: حلول،
3: كيفاش نقولوا ميزيغ سباسيو تومبوريل، اي حلول،
2: يعني نقولوا حتى في اوقات معينه.
3: صحيح. دي كومباني يكونوا بيان ريسبكتي في الوقت وفي الدوري ولي زونجا، يعملوا مناطق نتاع اعاده تاهيل مخازن معينه نتاع اصناف. ثم توا ليزالتيرناتيف الاخرى اللي العباد تعود تتجه نحو سيد القروش تتجه نحو السياد السلطعون الأزرق مثال وتثمينه ما أنت فما اللي زالت
2: يعني ثم حلول في الأخر أنه نقنوا صيد السمك القرش سيرتو الأنواع 29 هذوما اللي مهدين بالانقراض واللي هما مش موجودين في بلايس أخرى وإن حاولوا نجموا نبدلوا صيد القرش بحاجات أخرى نجموا نبدلوه هذا هو اللي نجم تعملوا الدولة اليوم
3: هذا هو
2: اليوم هذا مازال الدولة ما اتخذتوش هكا ولا
3: هو مازال الدولة ما اتخذتوش هيك علاش احنا في صندوق العالمي للطبيعة نخدمه مع جميع الأطراف مع الباحثين مع البحارة مع المجتمعات المحلية المجتمع المدني ولديسيدور كيف كيف على خاطر الحلول ما لازمهاش تكون مسقطة على البحار خاطر فئة كبيرة برشا باش تتضر من القوانين هذوما دونك لازمنا نأهلوا الأرضية لازمنا نشوفوا دي زالتيرناتيف للبحارة هذوما باش نعملوا معادلة ما بين أن نحميوا هذوم 29 صنف وما بين أن نحافظوا على المدخول اليومي للبحار
2: أي هو يلزم تكون ثم موازنة ما بيناتهم نحافظوا على سمك القرش ونحافظوا زيد على مورد رزق البحارة اللي هما ما همش رافضين في بالي ثم برشا من بحارة اللي موافقين أنه يلزمنا نحافظوا على سمك القرش هذا
3: والله بحكم تجربتي أنا في مشروع إعادة تأهيل لي بوبولاسيون تاع لي روكان ولي ريف الجولد جابيس خدمت برشا مع البحارة ومشيت لبرشا مناطق كيما جرزيس غنوش كنايس جربة والبحر معناتها وصل لنسبة وعي معينة اللي النجم هو يقترح عليك شو من الحلول اللي تناسبه وبالعكس معناتها فما أكثر من 20 بحار مثال سيبوا القراصية متاعهم اللي تصطاد القرص وبدلوها بشبيك أخرى فهمت
2: يعني ثم الحلول موجودة فقط السعي يكون موجود وكذا
3: السعي ولازم نخدمه ب طريقة تشاركية معناتها الفات هذاك الاشانج ما بين الاكتور الكل يعاون باش انت تنجم تاخذ حلول مناسبة للبحار وللإدارة والدولة
2: فهمتك واضح بي اليوم كي نحن نحكو على السمك القرش وحمايته ثم عبيد أخرى يقول لك ليه ونكفي باش نمشي البحر نحن ضيف صحيح على البحر لأنه الموطن الأصلي هو متاع سمك القرش ما هوش موطننا نحن هذي أنا يلزم الإنسان يكون واعي بيه بسوش تتفرهد صحيح لكن زيدا ما تسببش ما تلوثش باش سمكة القرش ما يصير هيش انقراض ما تصير لهيش مشاكل ونحافظوا عليها لكن هل أنه اليوم المواطن كي يمشي للبحر الأنواع هذه ممكن تهجمه ولا لا فيها مخاطر ولا لا
3: بهذا السؤال قاعد يتعود من صيف الصيف
2: صحيح ويبدأ تساور واللي فيديو وردوا بيكم
3: هو كما قلت أنت هو داره هذه وإحنا اللي ماشيين له دونك هو امس قدموا دي كونفرنس في يوم العالمي للقروش وفما برشا حيوانات تنجم تكون دونجورو
2: اكثر من القرش
3: صحيح القرش هو اقل نسبه نتاع دونجي اللي ينجم يعملها للانسان معناتها النومبر داتاك اللي تري مينيم بارابور دوتر انيمو يصيروا ليز اتاك مش ما يصيروش مي ما هوش معناتها حيوان اللي عنده صبغه هجوميه
2: يعني ما ضرناش وما هوش باش يضرنا
3: هو نغمل مو هكيك
2: موكل الأفلام والحكاية مركزة على
3: نفسي كل صحيح الأفلام هي اللي أعطت نظرية غلطة اللي القرش هو من الزنمو المفترسين اللي نجم يقتل الإنسان ويعمل ديزاتاكت تخي فيروس
2: ما زاد الحيوان هو بطبع وقت يشوف الإنسان يخاف منه بما أنه الإنسان ديما المهدد الأكبر للحيوان فأنه ممكن الحيوان ياخذك الصبغة الهجومية فقط لأنه خايف من الإنسان اللي بيش يكون مقابله ممكن يخاف أنه يهاجمه ممكن حسب ما نعرفش اللي نتبع فيه شوية من البرامج لكن اللي نتصوره هكا ولا ما نعرفش نفسه
3: هو صحيح الكلام اللي تقول فيه خطر الإنسان هو كيجي قدام حيوان ويعمل رياكسيون الإنسان بدو يعمل رياكسيون كيف الحيوان أنت كي هو يشوف الانسان قدامه باش يعمل له حاجه دونك هو اللي غياجير اللي قلته صحيح معناتها الاكسبليكاسيون صحيحه
2: واضح يعني المهم انه ما نخافوش ما نهولوش الحكايه
3: ما نخافوش ما نهولوش الحكايه ولازمنا نفهموا اللي ما لازمناش نقضيوا عليه هو القروش والريات موجودين في اعلى هرم السلسله الغذائيه
2: دونك التوازن البيئي
3: في الاكليب صحيح نتاع ليكوسيستيم باش يضر ليكوسيستيم وباش يضر الانسان و اون بليس هما دي بيو اكيميلاتور نتاع دي ميتولور دونك حتى لو فيت اللي باش ناكلوهم اون لي كونسوم عندهم امباكت على صحه الانسان
2: اي ما نجموش ناكلوهم غير الله غالب برشا عباد تحب تاكل سمك القرش ما عرفش علاش المهم انه
3: في جست نحب نعطي ان اكزومبل سامحني في بلدان اخرى من البحر الابيض المتوسط ومنها مصر يستغلوا في القيمه نتاع الروكان والغي كحيوان معناتها شكله جميل ومتنوع ويسمنوا فيه في السياحه الايكولوجيه بون في تونس هذه توا ماهيش بريوريتي نتاعنا فيك ما زلنا عندنا برشا خدمه على القوانين والكل اما معناتها تنجم انت في معناتها في ظروف اخرى تنجم تستغل هذه لي زيسبيس باش تدخل منها مورد
2: صحيح لانه
3: هو سياحي
2: قاعدين في العالم اجمع هو مش كان مصر كهو يعني كي تفرج في البرامج الوثائقيه ولا السياحيه انه تشوف انهم ديما ثم ناس مغامرين ثم ناس تحب تشوف سمك القرش ثم ناس تمشي باليخوت نتاعها في وسط البحار باش تشوف سمك القرش يعني هما تقول انت في نستغلوها في الجانب السياحي اللي تنجم ندخلوا منها مورد رزق وهكيكه او فلوس ما غير ما نضروا الركان هذا أو سمك القرش باش نخلوه نستفادوا منه في جوانب أخرى من غير ما نضروا بها الناس سؤال آخر هل أنه ينجم يوصل للشط وإلا لا سمك القرش وإلا ديما يكون لأنه نعرف هو في الأصل ديما في العمق لكن حبينا لأنه برشا تساؤلات يقولك ليه هاو لقيناه في الشط
3: هو راهو فما 60 صنف مش كلهم موجودين في الأعماق ومش كلهم موجودين على السواحل فما مثال القرص تعرفوا الجيتار فيش اللي قل جيتارة هذيك تقعد متواجدة على الشط ما تعمل حتى شيء معناتها أما الأصناف الكبيرة كما الغوكان بلون وال نلقاهم في الأعماق كما قلت أنت
2: يعني كما القرش الرمادي كما القرش الأزرق عنا ولا ذول يعني عنا الأزرق الأبيض هذوما موجودين لأنهم كبار موجودين في الأعماق وهما تغذيتهم الأصلية
3: في الأعماق وين ما تواجد الأوريجين متاع الاليمونتاسيون متاعهم هو
2: الغذاء متاعه
3: صحيح ما طنك اللي فما ماكلة هو ما يخرجش عشاط
2: يعني يعني إذا كان ممكن اختل التوازن البيئي ونقصت ممكن يولي لوج على وإلا منعرفش تكون خارجة غالطة ليه ولا اللي هو وقتها ممكن نلقوها ما تصيرش هذه في العموم
3: في تونس لا أي. في مصر خاطر يعطيهم الماكلة باش يجبدوهم باش يعملوا شرك وشي أما في تونس لا تونس معناتها اللي هو يتغذى في الإيكوسيستم العادي متاعو ما فماش كيفاش نقولوا لانتروديكسيون تاع الإنسان في الرجيم أليمونتير تاع الركان
2: واضح يعني التخوفات اللي قاعدة تصير كل عام وهذه سمك القرش نخافوا منه بعده علينا راهي حكاية فارغة فقط أنه هو يحافظ على الموطن متاعه أو المعيشة متاعه أو مكلته أو غذائه فقط هو ما عندوش حتى دخل بالإنسان الإنسان هو اللي يدخل فيها لغالب القوانين هذه آخر سؤال معاك القوانين هذه مازال عليها برشا باش تكون موجودة وإلا عقريب إن شاء الله
3: والله احنا قاعدين نخدم عليها برشا هذه ما فما توا سنوات خمس سنين التالي فما هو مشروع القوانين ما صححش ما زلنا ما
2: للأسف.
3: ما خرج اوفيسيلمون الحقيقة ملغري اللي تونس راهي سينياتير متاع دي كونفنسيون انترناسيونال كيما الكونفنسيون متاع برشلونة اللي تحمي الأصناف هذه
2: واضح إن شاء الله على كل يتسنى القانون هذا ويتم تصحيحه وتصححته على قريب إن شاء الله ويكون سمك القرش
3: أما باش ما يتغشوش مني البحارة
2: أي.
3: مع خروج القانون هذا لازم يشوفوا حلول بديلة وألترناتيف للبحارة اللي يصطادوا في هذم الأصناف
2: عندهم حقهم زيادة في حياتهم أنهم من مورد رزق متاحهم يلقولهم حلول وماذا بينا حتى هم البحارة ما يبقاوش يستنوا يبدوا يلوجوا على حلول أخرى اللي تنجم من خلالها يكونوا محافظين على مورد الرزق متاحهم يعطيك صحة مدام مريم شكرا لك وتحياتي
3: لك
2: شكرا لك الله يخليك إلى اللقاء بسلامة هذه مدام مريم الفقي مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا حكينا معها عن اليوم العالمي لسمك القرش وأهمية سمك القرش اليوم موجود 29 نوع تقريبا مهددين بالانقراض وفيهم أنواع ماهيش موجودة في البحر الأبيض المتوسط يعني واحد كيما قالت مدام مريم يستغلهم استغلال سياحي استغلال ندخروا بهم فلوس من السياحة من خلال أنه نحميو سمك القرش هذية والتهويل انه لا سمك القرش راهو باش يهاجم الانسان، هي فيها برشا تهويلات لانه كل حد باش يخاف على روحه سواء حيوان او انسان من الهجوم، دونك باش يكون ثم ردة فعل. هذاك علاش ماذا بينا نحافظوا على الثروه اللي حبينا بها ربي سبحانه من اسماك من شمس من هواء من غابات، هذه راهي كلها تحافظ على التوازن الطبيعي نتاعنا، وهكا نجموا نكملوا حياتنا لاباس ان شاء الله. شكرا لكم الناس كلها، وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من معنا نحميها. شكرا خيري هند سعاد، شكرا ليونس ورحمة في اللايف، تحياتنا لكم الناس كل، إلى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.
1: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
2: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام كما تعودت، نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نتحدث على ارتفاع درجات الحرارة، تغيرات المناخية وما ينجر عنها، وقت اللي نتحدث اليوم على الانقطاعات المتكررة للكهرباء، أيضا الانقطاعات بالنسبة للماء الصالح للشراب. نحب نرجع شوي على الموضوع هذايا نتحدث فيه، خاصة بعد التصريح متاع الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تحدث على الديليستاج اللي هو بطبيعة في الفترة هذه واللي صار القصان متاع الضوء في عديد المناطق. الطريقة هذه باش تتواصل في ظل ارتفاع درجة الحرارة، هذايا أثار الكثير من الجدل وردود الأفعال. كيفاش يمكن التعاطي مع الموضوع هذايا؟ نتحدث تقنيا وأيضا نتحدث حتى على مستوى عملية الاتصال، هل أنه بالإمكان أنه يتم الإعلام قبل قطع التيار الكهربائي؟ كيفاش يمكن أنه نواصلوا بالمجهودات هذه طيلة هذه الفترة، ونعرف أنه الفترة هذه موجة حرارة قوية، إن شاء الله تتعدى بخير وبسلام. أيضا نخموا في حلول المستقبل، خاصة في ظل التطورات هذه والتغيرات المناخية، كيفاش نجموا نبحث عن حلول بديلة ديما نستعدوا لها الحالات الطوارئ هذه اللي تصير بطبيعة الحال. نحب رحب سي سهيب المزريقي المحلل اللي حاضر معنا مباشرة هاتفيا. سهيب أهلا وسهلا بك.
3: وسهلا سي فوزي، تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين أو في إذاعة الكاف.
2: شكرا ليك. بعد بشكون حاضر معنا أيضا سي حافظ الغربي المهندس الخبير والأكاديمي في الحوكمة، مش نطرق معه الموضوع هذا أيضا، تحدثوا على حوكمة المؤسسات والترشيد، كيفاش نجموا المؤسسين العموميتين هذوما، نتحدث على الاستاج والسونات، كيفاش يمكن أنه الحوكمة متاعهم تطويرهم بطبيعة. ونحن نتحدث اليوم على كثير من المتغيرات. ننطلق معك سهيب في بداية لقاء اليوم، نتحدث على ردود الأفعال بالنسبة لمسألة الانقطاع الفجئي للتيار الكهربائي. سؤال نطرحه مباشرة واللي تحدث عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي هي عملية الديليستاج بطبيعة، كيفاش انه يكون قطع الكهرباء باش نخفوا الضغط على الشبكة، لانه اذا كان ما تصيرش العملية هذه متاع الديليستاج للشبكة باش تنهار، وهذا يتطلب وقت كبير باش ترجع التيار الكهربائي. سؤال المطروح اليوم بطبيعة الموضوع هو، هل هو أزمة اتصال أم أزمة طاقة سهيب؟ هل أنه بالإمكان أنه نوصلوا المعلومة، نوضحوا الصورة، أم أنه المشكل يتجاوز مسألة الاتصال إلى البحث عن حلول أخرى؟
3: تحية ليك سي فوزي مرة أخرى. إذن السؤال هو معقد نوعا ما ويستوجب تفكيكا ثلاثي الأبعاد، خاصة إذا ما أردنا أن نتكلم عن الدوافع التي أدت إلى ما يسمى بالقطع الدوري والمبرمج وهو الديليستاج من جهة كإجراء وقائي وإجباري، وأيضا حينما نتكلم عن النقص الاتصالي أو هذا الخلل الاتصالي الذي تمثله الشركة الوطنية للكهرباء والغاز من جهة، وأيضا الحلول كبعد ثالث. أولا فننطلق يعني في تفكيكنا في عملية الديليستاج أو القطع الدوري والمبرمج. احنا نعرف جيدا أنه منذ أن فاضت علينا السماء بخزائنها ماء في الشتاء سنة 2026، كانت قد عرت بالأساس الأبعاد البنيوية التحتية التي هي متواجدة اليوم في تونس، وكان على الدولة التونسية منذ ذلك الوقت ومنذ تلك الوهلة أن تتخذ إجراءات جديدة. وكانت هنالك أيضا يعني مع تلك الأمطار كانت هنالك يعني تحذيرات من معهد الوطني للرصد الجوي، أيضا يعني حتى من المنظمات المناخية العالمية كانت تبشر بأنه سيكون يعني صيف سنة 2026 من أسخن يعني الفترات التي مرت منذ سنة 1976. بالتالي نتكلم عن أكثر ما يزيد على 45-46 سنة. بالتالي كان على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وأيضا على السوناد أن يتخذوا التدابير اللازمة في إطار الحفاظ والمحافظة على يعني عملية تزويد المواطنين.

0: الأساس يعني أزمة هيكلية واقتصادية.
1: نعم.
0: بالتالي اليوم نتكلم على شركة الكهرباء والغاز، حتى اللي الناس اليوم الطالب أنه شركة الكهرباء والغاز يعني يجب عليها أن تغير بعدها اللوجستي وآلية عملها، لكن اليوم نشوفوا أنه ستيك في حد ذاتها اليوم يعني تعاني أزمة اقتصادية كبرى، تعاني أزمة مالية، تعاني مديونية كبيرة. حتى وقت تكلمت الناس على اللزمات اللي كانت على أنه الدولة التونسية تفرض فيها الستيك، وقتها ستيك كانت يعني تعاني أزمة اقتصادية وأزمة مالية. وأكبر دليل على ذلك يعني القرض اللي كان تمت مناقشته بمجلس نواب الشعب، يعني هو يؤكد الحالة المالية والهيكلية اللي تعيشها ستيك. احنا نعرف سي فوزي ان تونس لا يمكن عزلها على العالم، خاصة في التغيرات المناخية، بحيث انه اليوم تم ارتفاع قياسي في درجة الحرارة، وتشهد تونس وبلدان المتوسطية بالاساس، ونتكلم على بلدان البحر الابيض
1: والدول الاوروبية خاصة في الفترة الاخيرة.
0: نعم نتكلم على فرنسا وإيطاليا وما جاورها، فإنه كانت هنالك يعني موجة حر استثنائية وصلت حتى إلى درجة 47 وأكثر من واحد أكثر من 47، وهذه في نهاية المطاف إحنا رينا أنه
1: أدت إلى وفيات.
0: رأينا أن هنالك انفجار خاصة في ذروة الاستهلاك للمبرد، ورينا يعني أنه تم يعني حتى الطلب اليومي للمواطنين قفز خلال ساعات الذروة بين الواحدة زوالا والخامسة مساء، ازداد بنسبة 30% مقارنة بالمعدلات العادية، بسبب يعني التشغيل المكثف لأجهزة التكييف وغيره. شفنا أيضا أنه من ضمن العوامل الأخرى أنه فما تراجع الإمدادات الجزائرية، رينا تزامنت يعني الأزمة المحلية مع ضعف كميات الجوار المستوردة، يعني ثم تراجع. واليوم يعني نقرأ في بعض المواقع على أن الدولة التونسية توجهت إلى أن تضاعف يعني تزودها من الجزائر من أجل أن يكون هنالك إمداد أكبر، على الأقل باش نحاولوا أنه نعوض به النقص اللي هو موجود اليوم. أيضا نشوفوا حتى نظرا لمرور الجزائر في حد ذاتها بنفس الظروف المناخية الحارة، وأيضا يعني التركيز على شبكتها الداخلية، وإحنا اليوم يعني رينا أنه حالات السخانة اللي موجودة في الجزائر، وهذه مناسبة وفرصة باش أن نترحم أيضا على 11 طفل اللي توفوا في الجزائر نتيجة الحريق الذي نشب في أحد البنيان الجزائرية، وأيضا كان نتيجة الحرارة المرتفعة. أيضا النجم نشوفه حتى في تونس، نرجع إلى بعدنا الوطني والمحلي في إطار بحثنا عن العوامل، فإنه سنرى بالأساس هنالك عطاب تقنية طارئة تسببت يعني فيها الحرارة العالية في احتراق محولات موضعية وأعطاب بالشبكة كيف ما أحدث في صفاقس، وأيضا يعني أدى إلى قطع الكهرباء لفترات لأكثر من ساعات خاصة في بعض الجهات. أيضا نشوفه كما كنت نحكي لك تفوزي على العوامل الهيكلية والاقتصادية، تأخر الاستثمارات في البنى التحتية إلى حد هذه اللحظة، بحيث أنه فما برشا خبراء اليوم في تونس، خبراء طاقة بالأساس، يرون أن اللجوء المتكرر للديليستاج كل صيف هذايا يعكس فجوة في التخطيط والاستثمار المسبق لتوسيعة الشبكة وتحديث المولدات. احنا نعرفوا اليوم كما كنا نحكيه على الأزمة المالية والاقتصادية والهيكلية اللي تعيشها ستيك في حد ذاته اليوم، شفنا أنه يعني هذا أثر على غياب الرؤية وعلى غياب توسيعة الشبكة وتحديث المولدات. أيضا سيفوزي فهو مسألة مهمة أنا في اعتقادي، أنه ستيك في حد ذاتها يعني كانت قد تعرضت أو كانت ستيك يعني وجهة للتخريب الممنهج خاصة في فترة ما بعد 2011. نحن نعرف سيفوزي أنه في المنطقة الانتدابات العشوائية اللي صارت بعد 2011 ومنطق يعني الكوتيزاسيون تاع كل طرف سياسي أو كل طرف نقابي أو كل طرف منظماتي، يعني توجه إلى أن يجعل من الدولة التونسية غنيمة يتقاسمها كل حسب جهده، كل حسب يعني ما يمتلكه من زاده البشري. رأينا أن ستيج يعني تعرضت إلى عملية اغتيال من ناحية يعني الزيادة في الموظفين، وبالتالي كانت يعني الفلوس اللي موجودة أو الميزانية اللي كانت ترصد الستيج أو عائداتها المالية خاصة من الفاتورات وغيرها، يعني أصبحت فقط تمشي للشهاري متاع الموظفين، عوض أن تكون ستيج يعني لديها استقلالية مالية كبيرة. وإحنا نعرف ستيج يعني الناس كل اللي تتعامل مع ستيج، الشعب التونسي كل يتعامل مع ستيج، والشعب التونسي كل يخلص في فاتوراته، وبالتالي يعني اليوم نورمالمون ستيج هي اللي تقرض في بقية المؤسسات الأخرى للدولة التونسية،
1: لأن حتى في جانب آخر فما عديد المؤسسات اللي عندها ديون.

0: استيج عندها ديون لدى عديد المؤسسات العمومية الأخرى. صهيب، هذا يلزم
1: بطبيعة الحال،
0: حرفا أي
1: وهذا
0: نعم.
1: كان نتيجة لإغراق المؤسسات العمومية بالانتدابات العشوائية. أنت تعرف سي فوزي أنه قبل، يعني في فترة 2005، أنا كنت نسمع في أحد وزراء الاقتصاد اللي هو المرحوم حسين الدماسي يتكلم على، يعني أنه في فترة 2005 حتى لفترة 2010، يعني في ال5 سنوات تم انتداب مثلا 1000 عامل أو 1000 موظف، في حين أنه في فترة ما بعد 2011 فقط تم انتداب 5000، بالتالي تم إغراق الشركة بالموظفين على حساب يعني الرؤية الاستراتيجية لها.
0: به
1: بالتالي
0: سهيب،
1: اليوم نحن نتكلم، نحن نتكلم اليوم على زاوية الحق في المعلومة كزاوية ثانية. إذا اليوم لابد أن نتكلم على ضعف التواصل الاستباقي للستيك، بحيث اليوم يحق لكل مواطن معرفة جدول قطع المبرمج مسبقا، يعني لازم يكون بطريقة SMS وغيرها. وأيضا يعني إحنا بس نشوف هذا كله عائد بالأساس إلى
0: تقريبا
1: غياب الرؤية التواصلية.
0: في تصريح للمسؤولة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بالنسبة لمسألة القطع الدوري والمبرمج، تحدث على انه ما نجموش نبرمجوا العمليه هذه لانه مع ارتفاع درجات الحراره ما يعرفوش تحديدا وقتاش ينجموا يدخلوا للقيام بالعمليه هذه نتاع ديليستاج، بتكون مباشره يدخلوا دون سابق اعلام. هذا الاشكال يمكن اللي نجموا نتحدثوا عليه اليوم. صعيب لو نتحدث على يمكن برامج، وإلا في ظل المتغيرات الجديدة، التغيرات المناخية في ارتفاع درجة الحرارة، كثرت موجات الحر اليوم موجودة، فما أطراف عديدة معنية، مش كان الشركة التونسية للكهرباء والغاز موجودة في الموضوع هذا، فما برشا أطراف اللي اليوم تنجم تساهم تقدم حلول في الإطار هذايا. المجمع المهني للطاقات المتجددة دعا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وأيضا الشركة التونسية للكهرباء والغاز في تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، وهذايا باش يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. هذه من بين الحلول ومن بين الاقتراحات. اليوم أصبحنا نتحدث على ضرورة تنويع مصادر الطاقة صهيب، وهذه مواكبة للمتغيرات هذه، ونضمن أكثر مخزون من الطاقة الكهربائية سواء كانت الذاتية بالمنازل وأيضا توفرها الجهات المعنية، واللي هي الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي معنية الأولى بهذا الموضوع. قبل ما نعطيك الكلمة صهيب، نحب نرحب بالمهندس والخبير والأكاديمي في الحوكمة وإدارة الأعمال سي حافظ الغربي. أهلا وسهلا بك سي حافظ.
2: أهلا وسهلا فوزي، مرحبا بك وأهلا بضيوفك الكرام.
0: شكرا لك على الحضور أستاذ وعلى تلبية الدعوة. قبل ما نمر للحلول خليني نرجع معك شوية، وقبل ما نعطيك الكلمة صهيب بطبيعة، قبل ما نمشي للحلول ونتحدثوا كيفاش يمكن انه نخزنوا اكثر ما يمكن من الطاقه سواء كان ذاتي سواء كان من طرف الشركه التونسيه للكهرباء والغاز او ايضا حتى غيرها من الجهات المعنيه بالموضوع هذايا الموضوع اليوم سي حافظ هو مسألة كيفية التعاطي مع المسألة هذه، الانقطاعات المتكررة للكهرباء اللي أثارت عديد ردود الأفعال. اليوم مستيق تحدث على الديليستاج اللي هو ضرورة القطع الدوري والمبرمج بالنسبة لها باش الشبكة ما تنهارش. السؤال المطروح اللي هو وخاصة اللي نوجدوه لدى بعض المتفاعلين والمواطنين اللي يسمعوا فينا توا، هل أنه يمكن نتحدث على الإعلام المسبق بالموضوع هذايا، نتحدث على أنك تعلم برسالة قصيرة أو بلاغ وغيره، تتحدث على الأماكن اللي مشتم فيها القطع الكهرباء هذايا ماهوش ممكن بالنسبة للستيج لأنه عملية الديليستاج تصير مباشرة وقت اللي يكون فما ضغط كبير على الشبكة.
2: هو الموضوع شائك جدا أخي فوزي، وإدارة المؤسسات العمومية مشتاق او مسائل اخرى يتفاجأ التونسيون اليوم بعد
0: بهذه صحاف صحاف
2: التقنيه.
0: صحاف لو تغير شوي المكان، الصوت متقطع مانيش نسمعوا فيك بالواضح، تغير شوي المكان ونرجع لك مباشره باش نسمعوك صوت واضح. باهي تفضل صحاف.
2: الان الصوت واضح اخويا فوزي؟
0: لا ماهوش واضح، كنت تسمعنا من الهاتف سي حافظ مباشره لانه الصوت متقطع، والا تغير شويه المكان ونعطيك الكلمه. بالطبيعه نتحدثوا اليوم على الموضوع هذا اللي هو الانقطاعات المتكرره للكهرباء، ركزنا على الكهرباء ايضا الماء، فما اشكال كبير بالنسبه لموضوع الماء الصالح للشرب في عديد المناطق، وهذا يتاثر بعديد الاسباب اللي هي الاعطاب المتكرره. وبالطبيعه كيفاش يمكن تعاطي مع المواضيع هذه؟ به اذا كان حاضر صحاف نرجع لك. تفضل صحاف.
2: اوكي فوزي صوت
0: واضح واضح نسمع فيك تفضل.
2: فوزي هو الموضوع راهو موضوع اداره وحوكمه المؤسسات العموميه.
0: نعم.
2: اكيد يعني المشكله المطروحه اليوم هي مشكله معناها لشركه كبرى عملاقه عندها 70 سنه وهي شبكه ذات كفاءات عاليه، هذا لا يشك فيه احد.
0: نعم.
2: من المهندسين التونسيين وخاصه ما قامت به المدرسه القوميه للمهندسين للنيت اللي اغلب مهندسين من تلك المدرسه العريقه. يعني
0: نعم.
2: المشكله مش مشكله كفاءات او مشكله يعني مؤسسه، المشكله تدخل في اطار مواصله وتطوير هذه المؤسسات. اليوم التونسي لا يقبل بهذه بقص هذه الكهرباء
0: هذه الخدمه. نعم
2: هذه الخدمة، لأنه شوف ليس فقط أنا مثلا موجود الآن في منطقة في أريانا والضوء مقصوص في هذه اللحظة بالضبط.
0: نعم.
2: يعني فيها مطاعم، فيها معناها شركات، فيها مؤسسات، فيها المشكلة أنه كيف يمكن حل هذا المشكل وهو مشكل تقني معناها.
0: نعم.
2: في الأخير لا، لأنه اللي قلت عليه أنت يعني القص هذا في أماكن أخرى لتفادي انهيار الشبكة.
0: نعم.
2: سمعناه وسمعنا من رئيس المدير العام على
0: نعم.
2: على إذاعة أخرى يعني فسر هذا كل شيء، لكن الإشكال الحقيقي هو في إدارة مؤسسات عمومية. الحقيقة نقولها احنا لم يبقى لنا اليوم خويا فوزي.
0: نعم.
2: إلا ثلاثة مؤسسات عمومية رابحة وهي شركة لاستيك بتاعنا، عندنا لابوست تونيزيان، وعندنا
0: البريد التونسي. نعم.
2: البريد التونسي، وعندنا سينرجي تيليكوم معناها المؤسسة تاعنا تاع الاتصالات.
0: نعم.
2: وعندنا ثلاثة بنوك عمومية يعني رابحة كذلك كذلك. لم يبقى لنا إلا هذوما ثلاثة. خسرنا لا سي بي جي مؤسسة تعرفها نتاع قفصة، خسرنا الصناديق الاجتماعية اللي كانت دائما تعطي فوائد، وهذه الفوائد المفروض تمشي إلى التنمية.
0: تنمية. نعم.
2: تمشي إلى فرص استثمار في القارة الإفريقية. لاستيك تونيزيان بيدها نفسها استثمرت في أموالها قبل وعملت شركة لاستيك انترناسيونال، هذا الاسم نعرفوها، ودخلت في إفريقيا وباش تدخل العملة الصعبة. لكن
0: نعم.
2: لم يقع استنزاف مقدرات هذه الشركة الربحية في مؤسسات أخرى للأسف مشكلتها حوكمة وليس أموال. مثلا تم قرار أخيرا نتاع 1200 مليار أعطيت من لابوست تونيزيان لشركة تونس الجوية للإنقاذ يعني.
0: نعم.
2: يعني هذا يحل نوع من الخلل في الاستثمار للشركات الرابحة. لابوست تونيزيان عندها فرص كبرى استثمارية تكون في إفريقيا. لاستيك عندها بأموالها لو كان يقع معناها هي مديونة. لاستيك عندها ما يقارب 7200 مليون دينار بين القطاع العام وبين القطاع الخاص معناها مش خالصة فيه.
0: نعم.
2: يعني المشكلة مشكلة خلينا نقول حوكمة أساسا، حوكمة ومتابعة لكل هذه المؤسسات المفروض تكون ربحية وتساهم بمرابحها في الاستثمار الخارجي
0: والداخلي. نعم.
2: الإفريقية اليوم نحن في هذه المعضلة الموجودة، وكل ما يجينا صيف نقولوا مش يقع قص الكهرباء.
0: نعم.
2: إذن المشكل حوكمة وإدارة وليست مشكلة كفاءات، هذه حقيقة تقال.
0: نعم.
2: ثم مشكل في إدارة السياسات العمومية وكيف يمكن لنا المقاربة لهذه المؤسسات العملاقة التونسية، والكفاءات موجودة لكن لازم يكون هناك قرار سيادي كبير ومتابعة وتقييم. ومعناها ما نجيوش من صيف لصيف ويقعنا نفس الاستنزاف، وراهو المشكلة مش قصة الكهرباء، راهو تم خسارة كبرى للمواطنين للمؤسسات الصغرى.
0: نعم.
2: للمقاهي. للرسترونات، وتونس يعني قطب سياحي يعني عرضنا أم كرهنا.
0: نعم.
2: اليوم إذا كان يقع هل القطع عند الكهرباء
0: تأثيراتها على عديد القطاعات. نعم.
2: تأثيراتها على أغلب القطاعات يعني الموجودة في البلاد.
0: نعم.
2: أنا قلت لك يعني المشكلة أنه الشركة التونسية الكهرباء الغاز لا حلول لها. يعني شفت سمعت البارح المدير العام والرجل قال لك هذه بلغال، معناها ما عندناش شبكه قويه تغطي
0: تتحمل الضغط هذا. نعم، لانه يعني فما ضغط كبير استاذ حافظ، خاصه في ظل ارتفاع درجه الحراره ومع المتغيرات هذه، استعمالات كبيره برشا للكهرباء. نعم
2: بالضبط. المشكله انه لو كان الاموال نتاع ستاك تعود للشركه الستاك ويقع استثمارها في
0: تحدث على مولدات، تحديث مولدات، نتحدث على توسيع الشبكه وغيرها. نعم
2: نعرف احنا مثلا قلت لك كانت عندنا موجوده الان، ولكن معناها تعاني هذه الشركه وهي ستاك انترناسيونال في معناها تقديم موارد بالعمله الصعبه، سواء كان في مشاريع في افريقيا، ولو عندنا مهندسين مشاو لافريقيا ومشاو الى دول افريقيه من ولاد ستاك ودخلوا لتونس اموال، سواء كان في على مستوى التكوين او على مستوى يعني المشاريع التقنيه الهندسه الى اخره. هذا هو الاستثمار الحقيقي اللي لازم نستثمره. لا يمكن ان نستنزف موارد ستاك في الديون المتراكمه عليها من القطاع من الاداره نفسها، يعني الاداره نفسها اصبحت تاكل ابنائها الحقيقه تقال، يعني الاداره نتاعنا اصبحت تاكل ابنائها وتاكل مؤسساتها الناجحه. هذا هو من الاشكالات الكبرى.
0: هذايا اشكال، الاشكال المادي بالاساس. الشركه يلزم ديون نتاعها معناها تخلص، وايضا تقف الشركه هذه وقتها نجم نتحدث على تحديث المولدات وتوسيع الشبكه والانتاج الكل اللي تقف. تفضل صحاف.
2: بالضبط، لو الشركه مثلا تستثمر عائداتها وارباحها في معناها محطات لانتاج الطاقه، في تكنولوجيا متقدمه، في حوكمه، في رقمنه الى اخره، ناكد لكم ستاج من احسن واكبر شركات الافريقيه في مجال الطاقه، هذه حقيقه ثابته. يعني ولكن ثم شركات اخرى للاسف في قطاعات اخرى تستنزف هذه الشركات بدون مقابل، لانها شركات يعني غير ناجحه. مثلا تونس الجويه، تونس الجويه شركه المفروض هل يعقل انه شركه طيران معناها غير رابحه في دوله ومعناها بدعم الدوله؟ هذا شيء، هذا يطرح نفسه. المشكله معقده، راهو معقده على مستوى الشركات العمومية والمؤسسات المالية والسياسات التي يجب أخذها والتحديات التي يجب قيام بها معناها مستقبلا، باش نخليه شركاتنا الناجحة على الأقل تنطلق وتتطور وتدخل في مجالات استثمارات كبرى حتى في الخارج. ونخليه الشركات هذه بالحوكمة وبالتنظيم، يعني مش حكاية تعطي فلوس انت 1200 مليار لاباس للتونسير باش تحل مشكلة التونسير. لا مشكلة تونسير هي حوكمة والكفاءات موجودة، مشكلة تونسير هي إدارة، مشكلة تونسير هي
0: باش ما نبعدوش برشا على الموضوع. تقريبا نتحدثوا اليوم على الكهرباء والغاز، اليوم نتحدثوا أيضا على القطاعات المتكررة بالنسبة للمياه وللأسباب عديدة. سي حافظ خليني نمشي شوية للحلول، نرجع معك صهيب بالنسبة للموضوع هذا. نتحدثوا على الطاقة اليوم كما ذكرت قبل ما يدخل معنا سي حافظ، انه المجمع المهني للطاقات المتجدده ادعى المجمع الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه وايضا شركه نسيج الكهرباء والغاز في تسريع استكمال الاطارين الفني والتنظيمي لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقه الكهربائيه بالمنازل حيز التنفيذ في اقرب الاجال، ومكن المواطنين وايضا المؤسسات من تستفيد من مزايا التخزين نتاع الطاقه المنتجه من الالواح الشمسيه. هذايا يهزنا نتحدثوا على اليوم الطاقات البديلة، الطاقات المتجددة، كيفاش نجمو نوعو مصادر الطاقة. سهيب،
1: هو شوف سي فوزي، يعني في اعتقادي قبل أن نتطرق أو نتطرح يعني موضوع الطاقة البديلة والذهاب إلى حلول، لابد أن نركز بالأساس على أن شركة تونسية للكهرباء والغاز تواجه خاصة من ناحية البنية التحتية ضغوطا خانقة تؤثر مباشرة على كفاءتها الميدانية وعلى إدارتها لشبكة التوزيع. مثلا كما أسلفنا الذكر سابقا، تكلمنا على الاختناق المالي ومستحقات الاستثمار، مثلا تكلمنا على الديون المتخلدة لستاج اللي تجاوز أكثر من 7 مليون دينار، تكلمنا على أزمة استخلاص المستحقات اللي اليوم الشركة تعجز عن تحصيل أكثر من 6 مليون دينار، تكلمنا أيضا على تبعات ضعف السيولة، خاصة أنه العجز المالي اليوم موجود في ستيك في حد ذاته هو أصبح عائقا أمام يعني أي عملية إصلاحية، تكلمنا أيضا على وضعية شبكة النقل والتوزيع اللوجستي من ضمنها المعدات وغيرها، وأيضا تكلمنا حتى على عملية يعني إيصال والعملية يعني يعني توصيل الكهرباء للمواطنين بهذه المسافة مثلا أو على هذه الأوصال المعتمدة بالأساس على ما هو لوجستي ميداني.
0: نعم.
1: فاليوم يعني لابد أن نقارن مثلا عملية الديستلاج التي يعني كانت قد تطرقت لها الستيج أو كانت قد طرحتها كبعد تقني بالأساس، يعني في إطار أنها تقوم بخطاب على الأقل أنه يكون يبرر عملية انقطاع الكهرباء. أي اليوم وقت نتكلم على عملية ديستلاج والستيج تخرج تبررنا، نقول نعم أنها عملية تقنية معمول بها عالميا، فهي صادقة تقنيا حينما تتكلم في ذلك، ولكن حينما نقوم بعملية المقارنة مثلا في أي دولة من دول البحر الأبيض المتوسط، ونحن نعلم أن هذه موجة الحر يعني ضربت سواء تونس أو دول البحر الأبيض المتوسط، نتكلم مثلا على فرنسا. فرنسا صحيح أنهم يقطعون يعني عملية الإمداد الدوري للكهرباء، ولكن الفارق هو الجوهري بين تونس وبين فرنسا مثلا في عمليات القطع، لأن هنالك بالأساس عملية احترام واتصال. في فرنسا مثلا نجم نحكيه على تطبيقة إيكوات التي تخبر المواطنين قبل أيام لكي يعلم متى ينقطع التيار الكهربائي في شقته لحماية أجهزته ومصالحه بالأساس. لأنه اليوم احنا نعرف أنه فما برشا ناس تشتغل بمنطقة تيلي ترافاي وتشتغل
0: عن بعد،
1: وإن كان ذلك يعني مع مؤسسات وشركات تونسية
0: أو عالمية
1: عالمية وغير ذلك. اليوم احنا نعرف أنه للأسف الذي يتحمل مسؤوليتها هو المواطن، حتى وإن كانت ستيج يعني قد أعلنت أنه يجب في خضم 48 ساعة التوجه
0: في حالة وجود ضرر
1: متضررة من أجل التعويض أو الجبر عن الضرر. فاليوم يعني احنا نعرف صحيح أنه فما 47 سخانة وغيرها، لكن المشكلة التونسية اليوم ليست مجرد عجز في الميجاوات فقط يعني أكثر من 5000 أو غير ذلك، بل هي يعني أزمة لوجستية وأزمة تواصل بالأساس. اليوم أيضا وقت اللي باش نحبوا نعملوا تجربة مقارنة في منطق الحلول والطاقات البديلة مثلا. فاليوم نجم نحكيه على عدة تجارب تنجم تكون ملهمة في حد ذاتها، نتكلم يعني حتى على بعض دول المغرب العربي هنا. وقد أشير إلى تجربة المغرب في منطق السيادة الوطنية والاستثمار الضخم، يعني كانت المغرب قد اعتمدت تاريخيا يعني على استيراد الطاقة بنسبة تفوق 95%، وهو وضع متشابه جدا ومشابه جدا للوضع التونسي، لكنها أطلق استراتيجية وطنية حاسمة كانت منذ سنة 2009 خاصة في النموذج التطبيقي وأيضا الآليات التقنية. حينما نتكلم على الاعتماد على الطاقة الشمسية المركزة وهي CSP التي تسمح بتخزين الطاقة في الملح المذاب وأيضا استمرار توليد الكهرباء حتى بعد غروب الشمس وفي فترة ذروة الاستهلاك المنزلي، وكانت يعني النتيجة التي حققها المغرب حاليا وهي أكثر من 40% من قدرته الإنتاجية للكهرباء عبر الطاقات المتجددة. نتكلم هنا على الشمس، نتكلم على الرياح، وكان يهدف
0: كل مصادر الطاقة
1: 50% ليحول من بلد مهدد بالانقطاعات إلى بلد يصدر الكهرباء النظيفة نحو أوروبا. أيضا اليوم وقت نشوف التجربة العربية الأخرى وهي تجربة الأردن وإدماج الحرفاء والعدادات الذكية كنموذج تطبيقي وأيضا كآلية تقنية، فكانت النتيجة هو نجاح الأردن في رفع نسبة مساهمة الطاقة البديلة في توليد الكهرباء إلى أكثر من 26%. وأيضا رينا حتى في إطار يعني التجارب الأوروبية، لابد أن نتكلم على تجربة الشراكة البرتغالية الإسبانية، ورينا أنه السوق الإيبيرية المشتركة اللي تميزت من خلالها التجربة هذه بحل معضلة استقرار الشبكة، ورينا أنه النموذج التطبيقي كان متجسدا خاصة في الربط الكهربائي الذكي والدمج الهجين للطاقات. ورينا اليوم أنه صحيح يعني تونس اليوم ليست قدرا محتوما عليها يفرضه الطقس الحار اليوم، لأنه في نهاية المطاف مشكلة الكهرباء هي تحولت إلى قدر محتوم يفرضه علينا الطقس الحار والتغيرات المناخية. وما كما أسلفنا الذكر سابقا بأنه منذ سنة 76 يعني ما جاتش موجة انت حرارة على العالم بصفة عامة، وأيضا تكلمنا على أنه للأسف لم تكن هنالك عملية استباقية في اتخاذ التدابير. لكن اليوم احنا رينا أنها في المرحلة هذه يعني تستوجب أنه تكون عندنا حلول شجاعة بالأساس، كيف ما المغرب اللي طورت يعني أكبر محطة العالم الشمسي متاحة. رينا أيضا أنه بعض الدول الأخرى التي يعني كانت قد توجهت إلى تحويل أسطح المنازل والمصانع إلى محطات توليد صغيرة خففت
0: للتخزين الطاقة الكهربائية
1: على الشبكة الوطنية ورينا أنه اليوم يعني تونس لن تكون بمنأى عن ذلك، وتونس ليست عاجزة بل تمتلك يعني معدلات إشعاع الشمسي من الأعلى في المتوسط.
0: واضح صحيح. خليني نتفاعل شوي، أعطيتنا مجموعة من الحلول، عفوا نعطيك الصحة. نرجع معك أستاذ حافظ، حضرت على موضوع مهم اللي هو الحوكمة اللي هي مهمة جدا، لكن توا قاعدين نلاحظوا اللي فما متغيرات كبيرة، فما موجات حر تضرب تقريبا كل أصقاع العالم. خليني نتحدث معك شوية اليوم على الاستباق وإلا التوقع والاستشراف، بحثا عن حلول ناجعة، وخاصة وأيضا أنه استلهام لبعض التجارب المهمة على غرار المغرب، وكما كان يتحدث سي سهيل.
2: هو أكيد يعني في مجال الحوكمة إذا كان نحب نمشي إلى الحلول السريعة لإنقاذ معناها هذه الإشكالية في مجال يعني الشبكة العمومية للكهرباء، نرجع أساسا إلى التشريع والقوانين التي وقع يعني إصدارها منذ مدة للتخفيف على هذه الشبكة، ومنهم هذه الطاقات يعني المحطات الصغرى اللي نعرفوها مثلا بالشركات الجديدة التونسية التي تنشأ معناها الفوتوفولتايك في المنازل،
0: الألواح الشمسية
2: صانع وفي المؤسسات. يعني يجب معالجة هذا القانون،
0: نخفوا شوية، نجم نخفوا شوية على المنظومة الكهربائية الوطنية والحد من تداعيات الانقطاعات. نعم
2: بالضبط، لأن السؤال أنه على وزارة الاقتصاد والطاقة والمناجم أو الشركة نفسها التونسية للكهرباء والغاز قيام بدراسة وأرقام للتوانسة لتحفزهم في الدخول في هذا المجال، يعني للتخفيف من استعمال نقولوا لهنا اليوم مشكلة الناس هي المكيفات،
0: نتحدث على إجراءات تحفيزية أيضا سحاب. نعم
2: إجراءات تحفيزية. نعم. يعني لننتقد قليلا القانون اللي يخلي التونسي يعمل الفوتوفولتايك في داره.
0: نعم.
2: تعرف أخي فوزي أنه لو تقص شركة الكهرباء حتى كان هو عنده فوتوفولتايك وينتج الطاقة يقص عليه هو كذلك.
0: نعم.
2: وهذا لو مشكل تقني فقط، لأن الكونتور اللي تحطه ستيك
0: مربوط بالاثنين. نعم
2: يعني لا نوسيون دو باتري ممنوع، يقول لك الباتري فقط تستعمل في الارياف ولا في الفيرم ولا في المؤسسات. علاش هذا؟ لانه التونس نفسهم اللي استثمروا في الفوتوفولتايك مع مؤسسات تونسيه، وهذا راهو يخلق زي مواد شغل ويخلق كفاءات جديده في الطاقه المجدده. يعني ما عرفش قديش عندنا من مؤسسه اليوم تقوم بهذا العمل وهي مشكوره جدا، يعني وراها مهندسين وتقنيين ويحبوا يخدموا، يعني حتى خلق مواطن الشغل.
0: نعم.
2: لو كان بالارقام المؤسسه التونسية الكهرباء والغاز تعمل دراسة قديش تحب توصل في عامين أو ثلاث سنوات من كيلوات معناها ينجو المواطن في
0: دار
2: المؤسسة التونسية إلى آخره، وتشجع وتحفز يعني حتى المقدرة المالية.
0: نعم.
2: يعني الشركة اليوم يقول لك تجيك الشركة هذه بلاش داكور.
0: نعم.
2: كنت هي وتعمل
0: الانستالاسيون. نعم.
2: العشرة ملايين ولا قديش، علاش ما يقاش التنقيص منها صراحة؟ يعني وقت التونسي مش يستعمل الطاقة، وخاصة في نقولوا 8 أشهر من السنة معناها ما
0: من الشمس أي.
2: هو الضوء نفسه ينتج الحرارة رو. ينتج الطاقة.
0: نعم.
2: يعني يقع التحفيز ومراجعة هذا القانون خلي أغلب التوانسة يمشيوا إلى هذه الطاقات المتجددة، وخلي المؤسسة نتاعنا تشتغل على المؤسسات الكبرى، تشتغل على المستشفيات تعطي الطاقة لهؤلاء.
0: أي المؤسسات العمومية نجد تستفيد من هذا. نعم
2: بالضبط. يعني هناك يجب أن تكون على مستوى الحكومة مراجعة القوانين التي تشجع التونسي على استعمال الطاقات البديلة، هذا مهم جدا. التونسي اليوم يقول لك أنا نجم نعملها ولكنها غالية شوية، أو إذا كان يقص عليها أنا مش ربحت هنا. ثم أسأل يعني نبسطوا للناس
0: الناس. نعم.
2: يعني الناس تفهم. يعني كان نبسطوا هذا تنشوفوا أنه الناس مستعدة، أنا شخصيا كرب عائلة مستعد. نعم. نعمل طاقة شمسية. معلش ليه؟ رغم انه هناك معناها بعد 7 سنوات هناك تكنولوجيا متطوره قد تطور وتنتج كل بانون تاعي.
0: نعم.
2: يتغير، لكن مستعد اني نستثمر في هذا كيما اي عائله تونسيه.
0: نعم.
2: اليوم كل تونسي يقول لك مشكلتي ومعضلتي هي الفاتوره نتاع الصديق. اذا خلينا نحفزوهم، وهذه الطاقه البديله الشمسيه اللي من عند ربي نحاولوا نعاونوا المؤسسه نتاعنا الوطنيه.
0: نعم.
2: ونعالج ونناقش ونعدل شويه ونحفز شويه هذه القوانين التي يمكن تخلي إذا كان اليوم عندنا 10,000 قدرة نجم يكون عندنا 100,000 يعملوا الطاقات المتجددة، ونوصلوا إلى رقم معين من الكيلوات اللي تحب عليه ستاك باش تخفف على الشبكة نتاعها.
0: الشبكة متاعها. واضح واضح. به وصلنا لختام، إن شاء الله نرجع له بأكثر تفاصيل الموضوع هذا معك أستاذ حافظ، خاصة فيما يخص الحلول. اليوم نبحث على حلول، الواقع موجود هذا نشوفه في الانقطاعات ونشوفه، لكن البحث عن الحلول لازم تكون موجودة في أقرب الأجال. نعطيك الكلمة صهيب، تفضل.
1: هو شوف سي فوزي، احنا تطرقنا بالاساس الى مرحله او الى منطقه الاتصال
0: نعم
1: خاصه مع الشعب. الان يعني كانت شركه التونسيه للكهرباء والغاز يعني قد انزلت يعني او هبطت بلاغ في صدد هذايا اليوم يعني الخميس 16 جويليا، باش يتم يعني قطع الكهرباء من الساعه الواحده الى الساعه الرابعه، وذكرت يعني بالاساس بعض الاماكن
0: ماك.
1: خاصه على مستوى يعني جهوي، ونحن في اذاعه الشمال الغربي قد نتكلم مثلا على وشتات والروحيه ودمليز وبوسالم وايضا عمدون والطويرف والمجاز وغيرها من هذه الاماكن اللي يعني باش يتم قطع الكهرباء عليها. مهم جدا اليوم انه احنا نعرفوا وضعيتنا بالاساس، وضعيه الديستلاج هذه اللي هي
0: ديليستاج. نعم
1: ضروري الاساس بالاساس يعني من اجل تخفيف العبء على المنظومه الطاقيه في تونس بصفه عامه، والاهم من ذلك هو اعلام المواطنين حتى انهم يعني ياخذوا احتياطاتهم والا ياخذوا يعني ما يجب اتخاذه من تدابير خاصه امام هذه موجه الحر القاتله والقاتله جدا اليوم.
0: ان شاء الله نتمنى السلامه للجميع. بطبيعه نعطيك الكلمه استاذ حافظ لختمه في اقل من 30 ثانيه، تفضل.
2: شكرا يا فوزي، شكرا على هذا الموضوع المهم اللي يهم تونس كامله، لو سمعنا بمناطق كامله مشى عليها يعني انقطاع الكهرباء.
0: نعم.
2: ان شاء الله عوضا انه نبحث على تحويلات ماليه من مؤسسه ناجحه الى مؤسسات اخرى، نعمل على يعني الكفاءات والادارات والكفاءه عندنا.
0: نعم.
2: كنا نجد حلول على مستوى الحوكمه وعلى مستوى القوانين والتشريعات وتحفيز المواطن على استعمال الطاقه البديله.
0: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة أستاذ حافظ. شكرا لك صهيب، شكرا لكم مستمعينا الكرام. هكا وصلنا لختام اللقاء اليوم في الشأن العام، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك. ما أبدع صنعك في ملكوتك حين خلقت الأرض بساطا أخضر يزخر بالخير يزهو بالثمرات. ووهبت الأرض وما فيها من خيرات للإنسان، حتى في الأرض القاحلة الخالية من أسباب الخضرة أنعمت على الإنسان. أنعمت يا ربي على الإنسان بأسمى نعمك، إبل تسعى في الصحراء كالسفن خفافا فوق الماء، لا يمنعها جبل وعر أو تل رمال غائرة. وبقدرتك العلوية يا ربي منحت الإبل القدرة أن تختزن طعاما وشرابا يكفيها لتكمل رحلتها عبر الصحراء. وبقدرتك العلوية يا ربي صار الجمل سفينة صاحبه عبر الصحراء. وبقدرته العلوية يا خلاق منحت الإنسان من الإبل شرابا من لبن وطعاما من لحم وكساء من وبر هو خير كساء. سبحانك يا الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك في روعة خلقك ما أبدع صنعك في ملكوتك. آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحانك ربي جل جلالك.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دعاء الصباح. دعاء الصباح. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي، ديما علي.

أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين. على بركة الله انطلقت رحلتنا بالنسبة لسهرة الليلة في موعد مع الكلمة وفرسان الكلمة، هذه السهرة اللي تتواصل معكم حتى النص الليل، فيها موعد مع الكتاب مع الشعراء اللي نتواصلوا معهم في رحلتنا. مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين، فرسان الكلمة اللي تتواصل بكل حب في هالطقس سخون شوية، لكن إن شاء الله أن نحاول نبعث فيكم شوية دفء من خلال عشاق الكلمة في سهرة الليلة. نبدأ بالجزء الثاني، نخلي لكم المساحة بالنسبة للإرساليات متاعنا على www.radiokf.tn. كذلك باش نحكي على جديد الإصدارات، وسهرة الليلة باش نقدم فيها إصدار جديد لابن هذه الربوع اللي إن شاء الله عندما يكون طبع حاضرة باش يكون حاضر معنا. هنا سالم المساهلي اللي باش يعطينا فكرة عن الكتاب متاعه رائحة الطين أو أنفاس الأرض وبوح الذاكرة أو أوراق من دفتر الطفولة في ريف الشمال الغربي التونسي، هكذا أمضى الكتاب هنا سالم المساهلي رائحة الطين اللي إن شاء الله في القريب العاجل يكون حاضر معنا هو والكتاب متاعه. في الجزء الأول باش يكون معنا كذلك الشاعر والأستاذ والممثل من عشاق الكلمة كذلك والمناضلين بالنسبة للكلمة الفنان نزار كشو اللي باش يعطينا جديده، وكذلك مواصلة اللعب بالكلمات من خلال القصائد متاعه في الأعمال المسرحية اللي قدمها. هذه تقريبا أبرز عناوين سهرتنا الليلة حتى نص الليل في إمضائها في إخراجها مباشرة عايد الجندوبي، كذلك في متابعة البث من أجل يكون صوت متميز يجيكم على موجاتنا من خلال استوديو واحد للبث المباشر مروة الجدعوني، يكون معايا هشام بن سحابة، ومن الاستوديو معكم عادل الخمسي.

0: خصيصا شكري نعمان اللي تابع فينا في السيارة تو، نقول له تحياتي ليك خويا شكري، وسهرة ممتعة في متابعتنا لفرسان الكلمة.
1: حبيت تربيني واليوم حبيت تربيني لكن تو خلطتني.

تغني وعالجلك نبدع في غناية وانت ما تعرف ساس يعني وما تحملت وجاعي معايا ورجع تواني في الاخر ورجع تواني في الاخر ورجع تواني في الاخر ورجع تواني في الاخر.

سيبك حبك طايل حبوك ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر ورجعت هواني في الاخر.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: 30 دقيقة بعد العشرة، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف. نتواصل مع بعضنا في رحلتنا حتى النص الليل. مرحبا بكم الكل وين تتابعوا فينا من أي مكان في تراب الجمهورية وخارج كذلك حدودنا. نتواصل إذن الفارس الأول اللي باش يكون حاضر معي نزار عبد الرزاق كشو، اللي هو كعادته حامل هموم الكلمة، وفارس من فرسانها، وهو كعادته يجوب الأماكن وكذلك المهرجانات وكل التجمعات من أجل أنه يبلغ أسرار الكلمة الموجودة اللي حاجته بها واللي حب يقدمها في تحية خاصة بطبيعة الحال لأبناء فلسطين أشلاء المسافة والأداء المتميز لهذا الشاعر والمبدع والممثل والمخرج واستاذ المسرح نزار عبد قشو. مرحبا بخويا نزار.
2: أهلا بيك أخويا عادل وكل مستمعيك وأهلنا، أهلنا الشمال الغربي تحديدا كيف وما أدراك من كيف. حبيت من خلالك أنت أني جدد التحية كل مستمعي ذات كيف وكل مستمعي في فرسان الكلمة، وإن شاء الله نعدي وقت حلو مع بعضنا، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: كعادتك لأكيد أنه تو كنت في عرض، حكينا شوى بشوية وين كنت ساعة، ونعرف أنت مازلت محمل بسكان العمل أنت على اللي تقدم فيه، تفضل.
2: وشوى وصلت لتونس، وصلت إلى مقر الإقامة. كنت في مدينة جميلة شاطئ، وشاطئ استلوم بالمنطقة التي فرضت نابل وزغوان وسوسة، هذه المدينة مدينة بوفيشة. كما تظاهر على الشاطئ، هي تظاهر تراوح بين العائلة الشباب والعائلة، وبطبيعة الحال هذه اندلت فهي تدل على أنه ثم وعي كبير بأن المادة الثقافية ليست حكرا على شريحة عمرية دون غيرها. فكان اللقاء الأول الافتتاحي بأمسية شعرية، حضور لافت لعديد الشعراء سواء من سوسة، من تونس، من نابل، من زغوان، من عديد المناطق فعلا. ولكن كعادتي حضوري يكون في البداية كشاعر، ثم بشكل فجئي أقوم باقتحام فني غارة ثقافية جديدة. هذه المرة الغارة رقم 287 منذ اندلاع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، ونحن ما زلنا نسير ما دام هناك، تجاوزنا أكثر من 110 أيام إبادة، والعالم ما زال يهلل ويكبر بأمجاد الكرة في هذه الأيام، يشاهدون في المستطيل الأخضر وفي الشاشات في كافة الكون في كافة العالم، هم يتابعون بانتباه ما يفعله الرياضيون، ولا يتابعون بانتباه ما يحصل لأهلنا وأخواننا في غزة.
1: نعم، بلغة الأرقام كثيرة، هي أكثر من 1000 يوم من الحرب على غزة، 21500 عدد شهداء الأطفال، 173000 جريح، وما زالت غزة صامدة عزيزة حرة. هذه حبة تحيتنا البداية كانت لأبناء فلسطين، اللي ديما شعارك تقول اللي هم أهلي وأخوتي وهذه قضيتي، كل فلسطين قضيتي، المجد للمقاومة. كذلك الأسبوع الفارط نهار السبت معناها كنت حاضر في ذكرى 94 لميلاد الشاعر نور الدين صمود كشاعر نزار كشو. شنو اللي نجمو نعرفو عن الشخصية الشاعرية وأنت الليلة فارس من فرسان كلمتنا على موجات إذاعة الكاف؟
2: هو في الحقيقة كانت دعوة كريمة جدا من كريمة الشاعر الكبير، ابنة الشاعر العملاق الذي عليه وبه بدأنا نحبو الكلمات صراحة سعدت كثيرا بأن أكون من ضمن الحاضرين، وسعادتي كانت أكبر أنني لم أكن يعني بصفة شاعر فقط، ولكن أيضا بصفة مسرحي، حيث حولت نصوصا شعرية إلى عمل مسرحي. تفاجأ الجميع صراحة، لأن أغلب الحاضرين هم رفقاء الفقيه رحمه الله، وهم يعني مثقفو هذه البلاد، يعني متميزين في مجالاتهم الإبداعية، كانوا موجودين بأسماء كبيرة، سواء من الناشطين والمعدين والمؤسسين في إذاعة الوطنية منذ السبعينات القرن الماضي، أيضا مثقفي وزارة الثقافة الذين يعيشون الآن العطلة الحياتية بما يسمى بالتقاعد، وأعمارهم يعني تقارب 80 سنة. يعني كل جاء ليدلو بدلوه ليتحدث مع كل الأجيال حول علاقته بالشاعر الكبير نور الدين صموت. فكان اللقاء، هناك من يعتبر أن هذا اللقاء هو استحضار للسنة الرابعة من رحيل هذا العلم من أعلام هذه البلاد، وهناك من يعتبر أن الاحتفاء يكون بالمولد وليس بالوفاة، فيقول أن اللقاء هو كان احتفالية بمرور 94 سنة من ميلاد هذا العلم، هذا المثقف الوطني الذي للأمانة كان سببا في فرسان الكلمة، كان سببا في كثرة عدد الفرسان بهذه الأرض، لأن العروض المختصر أو العروض المبسط، هذه الكتب التي كانت مرافقة لدروسنا التي درسناها في سنوات التكوين المدرسي، صراحة كانت رفيقا لنا لتبسيط العروض، تبسيط البحور الخليلية، تبسيط الكتابة بالعمود، بنظام العمود، بالقصيدة العمودية، وبالتالي كان سببا في غرام عديد شباب تونس، منهم الآن هم شعراء مهمون مؤثرون، شعراء يبنون مشهدا ثقافيا مغايرا، مشهدا ثقافيا متميزا. فكانت الحقيقة أمسية رائقة جدا، بدأت من المساء من الساعة 5 أو 6 في استقبال الناس، وانطلاقا من 7 فعليا بدأت، وكان صراحة فقرات عديدة متنوعة، ضيوف أجلاء، كانت مساحة للقاء عديد الأحبة لنا أشهر وسنوات لم نلتقي بهم، وأيضا كانت فرصة ومساحة لسماع أهمية الكلمة، سماع النصوص الشعرية، وكان في خضم ذلك غارة جديدة ركزت فيها على مجموعة كتب لنور الدين صموت، ركزت فيها على أهمية الكتاب كشكل من أشكال تعمير المدن، تعمير الخراب، الكتاب يأتي ليعمر الخراب، أي أننا نستطيع بعد دمار غزة يكون الإعمار، الإعمار يكون بالعبارة ليس فقط بالحجارة. فكانت تجربة رائدة جيدة استحسنها الحاضرون، هو أننا كيف ننظر إلى عملية البناء أو إعادة البناء لغزة، هذه المدينة التي تنتظر فقط منا أن نحرك تلك النقطة ونضعها على عين عزتنا، ربما تتحرك هذه النقطة في داخلنا، ربما عزتنا تتحرك أيضا لتنارى لأن هذه النقطة كالنجمة فوق عين المدينة، ربما نصل يوما أن نزور غزة وهي في أذهى حلتها، وهي في أحلى زينتها، وهي موشحة بشهدائها، وهي موشحة بأرواح أطفالها الذين لم يسافروا ولم يغادروا، لأنها أصبحت الآن كالغيوم. هذه الأرواح، أرواح الأطفال، هي الغيوم التي تخفف وطأة الحر على أهلنا، هي كالغيوم التي تجلب المياه لتحولها إلى أمطار حتى تخفف عن أهلنا هذا الحر. فلا الخيام خففت ولا الإعانة خففت، فقط الكلمة الطيبة. ما ينقصنا هي الحركات النبيلة والمواقف، سواء من المؤثرين، سواء من الفنانين والمبدعين. فنحن نرى حتى في المناسبات الدولية، ثقافية كانت أو رياضية، نجد من يستغل الفرصة ليرسم حركة نبيلة لتبقى خالدة، لأن المواقف هي مواقف بكل الأحوال. متى يتحرك مثقفو هذه الأرض؟ تونس، تونس التي كانت هي عنوان كل المبادرات، تونس التي كانت بداية لكل حركة تضامنية، سواء مع فلسطين برمتها أو مع كل شبر من هذه الأرض التي تنتظر، لا تنتظر فقط الإعانة كالغذاء والدواء، بل تنتظر الإعانة، هي الإعانة بمعنى أن نقول كلمة حق لأهل الحق. عندما نرى كيف يسلب الحق ونحن نصمت أمام الحق، فبالتالي الحق الفلسطيني أصبح الآن ليس فلسطينيا، أصبح إنسانيا. فالإبادة أثبتت أنها إبادة بشعة، تجاوزت كل الإحصائيات، تجاوزت كل القيم التي رسمت في هذا الكتاب الذي يعنون بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه المبادئ التي بها تأسس الاتفاق حولها الدول، هذا الاتفاق أصبح شكلا ولم يكن ولن يكون مضمونا حقيقيا. لذلك نحن لسنا أقل اجتهادا وجهادا من المستشهدين هناك على أرض فلسطين الطاهرة. فبالتالي أتمنى من هذه من هذا المنبر ومن إذاعة الكاف ومن هذه المحطة أن نحاول أن ننظر إلى مرآتنا ونقول، صحيح أننا نعيش في وضع صعب، ولكن الأصعب يعيشه أهلنا. فبالتالي أتمنى من كل فنان وهو يلهث للحضور في المهرجانات الصيفية، من كل فنان وهو يرتب هندامه حتى يقابل جمهوره، أتمنى من كل مبدع أن يخصص مساحة ليس له ولكن لإنسانيته حتى تتدفق على ركح مهرجاناتنا الصيفية. أتمنى من كل فنان أن يخصص لحظة لأهلنا، ليس بالضرورة أن يخصص حصة مالية من مداخيله، ولكن لحظة مهمة، لحظة من ركحه، لحظة من أغنيته، لحظة من عمله المسرحي، لحظة من كل ما يقدمه حتى إن كان عملا في الشارع. فبالتالي أظن أننا الآن ننتظر هذه اللحظات من كل المبدعين حتى تؤرخ، لأننا الآن في الفضاء الأزرق كل العالم يتكلم فلسطين، كل العالم يحكي فلسطين، ولكن أهل القرار يسدون الأذان ولا يريدون أن يصغوا إلى أصوات شعوبهم. لذلك علينا أن نحرك أصوات الفنانين، لأن الفنان هو صوت الشعب، صوت الإنسان، صوت المواطن الذي لا صوت له. فرجاء من خلالك أخي عادل ومن كل الذين يسمعون أمواج أثيري إذاعة الكاف أن نقولها وبالصوت العالي، مهما حصل ومهما صار يجب أن نقول كلمة الحق، لأن أهل الحق ينتظرون هذه الكلمة.
1: أكيد بعد الجولة وبالكلمات لابد أن نذكر أنه هي العمل متاعك اللي تدور به توا هي قراءة شعرية بأداء مسرحي اللي انطلقت بها في نقشة لفظية كما قلت سابقا، وهي ونضة شعرية أصبحت نصا شعريا ثم أصبح أداء مسرحيا في عرض أدائي تمثيلي يتطور بفكرة ويصبح من عرض إلى عرض في الشارع، وهي صرخة مكتوبة بوجع الحاضر، نص قصير في شكل ومضة على واقع ما يحصل لأبناء غزة الصامتة.
2: فعلا هو تطور للنص، لأن يعني النص يكتبه المواطنون، يكتبه من يحضرون اللقاء. في موقف من المواقف كنت أقول أن ما أقدمه هو بروفة، بمعنى تمرين على المواطنة، تمرين مع المواطنين. فأنا أتمرن في كل عرض، الآن وصلت إلى التمرين أو البروفة رقم 287. طبعا هذا النمط المسرحي لا يحتكم إلى القواعد، بمعنى لا يمكن أن نضبط نصا نهائيا، ولا نضبط سينوغرافيا واضحة المعالم، ولا نضبط موسيقى خاصة بهذا العرض، بل هذا العرض يتأقلم حسب الظرف، حسب المكان، حسب الزمان، حسب عدد الناس، حسب الناس وطبيعتهم، حسب مزاج الناس. وبالتالي أنا أعتبر أن هذا النص حي ويبقى حي ما دام هناك حياة وهناك أحياء يتابعون هذا العمل. فهو احتجاج مسرحي يقوم أساسا على المقاومة، مقاومة الرداء، مقاومة الاستخفاف بعقول المواطنين. يعني في مرة سألني شخص قال لي كيفاش تتكلم بالعربية الفصحى في شوارع تونس والتونسيون يريدون بالدارجة واللهجة ويحاولون، ولكن اكتشفت أنني عندما أتكلم بالعربية الفصحى أجد من يصغي إلي، أجد من يستمتع بما أقول، أجد هناك من يتفاعل إيجابيا بما أقدم. لذلك أعتبر أن الشماعة الفاشلين هذه، من يقول أن اللغة العربية ماتت وأن فرسان الكلمة غابوا وأن اللغة هذه هي لغة القراءة والكتابة فقط، فهو واهم. كما يقال أن اللهجة التونسية في المشرق هي لهجة صعبة، فهو واهم. فمن يريد أن يتعلل وأن يزرع أو أن يخفي فشله في التعامل مع اللغة فعليه أن يراجع نفسه. لذلك نعم، أعتبر أن ما أقدمه هو درس في التفاعل باللغة العربية، رغم أن أغلب الناس يتحاورون ويتكلمون بالدارجة الممزوجة بين الفرنسية والعربية وبعض اللغات الأخرى مثل المالطية وغيرها والتركية أيضا. فبالتالي أنا لا أريد أن أفرض عليهم، ولكن هي شخصية غريبة بالبداية، ولكن يستأنسون بها عندما يكتشفون أنها تريد فقط أن تذكر نفسها. بمعنى أنني عندما أصرخ في الشارع وأقول غزة تنتظر من يلتفت إليها، لا أنوي أن يلتفت الناس إلى غزة بقدر أنوي أن يلتفت الناس إلي أنا ويذكرونني أنا، حتى لا أنسى أن غزة تنتظر أنا من يلتفت إليها. بمعنى ذكروني، ربما أنسى، لأن الإنسان هو مآله النسيان. لذلك ما أقوم به هو استحضار واستذكار حتى لا ننسى. لذلك شكرا أنك فتحت لي هذه المساحة حتى أذكر نفسي وأذكر الآخرين وأذكر المستمعين أن في الضفة الأخرى أهل ينتظرون منا كلمة خير أكثر من ينتظرون منا كرزونا تماكلة ولم تدوى. لأنه بالحق الآن في أمس الحاجة أن يعني نطلق هاشتاج في أمس الحاجة أن نجعل كلمة غزة هي المفتاح الحقيقي، هي البوابة الحقيقية لكل مشاريعنا وكل أفعالنا. لذلك غزة، فلسطين، القدس، لأن للأمانة ما يحصل الآن في فلسطين هو تمهيد لتهويد القدس، لتمهيد لتغيير ملامح القدس. والقدس إن سقطت لا سمح الله سقطنا جميعا، لأنها هي بوصلة العالم. القدس هي ملتقى الحضارات، القدس هي عروس عروبتنا، القدس هي ما تبقى من شرفنا. لذلك أتمنى أن لا نجعل هذا الوهم أو هذا الحلم لديهم أن يتحقق. فاذكروا وتذكروا واستحضروا ولا تنسوا، لأننا للأمانة مهرجان صيف، بحر، كرة قدم، هذا كله يجعلنا ننسى في خضم الأعراس، في خضم الاحتفالات، في خضم كل شيء ننسى. ولكن هذا النسيان لا ينفعنا. نعم. إن غابت أو إن ضاعت هذه الأراضي المقدسة، لأن فلسطين للأمانة أقولها دائما ليست لفلسطين. القدس هي عاصمة الكون وليست عاصمة فلسطين. القدس عاصمتنا وليست عاصمة الفلسطينيين. نحن الآن ندافع عن قدسنا وليس على قدس فلسطين. لذلك علينا أن نفكر بهذا، لأن فلسطين من المفترض أن تكون للكون كافة وليس للعدو الصهيوني. لذلك علينا أن ندافع جميعا على هذه الأرض المقدسة، لأنها منها انطلقت الحياة وإليها ستعود
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك نزار، الحديث معك بطبيعة الحال ممتع، وأنت من فرسان هذه الكلمة، لكن بعد عرض طويل ومشاقة طريق ما نجمش نطول أكثر من هكا. شكرا لك، وأنت الحالم وأقصى ما حلمت به حلمت بالأقصى، وما أقصى طوفان الأقصى. نلتقي بإذن الله على محبة. نزار عبد الرزاق شو، شكرا لك ويا الغالي، إلى اللقاء.
2: شكرا جزيلا، الله يخليك.

14 دقيقة بعد ال11 على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في رحلتنا من فرسان الكريمة الجزء الثاني اللي تواصل حتى ال11 نتاع حتى النص الليل عفوا. على كل بنجو لتقديم كتاب إن شاء الله إبانا ويكون حاضر الطبعة نتاعو، باش يكون حاضر معنا، اللي هو رائحة الطين أو أنفاس الأرض وبوح الذاكرة، أوراق من دفتر الطفولة في ريف الشمال الغربي التونسي. هي تحمل إمضاء الأستاذ سالم المساهلي، اللي طبعة أولى سنة 2026 ننتظروها إن شاء الله باش تكون جاهزة في الأيامات القادمة. هي من سلسلة المنارة الأدبية للإبداع والنقد، اللي السلسلة هذه تعنى بالإبداع والنقد، إحدى المناشط اللي تصدر دار المنارة للنشر والتوزيع، وتستهدف الكتب ذات المنحى الإبداعي سردا وشعرا ومسرحا، إضافة إلى الدراسات النقدية. الموجود الكتاب هذا تحت الطبع رائحة الطين أنفاس الأرض وبوح الذاكرة، هي كما ذكرت لي سالم المسهري، في أوراق من دفتر الطفولة في ريف الشمال الغربي التونسي. هذا الريف الشاسع الغني بأهدائه إلى أمه التي كانت تعجن الخبز، يقول سالم، بيد وتزرع فينا الحياة باليد الأخرى، إلى روح أبي الذي أحب الأرض فغمرته بالكرامة والعفاف والغنى، إلى أولئك الذين مروا في حياتي وتركوا في قلبي شيئا من الطين لا يجف، إليكم جميعا حبي ووفائي. الإمضاء سالم المسالي. هذه فكرة إذن عن ما سنقوم بقراءته ودراسته مع هنا سالم المساهلي، حول رائحة الطين والسرد المجنح على ما رفع الذاكرة. هكذا قدم الدكتور محمد التومي، الذي يقول: رائحة الطين أنفاس الأرض وبوح الذاكرة هي أوراق من دفتر الطفولة في ريف الشمال الغربي التونسي لسالم المساهلي، ليس فعلا قرائيا عابرا، بل هو دخول في معمودية الذاكرة الأولى. إنه كتاب لا يقرأ بقدر ما يعاش، فمنذ الصفحات الأولى يجد القارئ نفسه ليس أمام مذكرات تقليدية، بل أمام تأويل وجودي للطين، حيث تتحول تفاصيل الحوش والتنور والضيعة الأولى إلى إلهوت الأرض صامتا. يقول الكاتب أن للأمكنة روائح تحفظها الذاكرة كما تحفظ العين صورة الطفولة ورائحة الطين، بل تحمله من دفء الأرض وعرق الأيادي، كانت أول درس في الانتماء وأول معلم للحب. فالكتاب ليس مجرد مذكرات تروى بالكلمات، ولا سيرة ذاتية تنساق على وتيرة الزمن الآفل كنجم، بل هو أشبه برحلة عودة إلى منابع الوعي الأولى، حيث تتشكل الذاكرة من طين لازب ورائحة خبز الأم في مرابع الوجد الطفولي، وتنبت اللغة من جذور سنابل لا تزال تغذب الأفق بحكاياتها المتناسلة. من رحم البدايات تنثال أنثيال الرجلة على شاطئ دجلة. ما يميز هذا العمل أنه يكتب الريف لا بما هو موضوع، بل صوت ورائحة تعبق من تجاويف الذاكرة. فالكاتب هو الشاعر المجيد الذي خبر مرافق اللغة، هو سالم المساهلي. هذه هي القراءة الأولى لأعمق من كتاب، هي سيرة ذاتية بالمعنى التقليدي، بل سيرة ذاكرية. لنا عودة للموضوع بإذن الله من خلال الكتاب الذي كتب بحب لا يعمي ونقد لا يجهل. لنا عودة، كلمات كتبها كذلك نهار 19/4/2026، وقدم لهذا الكتاب الدكتور محمد التومي. لنعود إذا لرائحة الطين السرد المجنح على مرافق الذاكرة للأستاذ سالم المسهلي.

0: صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.
1: تحياتي لكل المستمعين في تبرقة وفي كل معتمديات الشمال الغربي وداخل وخارج الحدود. نجو توا للباج متاعنا على www.radiokf.tn. صابرين اليونسي تقول مساء الورد والياسمين، تحية لك عادل، تحية لكل فريق البرنامج اللي عامل معك، بالتوفيق للجميع، تحية عاطرة لكل مستمعي إذاعة الكيف وسهرة طيبة إن شاء الله. عمار النعيمي مساء الورد والمحبة، تحياتي ليك عاد كامل الفريق التقني اللي معاكم، العمل على راديو الكيف موفقين وسارة ممتعة ليكم وللجميع. نبيل بن علي الورفلي إن شاء الله بالتوفيق وسارة ممتعة للجميع. عامر البقلوتي مساء الخير والنور والسرور. نجاة الشيخاوي مساء النور. شكرا لكم وكل أصدقائنا المستمعين على المتابعة معنا والإنصات لرحلتنا اللي قدمنا فيها كتاب لأخونا سالم المسالي اللي إن شاء الله هو تحت الطبع، وإن شاء الله نعطيكم عليه فكرة دوبما يحضر هذا الكتاب اللي عنوانه رائحة الطين، أنفاس الأرض وبوح الذاكرة، أوراق من دفتر الطفولة في ريف الشمال الغربي التونسي، الإمضاء سالم المسالي. في الجزء الأول كان معنا نزار شكو اللي أعطانا قراءة للعمل، وهو فارس من فرسان الكلمة باعتباره شاعر وممثل ومخرج مسرحي، عن جديده وكذلك العمل المسرحي اللي هو انطلق بصورة شعرية لبعض القصائد اكتبها ثم أصبح عمل مسرحي متفرد وصل إلى 286 عرض. هذه تقريبا أبرز ما قدمناه في سهرة الليلة في رحلتنا فرسان الكلمة.

شكرا لكم أصدقائنا المستمعين، هكذا لنهاية رحلتنا من فرسان الكلمة. شكرا لعايد الجندوبي في خراج الرحلة، هشام أصحابه في مراقبة البث، ومن الأستوديو رفقكم عادل الخمسي.

الكلمة مع عادل الخمسي. أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكلمة.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فجر بارد وعبد ساجد، أصبحنا وأصبح الملك لله. رب اجعل هذا الصباح صباح خير، لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة فيه توفيقا وتيسيرا وأجرا. آية من القرآن، آية عظمى، فضلت على باقي الآيات وميزت عليها لفخامة شأنها وعظم مكانتها وعظم ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك. تلك هي آية الكرسي. آية عظيمة جليلة، فخم النبي عليه الصلاة والسلام شأنها وأعلى مقامها ورفع قدرها، وبين أنها أعظم آيات القرآن شأنا وأعلاه مكانة. في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من قراء الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، يقصد هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ومن عليك به. فآية الكرسي لعظم شأنها وعلو مقامها جمعت من تقرير التوحيد وبيان براهينه ما لم يأتي في آية أخرى من كتاب الله عز وجل، ولعظم مقامها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة الترغيب في قراءتها مرات ومرات في اليوم والليلة، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على استحباب قراءتها في اليوم والليلة 8 مرات، مرتين في الصباح والمساء، ومرة عند النوم، و5 مرات إثر الصلوات المكتوبة. أما قراءتها إثر الصلوات فيدل عليه ما ثبت في سنن النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأما قراءتها عند النوم ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولم يقربه شيطان حتى يصبح. وأما قراءتها في أذكار الصباح والمساء فيدل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وفيه أن من قرأها إذا أصبح أجير من الشياطين حتى يمسي، وإذا قرأها إذا أمسى أجير من الشياطين حتى يصبح.

لله وحده بالعبادة والبراءة من الشرك كله. وإثبات العبادة بكل معانيها لله وحده خضوعاً وتذللاً، رغباً وطمعاً، سجوداً وركوعاً، توكلاً واعتماداً، دعاءً ورجاءً. وقوله جل وعلا الحي القيوم يدل على أن الله تبارك وتعالى هو الحي، الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، ومن كان هذا شأنه فهو المستحق لأن يفرد بالعبادة. ووصف نفسه جل وعلا في الآية بأنه قيوم، أي قائم بنفسه، مقيم لشؤون خلقه، وهذا دال على كمال غناه وشدة افتقار العباد إليها. ووصف نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم عز وجل، وهذا لكمال حياته وكمال قدرته وقوته سبحانه. لهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. ووصف نفسه جل وعلا في الآية بأن له ملك السماوات والأرض، فلله جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا لا شريك له في شيء من ذلك. وذكر في الآية أيضا كمال سلطانه بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا من الله جل وعلا. وبين سبحانه عظمته وجلاله وكماله وإحاطة علمه بقوله سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وذكر جل وعلا قصور علم العباد وضعفه، وأنه لا علم عندهم إلا ما علمهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والعباد لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، وكل ما عندهم من العلم هو فضل من الله سبحانه ومن منه. وذكر سبحانه عظمته بذكر عظمة أحد مخلوقاته وهو الكرسي العظيم، قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، ويبين هذا المعنى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم آية في القرآن فقال آية الكرسي، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. ثم قال جل وعلا ولا يؤوده حفظهما، وهذا من عظمته سبحانه، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. ثم ختم هذه الحجج أحبتي في الله بقوله وهو العلي العظيم، مبينا للعباد علوه ذاتا وقدرا وقهرا وعظمته جل سبحانه.

يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات معززين بعناصر من الجيش الوطني والحرس الوطني عملية إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع ليلة البارحة بجبل تكرونة من عمادتي جراد وعين مازر بساقيه سيدي يوسف. تم وضع 12 عربة إطفاء وفرق أسناد من العاصمة ومن ولاية قفصة، كما يقوم أهالي المنطقة بمؤازرة فرق التدخل في انتظار تدخل طائرة تابعة للجيش الوطني لدعم عملية الإطفاء صباح اليوم. ولليوم الثاني على التوالي تواصل وحدة الحماية المدنية والغابات تدخلاتها الميدانية، وذلك للسيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل جرقلية التابع لعمادة أو معتمدية نفزة من ولاية باجة مخلفا خسائر بلغت 30 رأس غنم ونفوق قرابة 30 رأس غنم بحسب ما فاد به مراسلنا ناجي الخلولية. تمت مساء أمس السيطرة على حريق نشب بالمحيط الداخلي للمدرسة العددية طريق تونس ببوسالة من ولاية جندوبة، بعد أن تسبب في احتراق جزئين لمحيط الملعب الاصطناعي واحتراق أشجار مدخل المدرسة وحشائش متيبسة. هذا أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي عدم بلوغ الحريق أقسام التدريس أو المبيت وبقية مكونات المدرسة. قال رئيس المجلس المحلي للتنمية بورساق رمزي العبيدي أنه تم إقرار اعتماد برنامج تداول مؤقت لتوزيع مياه الشرب من المناطق المرتفعة من المعتمدية، ذلك إلى حين عودة التزويد إلى نسقه الطبيعي بعد استكمال أشغال ربط قناة المحاور ببوهرتما بالخزان الرئيسي بحي النسيمة. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستسمح لشركات الطيران الأمريكية باستئناف الرحلة الجوية المباشرة إلى لبنان، منهيا بذلك التعليق الذي استمر لأكثر من 4 عقود. ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسميا أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أعلنت أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. وختاما، قال وزير الدفاع الأمريكي أن الحرب الأمريكية على إيران كلفت حتى الآن 37.5 مليار دولار بزيادة قدرها 8 مليارات دولار تقريبا عن آخر تقدير علني، مضيفا أن هذا الرقم يشمل أيضا التكاليف المتوقعة حتى 30 من سبتمبر. شكرا على كرم المتابعة. المواد الأخبارية القادمة يأتيكم تمام السابعة بإذن الله تعالى. اللقاء.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم. 6:05 على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد موفق للجميع. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. نهاركم زين، نهاركم نسعد ليام. اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026، الموافق لسابع من صفر 1448 هجري. نذكر بمواقيت الصلاة حسب مدينة الكيف وما جورها. نذكر صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 3:35، صلاة الظهر باش تكون في حدود نصف النهار و39 دقيقة، صلاة العصر 4:21، صلاة المغرب في حدود 7:45، وصلاة العشاء باش تكون 9:28. هذه مواقيت الصلاة كما ذكرت حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جورها. يوم سعيد، نتمنى يكون يوم فيه النجاح والتوفيق لكل من اختار موجاتنا، لكل مستمعينا هذا الفضاء المباشر الأول ومنوعات الصباح الأولى حتى 9:30 إن شاء الله على موجاتنا. فيها عديد الفقرات اللي تعودت بها في الشبكة الصيفية بين أسعار السوق وميكرو تروتوار، البرقيات الرياضية، صيف آمن، الخدمات الإدارية وغيرها من الفقرات اللي تعودت بها على موجاتنا في منوعات الصباح الأولى. نذكر طقس اليوم يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون ضعيفة معتدلة في جهات أخرى بالبحر، مش يكون متموج بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، في حين تبقى مرتفعة ببقية الجهات، وتتراوح القصوى بين 38 و43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح الشيلي. هذه حالة الطقس لليوم، ونشرة إخبارية جوية مفصلة باش تكون مع 7:15 إن شاء الله على موجات إذاعة الكيف في مصافحة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور، نزار في الإخراج، تحية الهندة في المراقبة، تحية لكل الفريق اللي أمن هذه اللقاء من منوعة الصباح الأولى. صباح النور، صباح الخير مرة أخرى لكل من اختار موجتنا.

رجعين في توقيت 28 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة الله كيف. هذه منوعة الصباح الأولى، يوم سعيد وموفق للجميع، والتوفيق كذلك لوحدات الحماية المدنية، لجيشنا الوطني، لأعوان الغابات اللي موجودين في أكثر من جهة من تونس، وموجة من الحرائق المتزامنة اللي اندلعت البارح بأكثر من جهة من تونس. البارح سقيت سيدي يوسف كانت يعني ليلة صعبة جدا على عديد المناطق السكنية الجبلية، دوار نصيبية، جرادو، دوار الحساونية، كما ذكرت من معتمدي سقيت سيدي يوسف لنيران، تقريبا طالت جبل جيبوب في اتجاه واد الزينة، مساحات كبيرة من الجبال البارح الغالب يعني عرفت حرائق كبيرة وتدخل كبير ومكثف من رجالات الحماية المدنية، الجيش الوطني، السلطات الجهوية بولاية كيف وعلى رأسهم والي الجهة، متابعة ميدانية حتى ساعات متأخرة من ليلة الأمس. بعد شوية إن شاء الله تكون لنا متابعة لتفاصيل هذا الحريق وإخماده، كما ذكرت لأنه بصراحة العملية صعبة جدا البارح، خاصة وقت لي يندلع الحريق في توقيت معين، يعني صعب برشا على رجالات الحماية المدنية، و يعني نقول أسود تونس بفرق الحماية المدنية، الجيش الوطني، الغابات، الحرس الوطني اللي كانوا موجودين، وكل يعني التشكيلات اللي تم هالموضوع موجودين في سقيت سيدي يوسف من البارح، والمتابعة مازالت متواصلة. تقريبا كاب نيجرو كذلك البارح، ودرجات الحرارة اللي كانت كبيرة عرفت حريق كبير في ولاية جندوبة، كذلك في سور المعهد طريق تونس البارح ثم حريق، الحمد لله ما ثماش أضرار كبيرة. ثم جهات أخرين البارح كما بنزرت، كما دق البارح وغيرها، كما ذكرت موجة من الحرائق المتزامنة تقريبا في نفس التوقيت. إن شاء الله ربي يعين الناس اللي موجودين على الميدان، لأنه مش كما اللي يسمع كما اللي موجود على الميدان في هالدرجات حرارة مرتفعة جدا مع الحرائق هذوكم، ربي يعين الرجال. تحية لكل أعوان الحماية المدنية، الجيش الوطني، الغابات، وكل الناس اللي موجودة فيها موجة الحر هذه. وقفين لتونس، وقفين لتونس باش يتصدوا لهذه الحرائق اللي كما ذكرت متزامنة في أكثر من جهة من جهات تونس. البارح واحد من إطارات الحماية المدنية أعطى رقم صراحة 600 حريق تم إخمادها في 48 ساعة. إذا نعملوا عملية حسابية تقريبا حريق في كل درج في تونس، 600 حريق أو رقم كبير في نهارين يتم إخمادهم، والعملية ما زالت متواصلة، والحرائق يعني تقريبا في كل يوم ثم حرائق كبيرة في تونس. إن شاء الله هذيك حد الباس به نردوا بيننا على بلادنا، به درجات الحرارة مرتفعة إيه وأرقام قياسية، نعرفوا يعني في الغابة ثم برشا حاجات تنجم تشتعل يعني بسهولة، لكن الحذر كذلك واجب، وماذا بينا ردوا بينا على الغابات نتاعنا، المتساكنين، المتخمين للغابات وغيرها، شوية يقظة مهمة جدا في الفترة هذه. إن شاء الله ربي يعين الناس اللي موجودة في الفرق هذوما اللي كنت نحكي عليهم، وخماد الحرائق مازال متواصل كما ذكرت، 600 حريق في 48 ساعة معدل كل درجة، ثم حريق وثم يعني تدخل من أعوان الحماية المدنية، من الجيش الوطني اللي شفنا معاد كبيرة من طائرات الجيش الوطني في أكثر من ولاية من ولاية تونس لإخماد الحرائق الكبيرة اللي موجودة في الفترة هذه. ثم نفوق أغنام، أبقار،
وإن شاء الله نتمنى السلامة للأرواح البشرية اللي موجودين في الجهات هذوكم، مناطق خطيرة جدا. وقت نحكي عن اندلاع حريق في جبل يكونوا فيه سكان، راهي عملية صعيبة برشا. إن شاء الله سلامة نرجوها للجميع. نرجو لإقعاتنا مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. نذكر توقيتنا 6:33 دقيقة على موجات إذاعة الكيف هذه المطينال منوعة الصباح الأولى. يوم سعيد وموفق للجميع.

صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا إذاعة الكيف، ديما معك.

رجين مرحبا، تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا سبع درجين على موجاتنا مدن من العالم. واخترنا هذا الصباح دولة من افريقيا، ووجهتنا باش تكون الكاب فيرد او الرأس الاخضر. كاب فيردي الموقع الجغرافي لهذا البلد. الرأس الاخضر هي دولة جزرية في وسط المحيط الاطلسي قبيل ساحل غرب افريقيا، على بعد نحو 570 كيلومتر من السنغال. وتتكون الكاب فيرد من 10 جزر رئيسية وعدد من الجزر الصغيرة، وتنتشر بين خطي عرض 14 و18 درجة شمالا وخطي طول 22-26 غربا. العاصمة برايا وتقع على جزيرة سانتاغو. ومن الجزر والمناطق الأخرى المهمة في الكاب فيرد سانتانا أنتوا وسانتا فيستا، فوغو مايو، ساو نيكولاو، براغا وبواغيستا. هذوما الجزر اللي موجودين المعروفين في الكاب فيرد ويكونوا هذا البلد. عدد السكان تقريبا في الكاب فيرد ما يتجاوزش 555,000 نسمة حسب تقديرات حديثة. الكثافة السكانية أعلى في العاصمة والمناطق الحضرية. الديانة واللغة بالنسبة لسكان الكاب فيردي والرأس الأخضر، اللغة الرسمية هي البرتغالية لأنه مستعمرة برتغالية الكاب فيرد. كريول الرأس الأخضري يستخدم أيضا في الحياة اليومية وله تأثير ثقافي كبير. الديانة بالنسبة للكاب فيرد أغلب السكان من ديانتهم المسيحية. ونظام السياسي في الرأس الأخضر جمهورية ديمقراطية، نظامها برلماني مع رئيس وبرلمان منتخب. الديمقراطية مستقرة بالعديد من دول إفريقيا وتعد من أكثر الدول احتراما للحريات السياسية في القارة السمراء. اقتصاديا يعتمد الاقتصاد في الكاب فيرد بشكل كبير على الخدمات والسياحة والنقل والتجارة، وتشكل هذه القطاعات الجزء

حتى 1975 العام هذا نالت فيه الكاب فير استقلالها. تاريخها يتضمن تحديات مثل الجفاف والمجاعات في القرون السابقة بسبب المناخ القاسي. ونتحدث على الثقافة في الكاب فيردي في الرأس الأخضر، هي ثقافة مزيج إفريقي برتغالي مثل المرونة وفوننا والطعام واللغة. المطبخ في الكاب فير يشمل شوبا السمك، الذرة، الفاصوليا، شراب الجروجي، نوع من الروم المحلي. وسياحيا تشتهر البلاد بالشواطئ الجميلة، التضاريس البركانية، والطقس المعتدل طوال العام. هذه كاب فيردي، هذه الرأس الأخضر، تعتبر وجهة متزايدة للسياح بفضل الطبيعة المتنوعة والأجواء الهادئة في هذه الجزر اللي تسمى بالكاب فير. نذكر إنه المفاجأة أحدثها منتخب الكاب فير، ممكن تتعرف أكثر بهذا البلد. ومنتخب الرأس الأخضر لكرة القدم حقق إنجازا تاريخيا بتأهله لكأس العالم 2026، وهكا تكون أصغر دولة من حيث المساحة والسكان اللي تحقق الترشح للمونديال بالنسبة للرياضة في الكاب فير. هذه لمحة عن كاب فير دي كابو فيرت بتسميات مختلفة. الرأس الأخضر أردناها في هذا التقديم تعريفا بهذا البلد اللي ممكن ثم شكون اكتشفوا مع المونديال بمشاركة منتخب الكاب فير في المسابقة الأغلى في العالم، كأس العالم لكرة القدم. 6:54 دقيقة على موجاتنا، يوم سعيد موفق للجميع. رجعين مرحبا، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا.

0: خليك ديما على الموجة. إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: السابعة صباحا هنا على موجتنا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. يواصل عوان الحماية المدنية والغابات معززين بعناصر من الجيش الوطني والحرس الوطني عملية إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع ليلة البارحة بجبل تكرنة من عمادتي جراد وعين مازر بسقيد سيدي يوسف. هذا تم وضع 12 عربة أطفاء وفرق أسناد من العاصمة ومن ولاية قفصة، كما يقوم أهالي المنطقة بمؤازرة فرق التدخل في انتظار تدخل طائرة تابعة للجيش الوطني لدعم عملية الأطفاء صباح اليوم. ولليوم الثاني على التوالي تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات بولاية باجة تدخلاتها الميدانية في جبل جرقلية تابع لمعتمدية نفزة لإطفاء الحريق الذي خلف خسائر بلغت وتمثلت في نفوق 30 رأس غنم وفق ما عينه مراسلنا ناجية الخلولية. تمت مساء أمس السيطرة على حريق النشبة بالمحيط الداخلي للمدرسة الإعدادية طريق تونس ببوسالم من ولاية جندوبة، بعد أن تسبب في احتراق جزء لمحيط الملعب الاصطناعي واحتراق أشجار بمدخل المدرسة وحشائش متيبسة. هذا وأكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي عدم بلوغ هذا الحريق أقسام التدريس والمبيت وبقية مكونات المدرسة. تنتظم صباح اليوم في إطار مهرجان سيدي حمادة بسليانة ندوة علمية حول تثمين نبتتي الذرو والفطر بهدف التشجيع على الاستثمار فيهما وفق ما ذكرته مديرة المهرجان هاجر زروق. قال رئيس المجلس المحلي للتنمية بيت بورسق رمزي العبيدي أنه تم إقرار اعتماد برنامج لتداول المؤقت لتوزيع مياه الشرب بالمناطق المرتفعة بمعتمدية بورسق، وذلك إلى حين عودة التزود إلى نسقه الطبيعي بعد استكمال إشغال ربط قناة المحاور بوهرتما بالخزان الرئيسي بحي النسيم. وختاما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستسمح لشركات الطيران الأمريكية باستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان، منهيا بذلك التعليق الذي استمر لأكثر من 4 عقود. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي بعد أقل من نصف ساعة في عناوين نشرتنا القادمة، للقاء.
4: صباح الخير.

Oh, hello.

صباح الخير، صباحك يبدأ معانا على موجات إذاعة الكيف.

0: رجعين 16 دقيقة بعد 7. يوم سعيد وموفق للجميع. مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ونشرة إخبارية مناخية مفصلة. جينا مع أنيس ساتوري هذا الصباح. أنيس صباح النور، يومك سعيد وتحية ليك ولكل العاملين معك هذا الصباح.
1: صباح الفلول ياسمين مدام حنان، تحية ليك ولو في إذاعة الكيف.
0: مرحبا بيك.
1: شكرا.
0: بديت تنفرج الأزمة، ما زالت متواصلة درجة الحرارة شنو حميل اليوم. أنا بكري راهو 6 هكاك درجات في انخفاض اللي شفته على الأقل، أما معك أنت باش نعرفوا كل تفاصيل حول حالة الطقس لليوم والأيامات الجايين زاد.
1: وهو كذلك صحيح، في الحقيقة اليوم باش يبدأ فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة خاصة في الجهات الشرقية للشمال والوسط، باش تكون معناها واضحة أكثر في الجهات هيك. ننتظر حرارة قصوى اليوم تكون بين 38-42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 43-48 درجة ببقية الجهات، توصل 49 في أقصى الجنوب الغربي جهات توزر وببلي مع ظهور الشهيلي. فيما عدا ذلك اليوم سحب قليلة في أغلب المناطق تتكاثف بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، نقصد ولايات سليانة، الكيف، القصرين، سيدي بوزيد، القيروان، ممكن حتى الأجزاء الشمالية من ولاية قفصة، وين تتكون خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الطيارات اليوم تحولت من القطاع الشمالي بالشمال شرقية بالوسط، وفي عمومها تتواصل جنوبية إلى جنوبية غربية بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر باش يكون متموج بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل. يوم الغد الخميس طقس تقريب بنفس الخصائص، تتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح تنتقل من القطاع الغربي يوم الغد على كامل البلاد، تتواصل ضعيفة فمعتدلة. البحر يتواصل أيضا قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة يوم الغد باش تكون دون تغيير. ثم يومي الجمعة والسبت لهنا نحكيه على الانخفاض اللي باش يكون ملحوظ أكثر إن شاء الله، مع انتقال الطيارات من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، وتكون شرقية في عمومها بالجنوب قوية نسبيا، باش تكون قرب السواحل معتدلة في بقية المناطق. لهنا باش نبداو نحكيه على درجات حرارة تقترب أكثر من المعادلات العادية. البحر باش يكون قليل الاضطراب، وممكن حتى معناها ما مش مستبعد انه تنخفض ان شاء الله درجات الحراره الى ما دون حتى المعادلات العاديه في منتصف الاسبوع المقبل. هذا طقسنا مدام حنان، شكرا على حسن الاستماع والى اللقاء.
0: يعيشك، شكرا لك أنيس ساتوري. هذه النشره الجويه على موجات اذاعه الكيف 7:19 دقيقه تقريبا من اليوم مش تبدا درجه الحراره تنخفض تدريجيا، نوصلوا لنهايه الاسبوع كما كان يحكي أنيس ساتوري، وقتها باش نحسوا اللي ثم يعني انخفاض في درجه الحراره والطقس باش يتبدل شويه. بكي شويه نعطيت رقم، ورقم هذا الصباح هو 600 حريق معدل حريق تقريبا كل درج بالنسبة لتدخلات الحماية المدنية. هذا ما أعلنه رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري، اللي أكد أن وحدات الحماية المدنية سجلت خلال 48 ساعة الفارطة أرقام قياسية في عدد التدخلات بالتزامن مع موجة الحر اللي تعرفها تونس. وأوضح المقدم خليل المشري أنه إجمالي تدخلات الحماية المدنية بلغ تقريبا 2800 تدخل بمختلف أنحاء الجمهورية، من بينها أكثر من 600 حريق بمعدل حريق كل 5 دقائق. وأكد أن الوضعية تستوجب متابعة ومراقبة دقيقة، ومشيرا أن الوحدات الميدانية للحماية المدنية تواصل تدخلاتها بشكل متواصل للسيطرة على الحرائق والتقليل من مخاطرها. 86 حريق غابي نتصور بين البارح واليوم تزيدوا، لأنه ثم حرائق اندلعت البارح يعني في ساعة متأخرة بعد 7 نتاع العشية. المشري أكد أن وحدات الحماية المدنية تدخلت منذ 11 جويلية الجاري لحدود البارح لإخماد 86 حريق غابي، أغلبها حرائق كبرى اندلعت بمناطق الشمال الغربي. وأكد أن الوحدات مكنت من السيطرة على 74 حريق، فيما تتواصل عملية التدخل لإخماد 9 حرائق موزعة بين ولايات بنزرت، بيجة، جندوبة والكيف، وأكد أن الحرائق المتواصلة تشمل 4 حرائق ببنزارة، حريق بولاية بيجة، 2 حرائق في جندوبة، 2 في الكيف، وأكد أن فرق الحماية المدنية تواصل جهودها الميدانية للسيطرة على هذه الحرائق خاصة بعدد من الغابات الكثيفة، وأكد أن مختلف الفرق الميدانية تواصل تدخلاتها بشكل متواصل إلى حين إخماد جميع الحرائق. كما ذكرت هذا هو رقم اليوم، واليوم حبينا نكون أقرب لما يجري في غاباتنا في تونس. بكي شوية في اتصال مع قاعة العمليات للحماية المدنية في ولاية الكيف، يقولوا لنا ما زالت عملية الأطفاء وإخماد الحريق اللي متواجد في سقيط سيدي يوسف في عديد التجمعات والمناطق الغبية ما زال متواصل بتضافر جهود وحدات الحماية المدنية الجيش الوطني وفرق إسناد من خارج الجهة. إن شاء الله بعد شوي نأخذ أكثر التفاصيل. تحياتنا توصل لكل مستمعينا. 7:22 يوم سعيد وموفق للجميع. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر.

0: خليك ديما على الموجة. إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: 7:30 على موجات إذاعة الكيف، موعدكم مع وقفة إخبارية مجددة مع نيلة البريني. نيلة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
5: صباح خير حنان، صباح خير لكل مستمعينا الكرام.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
5: إذن أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عناوين نشرة الثامنة وفيها تتابعون: تواصل المجهودات للسيطرة على حريق جبل تكرون بمعتمدية ساقيد سيدي يوسف، وبنفزة تسجيل خسائر كبيرة في الثروة الغابية وتضرر بعض المنازل جراء الحريق الذي نشب أمس. ندوة علمية اليوم في إطار مهرجان سيدي أحمد بسليانة حول تثمين نبتتي الذرو والفطر بهدف التشجيع على الاستثمار فيهما. تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج بنسبة 90% على المستوى الوطني، والكميات المجمعة تتجاوز 10 ملايين قنطار. وديوان الحبوب يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية للمحافظة على كميات الحبوب المجمعة على خلفية توقعات تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية بعدد من المناطق. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة الثامنة بإذن الله. أعود من جديد إليك حنان.
4: شكرا نيلة. هذه عناوين النشرة الإخبارية الأولى على موجات إذاعة الكيف اللي بيش تكون مفصلة إن شاء الله بعد أقل من نصف ساعة. نجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. متابعاتنا مازالت متواصلة في الماتينال. بعد شوي يجي كريم وأولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم 8 غير ربع برقيات الرياضة. نحكي فلاحة ونسبة تقدم موسم حصاد الحبوب تجاوزت بمختلف جهات الجمهورية 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عملية تجميع عصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطار، وتوزعت الكميات المجمعة بين 9.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام أي بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور حسب المعلومات الإحصائية اللي نشرها ديوان الحبوب بداية الأسبوع. نرجع لإيقاعاتنا ونجدد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف.

صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا إذاعة الكيف، ديما معك.

0: راجعين 37 دقيقة بعد 7 على موجاتنا. كما ذكرت بكري شوية المصدر من قاعة العملية الحماية المدنية بالكيف يأكد لنا أنه عملية أخماد الحريق في جبل تكرونة ما زالت متواصلة، وجهود كبيرة من فرق الحماية المدنية، فرق الأسناد وكل الأطراف اللي تسعى لأخماد هذا الحريق. وفي نفزة كذلك حريق كبير بخسائر فادحة يحكينا عليها نيجي الخلولي، فهل متابعة هذه والمصافحة المباشرة قبل برقية الرياضة، خلينا نكونوا قرب برشا على الميدان نشوفوا شنو صاير بالضبط في جهة الشمال الغربي. نيجي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير حنان، صباح الخير كيف مستمعي إذاعة الخير.
0: مرحبا بك. حريق بيك آخر مرة هذه في نفزة وخلف خسائر، تصور نشوفوا فيهم ثم أبقار للأسف الشديد، راهي البقرة بسومها يعني لو الناس اللي ذوما يعيشوا منهم أصلا الناس، لكن للأسف الشديد يعني الحرائق ذوما أضروا كثيرا بالمتساكنين الموجودين في جهة هذوك.
1: بالفعل حنان كما شفنا نهارين اللي هما كانوا معناها نيران كانت تلتهم في جبل خورجاليا اللي تقريبا حنان أتت على مساحات كبيرة من أشجار الفلين والصنوبر الحلبي اللي تقريبا ثروة كاملة مشيت حنان نقول وراي مساحات كبيرة إن شاء الله من بعد يعطونا بالضبط قديه. أما مساحات كبيرة اللي عيناها البارح العشية إضافة لتضرر الممتلكات الخاصة للمواطنين، ثم منازل جات عليها نيران في جويودة، دوار جويودة اللي جات عليها نيران كذلك في بليف تقريبا حنان شفنا زيادة تضرر الممتلكات الخاصة للمواطنين كما شفنا البارح أحد المواطنين اللي هو تقريبا شفنا البقرة نتاعه وشفنا ما يقارب 30 رأس غنم يعني اللي جات عليهم النيران وما ينجموش باش يدخلوا، لأنه طائرة البارح كانت العشية وانا دخلت معناها وعملت عدة طلعات باش تساهم في عملية الإطفاء اللي كانت النيران تقريبا قوية برشا حنين بحكم هبوب الرياح اللي ساهمت في توسعها على عدة أماكن. تقريبا اليوم الوضع أقل شوية حنين تقريبا زاد شوية حسب ما أفادني به معتمد عمدون بالنيابة اللي أفادني كونه اليوم والبارح بقات معناها النيران بعدت على المتسكنين وإن شاء الله يتم معناها السيطرة على الجيوب النارية اليوم وتبريدها. نعرف عملية التبريد حنان ممكن تنجم بعد شوية تكون فما ريح ولا معناها تزيد ترجع ملول جديد، لأنه حتى باش يوصلوا للنيران لأنه صعيب برشا حنان نعرف الجبل صعيب وحتى الترائد النارية اللي عمليها والحقيقة واللي عينيها البارح الترائد النارية اللي هي ما تمشي تدخل فيها وضعها ما سيها ممكن النيران باش تمتد بسرعة تمشي لعدة أماكن لأنها تقريبا توسعت توسع كبير وخليت مساحات كبيرة من الثروة الغابية نتاعنا والثروة الحيوانية اللي نعرفوا زيادة على مثل الخواص، ثم مشاريع معناها ثم بيوت نحل زيادة، ثم عديد الخسائر تقريبا حنان اللي هي معناها عدد من المواطنين اللي يسكنوا في وسط الجبل حنان ضرروا جراء الحريق، حريق جبل خورجاليا اللي تقريبا أتى معناها على مساحات كبيرة وضرر منها عدد من المواطنين المنازل نتاعهم ممتلكاتهم الخاصة.
0: يعطيك صحة نجي، شكرا لك على المتابعة الميدانية، نرجع بعد شوية في أسعار السوق اللي جينا من بيجي اليوم معاك. شكرا لك ولكل الزملاء اللي موجودين في مكاتب الإذاعة في الشمال الغربي، المتابعات والمواكبات الميدانية لكل الأحداث. 41 دقيقة بعد 7 نرجع أنغامنا، بعد هيجي كريم في البرقية الرياضية.

0: خليك ديما على الموجة. إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.
1: إشهار.
2: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت.
3: اسنا في الصيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
1: اشهار
4: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
5: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026. البداية بأخبار الأولمبي البيجي، ومساء أمس وردت على إدارة الفريق مراسلة من المحكمة الرياضية الدولية تاس أكد فيها أن فريق الملعب التونسي لم يدفع معاليم التقاضي كاملة في الأجيال في ملف الطعن اللي تقدم به في خصوص هزم الجزائين في المقابلة اللي أشرك فيها 5 لاعبين ضد فريق الأولمبي البيجي، 5 لاعبين أجانب على الميدان دفعة واحدة. حسب المراسلة فإن كتابة محكمة التحكيم الرياضي سترفع الأمر إلى رئاسة المحكمة لتعلن قريبا غلق الملف برفض طعن الملعب التونسي وتأكيد بقاء الأولمبي البيجي رسميا في بطولة الرابطة الأولى لكرة قدم. في الأثناء الفريق يواصل تحضيراته لبداية نهار 12 جويلية تحت إشراف المدرب الأسعد معمر، التحضيرات في ملعب بوجمع الكميتي ببيجا، ورسميا انتدابات مهدي خيري مهدف أمل بوشمة ويحيى العاشوري مهاجم مستقبل القصرين في انتظار برمجة تربص قريبا للفريق استعدادا لانطلاق الموسم. مازال شهر بالضبط على انطلاق بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. في النادي الإفريقي بعد رحيل المدرب فوزي البنزرتي إلى فريق الاتحاد الليبي، رسميا الصفحة الرسمية لفريق النادي الإفريقي تعلن تعيين ماهر الكنزاري مدربا جديدا للفريق خلفا للبنزرتي، وباش يبدأ الكنزاري مهامه رسميا يوم الاثنين 27 جويلية في تربص الفريق اللي باش يبدأ في مركز التربصات الدولي بعين دراهم في تونس. الكنزاري درب الترجي، درب الملعب التونسي، وأيضا درب النادي الرياضي البنزرتي، وكذلك درب خارج تونس، وتجربة جديدة مع أحد كبار البطولة النادي الإفريقي اللي قدم البارح لعبه الجديد هيكل الشيخاوي لنظم لتدريبات النادي الإفريقي. أمضى عقد بثلاثة مواسم رابع الانتدابات بعد ياسين مرياح، معتز الزدام، وغسان المحرسية. فالترجي الرياضي التونسي يوم أمس وصل البرازيلي لوكاس ريبيرو تمهيدا لإمضاء عقد مع الفريق يمتد على ثلاثة مواسم، كذلك وصول اللاعب الإيفواري متوسط الميدان الدفاعي لنادي أسيك ميموزا الإيفواري لامين ساكو اللي باش يمضي عقد بثلاثة مواسم مع الفريق. بالنسبة ليوسف بليلي تخلف عن الفحص الطبي المعتاد قبل الالتحاق بالتربص في عين دراهم وتخلف على التربص، وانشر صورة ليه مع جمال بالعامري المدير الرياضي لمدة العاصمة وفي انتظار الجديد حول هل أنه سيبقى البليلي مع الترجي أم أنه باش ينتقل إلى فريق آخر. هذا ننتظره في الساعات القليلة القادمة. الترجي ليبرمج لقاء ودي مع تقدم ساقيت الدير يوم الأحد 26 جويلية في مركز التربصات الدولي بعين دراهم، هي أولى الوديات للترجي استعدادا للموسم الجديد. تنطلق في الساعات 9 صباحا، بينما باش يكون مقابلة ثانية لتقدم ساقيت الدير باش يلعب لقاء ودي يوم الجمعة 24 جويلية مع شباب الوزداد اللي دربوا التونسي نبيل معلول. تقدم ساقيت الدير اللي أعلن تعاقده رسميا مع الحارس عبد القادر شوية، الحارس البارز في البطولة الموسم الماضي مع مستقبل جيبس ينزل للرابطة الثانية لكرة القدم. وتقدم ساقيت الدير يكمل تربصه في عين دراهم اللي بدأ نهار 18 جويلية يختتم يوم 26 جويلية بلقاء ودي مع الترجي الرياضي التونسي. فالاتحاد المنستيري اليوم غلق باب الترشحات لرئاسة الفريق في الجلسة العامة الانتخابية للنادية. الشبيبة القهراوية تأكد أنها باشرت فعليا الإجراءات القانونية اللازمة لتوجه المحكمة الرياضية الدولية تاس بعد صدور قرار اللجنة الوطنية للاستئناف البارح القاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا بخصوص الطعن اللي قدمت به جمعية الشبيبة في الترتيب النهائي لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. في الرابطة الثانية ورسميا 6 أندية أعلنت أسماء المدربين متاحة. أمين كمون باش يكون مدرب لمستقبل سليمان، عثمان الشهيبي في سبورتينغ بنعروس، عماد جبلة في مكرم هدية، بسام برمضان يوصل التجربة مع سيكك الحديد الصفاقسي، صابر المرزوقي في مستقبل القصرين، وشاكر مفتاح في الملعب الجيبسي. ننتظر الجديد في فرق الشمال الغربي أولمبيك كيف وجندوبة رياضية، لحد الآن لا جديدة والوضعية غامضة بالنسبة للزوز فرق. بطولة أفريقيا لكرة الطائرة لمنتخبات أقل من 18 عام فتيان وفتيات، القرعة وضعت المنتخب التونسي فتيان في المجموعة الثانية مع الجزائر ليبيا والكامرون، والجولة الأولى اليوم تونس مع الكامرون، المجموعة الأولى فيها مصر المغرب نيجيريا وبوراندي. بالنسبة للفتيات هي مجموعة واحدة فيها تونس السنغال الجزائر مصر الكامرون والمغرب، منتخبنا يلعب اليوم ضد المنتخب السنغالية. بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، والمنتخب الوطني التونسي أقل من 19 عام يترشح للدور النصف النهائي للمنافسات بعد فوزه البارح في ربع النهائي على منتخب توغو 3-0. اليوم منتخبنا يلعب في 11:30 النصف النهائي ضد المنتخب النيجيري. بالنسبة للمنتخب أقل من 15 عام غادر البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته ضد غانا 3-2. منتخبنا الوطني التونسي الجدوى صغر وصغريات في مهمة قارية في المملكة المغربية سافروا البارح للمشاركة في بطولة أفريقيا اللي تقام من 23 إلى غاية 24 جويلية 2026. على مستوى أفريقي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي يعقد اليوم مؤتمر صحفي لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالاتحاد وتطورات كرة القدم في القارة خلال الفترة المقبلة. وفي بيان رسمي أكد أنه المؤتمر بيكون في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا في تمام الساعة 1 ظهرا وتحديدا في توقيت تونس الساعة منتصف النهار لمناقشة عديد المواضيع اللي تخص الكرة الأفريقية. من جهة أخرى، رسميا نيجر وبوركينا فاسو ومالي يتقدموا بملف لتنظيم كأس أفريقيا 2032، وليبيا تدخل المنافسة من أجل تنظيم نسخة 2028. على مستوى دولي، زوز أخبار. في إسبانيا، مدافع المنتخب أمريكا لابورت يوافق على الانتقال إلى فريق برشلونة قادما من أتلتيك بيلباو. لابورت 32 عام كان برز بشكل لافت في الدفاع المنتخب الإسباني في البطولة العالمية الأخيرة، ومنتخب إسبانيا قبل كان هدف وحيد في المونديال، وعنده شرط جزائي لابورت في فريقه أتلتيك بيلباو قيمته ماهيش كبيرة 15 مليون أورو. على هذيك ممكن يسر في الساعات القادمة يمضي عقد مع فريق برشلونة الإسباني. في إنجلترا، نادي مانشستر سيتي يتوصل اتفاق مبدئي مع متوسط الميدان المغربي أيوب بوعدي للتعاقد معه حتى سنة 2033 في انتظار المفاوضات الجارية الآن مع فريق

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة.

0: بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تقييما لأداء النواب ومدى حضورهم في جهاتهم، إلى أي حد استطاع المخطط التنموي الجديد أن يلبي احتياجات ومطالب التنمية بولاية باجة؟ وهل ترتقي المشاريع المبرمجة إلى مستوى انتظارات متساكنية الجهة؟ تساؤلات نطرحها على ممثل ولاية باجة بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات النائب صلاح الماجري. الموعد الأربعاء من الساعة 1:15 إلى الساعة 2 بعد الزوال في برنامج يوميات نائب. الإمضاء سندس مسعاوي.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
3: إشهار
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: اشهار
5: تمام والثامنة صباحا هنا على موجتنا. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها التواصل والمجهودات لإطفاء الحريق الهائل الذي جد بجبل تكرون من معتمدية ساقية سيدي يوسف، تسجيل خسائر كبيرة في الثروة الغابية وتضرر بعض المنازل والممتلكات في الحريق الذي اندلع بمعتمدية نفزة، ندوة علمية اليوم في إطار مهرجان سيدي حمادة بسليانة حول تثمين نبتتي الذروة الفطر بهدف التشجيع على الاستثمار فيهما، وتقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج بنسبة 90% على المستوى الوطني والكميات المجمعة تتجاوز 10 ملايين قنطار. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات بالكاف معززين بعناصر من الجيش الوطني عملية إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع ليلة البارحة بجبل تكرونة من عمادة تيجراد وعين مازر بساقية سيدي يوسف. هذا وتم وضع 12 عربة إطفاء وفرق إسناد من العاصمة ومن ولاية قفصة، كما يقوم أهالي المنطقة بمؤازرة فرق التدخل في انتظار تدخل طائرة تابعة للجيش الوطني لدعم عملية الإطفاء صباح اليوم. ولليوم الثاني على التوالي تواصل وحدات الحماية والغابات تدخلاتها الميدانية لإخماد الحريق الذي جد بجبل جرقلاية التابع لمعتمدية نفزة من ولاية باجة مخلفا خسائر كبيرة في الثروة الغابية، كما تضررت بعض المنازل ونفقت قرابة 30 رأس غنم بحسب ما افاد به مراسلنا ناجي الخلولي. كما تتواصل أيضا محاولة السيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل كابنيغرو خاصة مع اقتراب النيران من عدة تجمعات سكنية وفق ما ذكرته زميلة فاتن التوجاني. أما في ولاية جندوبة فقد أفاد زميل هشام صغيري بأن حريقا اندلع بعمادة عين الصبح من معتمدية تبرقة على مستوى المرتفعات الغابية على الحد الفاصل بين ولايتي جندوبة وباجة، وجاري التدخل من أجل إخماد هذا الحريق. كما يواصل أهالي منطقة العلايق من عمادة قلوب الثيران من معتمدية فرنانة معاضدة مجهودات أعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي اندلع بالمنطقة. من جهة أخرى دائما في ولاية جندوبة تم مساء أمس السيطرة على حريق نشب بالمحيط الداخلي للمدرسة الإعدادية طريق تونس ببوسالم بعد أن تسبب في احتراق جزئي لمحيط الملعب الاصطناعي واحتراق جار بمدخل المدرسة وحشائش متيبسة. هذا وكذا المندوب الجهوي للطلبة بجندوبة فوزي رحالي عدم بلوغ الحريق أقسام التدريس أو المبيت وبقية مكونات المدرسة. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكمية المجمعة من صابة الحبوب لهذا الموسم، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محلية غزيرة بعدد من مناطق البلاد. وتوجه ديوان إلى مجمع الحبوب ببلاغ عاجل جاء فيه بأن النشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، وذلك بداية من ظهر اليوم الثلاثاء الأربعاء. ودعا في هذا الإطار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مخزون الحبوب بمراكز التجميع الراجعة بالنظر إلى المجمعين، مع تأكيد على استعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن هذه التقلبات. وفي سياق متصل، تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عملية تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكمية المجمعة لغاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطار، وتوزعت الكمية المجمعة بين 9.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 94% من إجمالي الكمية المجمعة و 623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام تم تجميعها لدى شركات الانتاج انتاج البذور بحسب المعلومات الاحصائية التي نشرها ديوان الحبوب. هذا وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بنحو 2.35 مليون قنطار، اي ما يعادل 22.39% من اجمالي الوطني. تلتها ولاية بنزرت ثم ولاية سليانة ب 1.44 مليون قنطار، فولاية الكهف ب 1.41 مليون قنطار، وجندوبة ب 1.05 مليون قنطار. قال رئيس المجلس المحلي للتنمية بيت بورسق رمزي العبيدي أنه تم إقرار اعتماد لبرنامج تداول مؤقت لتوزيع المياه مياه الشرب بالمناطق المرتفعة بالمعتمدية، وذلك إلى حين عودة التزويد إلى نسقه الطبيعي بعد استكمال أشغال ربط قناة المحاور ببوهرتما بالخزان الرئيسي بحي النسيم.
6: وضعية الماء هذه واللي تعاني منها تونس كاملة، اللي هي شح المياه وزيد مرتبطة بانقطاع الكهرباء واضطرابات، هذه اللي عملت مشكل كبير كبير برشا. وعلى هذا وهذاك اتخذت السلطات المحلية بعض الإجراءات اللي من شأنها إنها توفق بين عمادات المعتمدية ونحاول نوفروا معناها الماء للمواطن بشتى طرق. من جملة الإجراءات اللي اخذيناها توفير المياه نهار بنهار من 7 نتاع الصباح لـ 8، مثال عمادة المنشية حي النسيم دقة هذه نهار، اليوم الموالي عمادة عين مراد بوفروج ووسط المدينة، هكاك النجم نوفقوا معناها. وزيد احنا كمجلس محلي عملنا معناها حملات توعوية، والمواطن الحمد لله تقبل معناها وفاهم الوضعية ومقدر الوضعية. وبالتوازي زاد فما مشروع قاعد يخدم عليه السونات اللي هو معناها ضخ المياه من مياه من بوهردما للفوار، وعملوا معناها انستالاسيون هذه باش تقوي ضخ المياه وتزيد من منسوب المياه. والمشروع ذا متكلف ب 320 مليون ومتواصل الأشغال وحسب توفر معناها المستلزمات والتجهيزات، وإن شاء الله في القريب العاجل يكملوا من شأنه أنه يساهم أنه يوفر ديما المياه الشرب.
5: تنتظم صباح اليوم في إطار مهرجان سيدي أحمد بسليانة ندوة علمية حول تثمين نبتتي الذرو والفطر بهدف التشجيع للاستثمار فيهما، وفق ما تضيف مديرة المهرجان هاجر زروق.
7: ما مهرجان سيد حماده بالندوه من الاربعاء الصباح، في مداخلات على معناتها تسمين الذرو وكذلك لي شامبينيون، معناتها انه قطاع واعر بالنسبه للاستثمار، فيه معروضات للمنتوج الفلاحي.
5: في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستسمح لشركات الطيران الأمريكية باستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان، مونيا بذلك التعليق الذي استمر لأكثر من 4 عقود. وفي إيران، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في البلاد أعلنت أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا ما هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي أن الحرب الأمريكية على إيران كلفت حتى الآن 37.5 مليار دولار بزيادة قدرها 8 مليارات دولار تقريبا عن آخر تقدير علني، مضيفا أن هذا الرقم يشمل أيضا التكاليف المتوقعة حتى 30 من سبتمبر القادم. وفي جانب آخر، قالت وكالة بلومبرغ أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام وافق على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية القاعدة العسكرية البريطانية فيما تصفها بريطانيا بأنها ضربات دفاعية تستهدف إيران. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي ملي تذكير بأبرز ما جاء فيها. تواصل المجهودات لإطفاء الحريق الهائل الذي جد بجبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف. تسجيل خسائر كبيرة في الثروة الغابية وتضرر بعض المنازل والممتلكات في الحريق الذي اندلع بمعتمدية نفزة من ولاية باجة. ندوة علمية اليوم في إطار مهرجان سيدي حمادة بسليانة حول تثمين نبتتي الذرو والفطر بهدف التشجيع للاستثمار فيهما. وتقدم موسم الحصاد بمختلف مناطق الانتاج بنسبة 90% على المستوى الوطني، والكمية المجمعة تتجاوز 10 ملايين قنطار. الأخبار مستمعينا الكرام تجدونها على موقعنا www.radiokf.an. الموعد الخبير القادم يأتيكم تمام 9 بإذن الله تعالى. اللقاء.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سايق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: صيف آمن.
11: للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وبقايا الحصاد ولتجنب السحابة السوداء والحرائق الناتجة عن الحرق العشوائي، يمكن إعادة تدوير هذه المخلفات عضوياً قصد تحويلها إلى أسمدة عضوية من خلال فرم البقايا وقصها مثل القش والتبن وأعواد المحاصيل، خلط المخلفات النباتية مع المخلفات الحيوانية، ترطيب الخليط بالماء بانتظام لترتفع درجة حرارته وجعلها مجموعات في شكل كومة، تقليب كل كومة دوريا لضمان التهوية وتحلل المواد، سيمنحك ذلك سمادا طبيعيا غنيا يرفع خصوبة التربة.
10: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: إشهار.
1: يلا جو صيف سنة حافلة انترنت
2: اسنة في الصيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
0: إشهار.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم في اللايتيك لليوم 22 جويلية 2026 باش نحكي على مونشوت الشركة الصينية اللي أصدرت إصدار جديد من نموذج الذكاء الاصطناعي كيمي كيثري في خطوة أعادت الجدل حول النماذج المفتوحة المصدر ودور الصين في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي وسط مخاوف متزايدة في الولايات المتحدة الأمريكية من تقدم الشركات الصينية في هذا المجال. وأكدت الشركة أن كيمي كيثري ما زال متأخر عن أقوى النماذج المغلقة مثل كلود فابل 5 لكنه حقق أداء بمستوى النماذج الرائدة في معظم اختبارات التقييم متفوقا على العديد من المنافسين. وأشارت تقييمات مستقلة صادرة عن منصة أرينا .ai وفالس آل اللي أنه النموذج أصبح قادر على منافسة أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. وجاء الإعلان بالتزامن مع كلمة للرئيس الصيني خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شانغهاي اللي أكد أنه رفع الاهتمام العالمي بالنموذج الجديد. وانعكس الإعلان سريعا على الأسواق المالية، تراجع مؤشر ناسداك بنحو 1% مع قبيل المستثمرين على بيع أسهم شركات تصنيع الرقاقات وفي مقدمتها إنفيديا وسط مخاوف من احتدام المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. ويعيد المشهد إلى الأذهان ما حدث مطلع 2025 بعد إطلاق شركة ديب سيك الصينية نموذج أروان المفتوح المصدر، لكن الجدل هذه المرة جاء في ظل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين واستمرار الخلافات المتعلقة بالأمن القومي واقتراب عدد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى من طرح أسهمها في البورصة. وانتقد ديفيد سيكس الرئيس السابق للملف الذكاء الاصطناعي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسات التنظيمية الأمريكية، ورأى أنها تعرقل قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها، وقال أنه الولايات المتحدة الأمريكية تقيد نفسها عبر فرض قيود على إنشاء مراكز البيانات وتوسيع اللوائح التنظيمية والدفع نحو إنشاء جهات اتحادية لمراجعة نماذج الذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها، مضيفا أن هذه السياسات قد تؤدي إلى خسارة سباق الذكاء الاصطناعي. هذه لايتيك لليوم مع تجديد التحية لكل المستمعين وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف، توقيتنا 8:23 دقيقة.
4: هاي تيك
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار

0: مراجعين مرحبا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا. وقيت باش نعرفوا اسعار السوق اليوم ووجهتنا باجا نفزة تحديدا، وين نجي اختار اليوم انه يخرج شويه من باجا المدينه نشوفوا الاسعار في بقيه الجهات تزامنا مع موجه الحر مع الحرائق هذوما. نجي معاك اكثر تفاصيل، اهلا وسهلا بك.
1: بخير حنان وبخير كيف مستمعي ذاك كيف مرة أخرى، ونرجع معكم بالطبيعة في النقطة الخاصة بأسعار السوق اليوم. من السوق الأسبوعية بنبزة نعرف حنان خاصة حركية كبيرة في السوق، وبالطبيعة عملنا جولتنا باش ناخذوا الأسعار اليوم اللي باش نعطيكم بالطبيعة بالتفصيل. حنان نعرف برشا من الهيف من معتمدية نبزة اليوم يتسألوا السوق اللي هي عادة الملجأ نتاع كونه أقل السوم نتاعها معناها مناسب الأسواق الأسبوعية. باش نعطيكم بالتفصيل حنان بالنسبة للخضر اليوم الفلفل من 12% حتى لل 2000 الحلو، طماطم من دينار 15%، البطاطا 2250 حتى 2500، بالنسبة للبصل من 800 دينار حتى 1200، الثوم 5000، القرع الأخضر 15% من ليم، القرع الأحمر دينار البرج، والمصواب من 16% حتى 18%. الخضر الورقية بالنسبة للمعدنوس كرفس سبناق والسلق 500 مليم تقريبا حتى 600 عند أغلب التجار. بالنسبة للسلايت الخس 15% لتي دينار، اللحوم البيضاء الدجاج 7000. وعلى فكرة حنين تحصم اللحوم البيضاء في الفترة إذية، خاصة فترة شفنا فيها اضطراب نتاع معناها تزويد المواطنين معناها بالكهرباء، شفنا برشا وهذه ما أثر على العمل نتاعهم. بالنسبة للسكالوب 18 دينار و 240 مليم، الكبدة 14 دينار و 500، الكويزان 1800، الكركاس 2500، والعظم طاح سومها 900 مليم خاصة مع السخانة هذية
0: حتى أقل ليش
1: فما أقل حتى حنين في بيجة أقل وغلال وقت بطيخ ودلاح يعني نعرفوا توا قرعيات موجودة برشا. البطيخ كيلو من 12% حتى 14%، وفما بالكعبة من 2000 ل 3000، الدلاح الكيلو 600 ل 800 مليم، وفما بالكعبة من 5000 ل 7000 بالنسبة لليوم في السوق. الخوخ بوتبقاية من 3500 ل 4000، التفاح من 2000 ل 3000، دقلة فما ب 5 وفما ب 7000 وفما ب 10000، فما العوينة الحمراء ب 3500، والعنب بدا عاد توا حنان نعرفوا قربنا شويه للموسم نتاعو من 5500 حتى ل 6500. اللحوم الحمراء اللي تواصل الارتفاع نتاعها، بالنسبه للعلوش 60 دينار، البرشني 55، بالنسبه للهبره بقري 55، الكرش علوش 15 دينار، كرشه بقري 10000، كبده علوش 60 دينار، كبده بقري 48، راس علوش والا برشني 25 دينار، المرقيز 35 دينار، والهرقمة 15 دينار. نختم معك مع الحوت اللي الأنواع الموجودين اليوم عند التجار سواء المتجولين وإلا اللي عندهم حوانت. بالنسبة للسردينة 5800، شورو كيف كيف 5800، القاروس 16 دينار و 800، الدورات 22 دينار و 800، نزل اللي فما 9800 وفما 13 دينار و 800. تقريبا هذه الأسعار حنان اليوم من السوق الأسبوعية بنبذة. الأسعار تقريبا تراجعت تراجع مش كبير برشا بالنسبة للخضر اللي نعرفه، خاصة انت وقت الموسم انت ذروة الانتاج بالنسبة للمناطق التقوية اللي نعرفه
0: طماطم فلفل
1: يعني انت ويكا وقت ظروف الانتاج
0: من المفروض يكونوا حتى أقل من هكا
1: من المفروض حاليا لأنه لاحظنا مادة البطاطا مرتفعة، ما عارفش الأسباب إن شاء الله تجارة
0: تقريبا البطاطا الوحيدة اللي بقت مرتفعة سوم هنيش
1: الوحيد، لانه لاحظوا مثلا مقارنه بالسوق مناج خالد باشا باب الزنيز اقل حتى طماطم 500 مليم بالنسبه للسنه، ونعرفوا خاصه مع ارتفاع درجه الحراره يضر شويه المنتوج حاليا خاصه تاثر عليها بالنسبه، وشفنا هذايا جلي حتى على الاشجار المثمره ضررت بالنسبه لارتفاع الحراره في الفتره هذه، ان شاء الله معناها تنخفض باش على الاقل نشوفوا جوده باهيه بالنسبه للمنتوجات المعروضه للمستهلك.
0: يعطيك صحة، شكرا ليك ناجي، يومك سعيد. هذه أسعار السوق توقيتنا 35 دقيقة بعد 8، بعد شوية ميكرو تروتوار نرجو إيقاعاتنا وبقية فقرتنا حتى للتسعة ونص إن شاء الله على موجات إذاعة الكيف في منوعة الصباح الأولى.

0: صباح الخير، صباحك يبدأ معانا على موجات إذاعة الكيف.
1: ونهاركم مبروك ويومكم من أسعد الأيام. رجعين أهلا وسهلا وقيت ميكرو تروتوار كالعادة نهار الأربعاء مصدق حاضر معنا، وكل مرة يختار موضوع للحديث في هذه الفقرة. مصدق صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح خير حنان، صباح خير لكل مستمعي إذاعة الكيف.
1: أهلا وسهلا. شنو الطقس في تجروين؟ هنا مازلنا 48 دقيقة.
2: هي تقريبا الطقس هو في المدة اللي فاتت تجروين كانت في ما بين العشر الأوائل من في السخانة، يعني في الجمهورية، يعني الطقس حار تقريبا في حدود 45 حتى 46 درجة. يعني الطقس الحقيقة مع هو الطقس وقتاش يولي قلق حنان وقت اللي تحل السبالة ما تلقاش الماء
1: مثلا،
2: وقت اللي الضوء يقص، وقت اللي يقص الماء والضوء مع بعض، معناها هذه هي تولي تقلق الحقيقة، تولي قلق برشا قلق مع السخانة مع الضغوطات. الحقيقة حبينا نحن في اليوم حنان نرجع لتالي شوي شوفوا ناس بكري كيفاش كانت عايشة، كيفاش كانوا أيام زمان وقت اللي كانوا في الوقت هذا يهزوا المنجل ويمشوا يحفظوا يمشوا يدرسوا. كانوا يمشوا وقت يمشوا يجيبوا من الماء من العين، وقت اللي هزوا ما كانتش سبالة، ما كانش فريجيدير. الناس هذا ما كيفاش كانوا عايشين، كيفاش كانوا متحملين، زعما تغيرت البنية الجسدية كيف بكري كيف قبل. هو الإنسان هو الإنسان، لكن شنو اللي تغير؟ حابين نشوفوا الناس بكري كيفاش كانوا عايشين في الظروف هذه.
3: وقبل ما كانتش سخانة كما تو، كيف السخانة هي بيدع نعنا غمزين حتى في رمضان. أما كانت قبل العيشة بسيطة، كان ناس دلاعة تعملها في القصعة تبردها شوي وتأكل شوي سلطة وتفيح وخلي يبرد الضغط متاع الكراهب. قبل ما كانش برشا كراهب، كان شوية الدنيا مسيبة حويش عربي تقول البني وتلم البعض. كانت العبيد قبل تحصد بالواحد بالمنجل وعادي تو ماكينات وواحد ولا عبيد سخان سخان. هذاك هو الطقس المناخ وتقلب هو
4: ناس ما كانتش تمشي بالوحدة دي تمشي باليزور والسمان هذا ما يلعبش، ما ثماش حتى سمان اسمه ما ثماش. يخلطوا الغارقة ويحطوها مع شوية بن ويخلطوها في انتنا ويعملوا كالقارب، يمثل النجار ولا حاجة يعمل قارب، يعمل كعبات كم يزورته ويبنوا بيه، يبنوا بيه بلا الحيوت وفوق يجدوا يسموها ويغطوها بالتراب فوق، غطوها بالتراب ريحة البرودة هذه ما تلعبش وريحة السخانة هذه ما تلعبش. تمشي نسوي بالماء من الولد من البير من البير ويحطوا في القربة ويعلقوها في الشجرة ولا في الحيط ولا في حاجة، والناس عايشة تأكل في الحي، ما كانش هذا واحد تأكل في السميطة نقولوا نحن، ويأكلوا فكل الخبز الشعير والخبز.
5: الناس كانت عايشة بالبركة، لا مروحة لا كليماتيزير لا فريجيدير لا شيء، كانوا عايشين بالقل والحمد لله ربي عايشي.
6: يا حسرة على قبل، أقسم بالله جو قبل والسخانة وكل شيء ومتحملينه. يا ولدي نعملوا لها حصيرة وكليم مشوارق وتبات الناس بردانة وحطوا الراديون ونسموا السهريات، واحد اللي كانت تنافس وما كانش الرويق هذا الكل، ولا كليماتيزير ولا ماء بارد ولا حتى شيء اللي نسمعوا بيه عنده بير، نمشوا نجيبوا شوية ماء نحطوه في البرادة ونغلفوه حشك بالشكارة بالقلة، أمورنا واضحة لبس علينا مع شوية هندي مع شوية طقس يبدأ سخون، والله لا نحسوا به السخان. أقسم بالله العشية تلقاه ناس كل حويش عربي مرشر شكل حوش وريق دو عاملة جو، والعائلات كانت ملمومة تو الكليماتيزير قص عليهم الضوء العبيد تتفغم يا لطيف يا لطيف يا لطيف، واش وشي رقع هذاك هو الطقسنا، هذاك هو زمون نقبل كل شيء عادي نشوفها الدنيا عادي وشعل بلاش كليماتيزير ما نعيشوش، كنا عايشين بيه نحن كليماتيزير ولا المراوح ولا نعرفوها أصلا، كثرة العبيد ياسر ذاها.
7: كانت الناس على طبيعة كان الماء من بير يحطوا لك الخيشة في القلة ذيك ويتبرد وذاك شيء لا ترنكيل يفرزك الحصير تراب، واحدة دارها تراب والحمد لله يا رب. تقبل توكي تو تاو الديليكاتو الكل قبل المياك اللي يجيبوا الدليع يحطوا في يحط حد في البير ذاك بيرد ذاك شلتر الرايب العسل الزبده الخبز العربي وين وتاو تمشي كانت شلي موك
8: انا كنا نعيشوا على الطبيعه قبل عادنا دار نتاع الطوب فهمتني ولا تلقى شوكو نتاع الواحد الحليب تلقاه معلقة تلقى القربة فيها القطران فيها الماء عادنا كل البراد نقولوا نحن عادنا نسموها نحن الخيبي نحطوا فيها الماء فهمتي نوكل الصباح بوتشيش فهمتي لا بالحليب فهمتي ولا الصحة موجود وكل شيء موجود تو لا تو كل شيء كل شيء مش في المستوى بالضبط أما قبل الخير ونحظوا في الصيف وظهر لباس علينا ونهبطوا للبير نجيبوا الماء بارد فهمتي وكان جبنا دلاله نحطها في الماء بارد كيف كيف تبرد ونستحمد الله ونشكره. اها
1: هزيتنا للزمن الجميل مصدق ها؟
9: هو اكيد هو اكيد معناها راهو حتى اللي ما عاشش الفتره هذيك يحكوا له معناها كي معناها اندمج معناها فك الحياة البسيطة هذيك كانت الحياة الحقيقة بسيطة كانت كل شيء يكفي كان ما فهمش هل كما كنا نحكو قص الماء قص الضوء قص ما ادري شنو كذا حتى من ناحية ربما حنان ستريس خلي الانسان ما عادش يتحمل حتى شيء يقص حتى الماء صيف ساعة ولا الضوء كيف كيف ولكن هذيك هي تطور الحياة ما نجموش نبقوا حتى رو نجموش نقولوا رو أهل قبل كانوا في عايشين في أريحية لكن كانوا ولكن كانت التعب الباهي يعني كانت خلينا نقولوا كانت القلوب صافية كانت الجيرة الباهية كانت كل شيء كان باهي الحقيقة حتى كذا ثم نقائص ثم حاجات أخرى تغطي عليها كانت العائلات تسهر مع بعضها يجوا قدام الحوش بكري والبرتي وناس تحكي وناس كذا فهمتني توك تشوفها الناس كلها على أعصابها قص الضوء قص الماء قص مدري شنو الناس كل ولت الحقيقة هذه نحن مذابين نحن راهو مش معناها مذابين راهو الماء موجود والضوء موجود والدنيا كلها مريقلة لكن الحقيقة شوف ناسنا وأهلنا قبل كيفاش كانوا عايشين وكانوا معناها يحمدوا ربي على هذا كل موجود يعني هذه كي بيئتنا هذه كي ظروفنا نحاولوا نحسنوا لكن نشوف آبائنا وجدودنا كيفاش كانوا عايشين.
1: هذه فقرة ميكرو تروتوار اليوم معك مصدق شكرا لك على اختيار الموضوع كذلك لليوم وقت اللي رجعنا نحكي شوية على أيام زمان وتونسي وعيشته البسيطة 8:46 دقيقة رجال إيقاعاتنا وموعدنا ينتهي 9:30 إن شاء الله مازالوا عنا فقرات أخرين إن شاء الله نسمعهم تباعا حتى الساعة 9:30 صباحا على موجات إذاعة الكيف هذه منوعة الصباح الأولى صباح النور لكل مستمعينا وين ما كانوا.

0: صباحك يبدأ من هنا. صباح الخير على موجات إذاعة الكاف.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026

0: برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار.
2: جو سيف سني حافلة انترنت
3: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
4: سيف سني عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
1: إشهار.
5: التاسعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات معززين بعناصر من الجيش الوطني عمليات إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع البارحة بجبل تاكرون من عمادتي إجراد وعين مازر بساقيس سيدي يوسف من ولاية الكاف. كما تواصل وحدات الحماية والغابات بولاية باجة تدخلاتها الميدانية لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل جرجالية التابع لمعتمدية نفزة مخلفا خسائر كبيرة في الثروة الغابية، كما تضررت بعض المنازل بحسب ما أفاد به مراسلنا بالجهة ناجي الخلولية. وبولاية جندوبة أفاد زميل هشام صغيري بأن حريقا اندلع بعمادة عين الصبح من معتمدية طبرقة على مستوى المرتفعات الغابية على الحد الفاصل بين ولايتي جندوبة وباجة، وجاري التدخل من أجل إخماد هذا الحريق. كما يواصل أهالي منطقة العلايق من عمادة قلوب الثيران من معتمدية فرنانة معاضدة مجهودات أعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي اندلع بالمنطقة. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويليا الجاري نحو 10.5 مليون قنطار. هذا ودعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محلية غزيرة بعدد من مناطق البلاد. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار بشأن الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة للتفاوض وتسوية الخلافات مع إيران، لكن طهران غير جادة في المفاوضات. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: صباح الخير.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله طريق آمن للجميع. اليوم باش نتحدثوا على الصيانة والمراقبة اليومية للعربات. تعرفوا أنه كنت فقدوا العرب متاعنا قبل أي سفرة يظهر لي، هذا من أجل أنه نضمنوا طريق آمن. معنا مدام عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك عفاف.
2: مرحبا بك توفيق، تحية ليك وإلى كل مستعملي الطريق. دعوة ملحة بالنسبة للسادة مستعملي طريق إلى تفقد العربات قبل ما نخرجوا، خاصة في درجات الحرارة هذية والموسم الصيفي. نحاولوا باش نتفقدوا العربة نتاعنا بحاجات سهلة برشا توفيق. هو تفقد الضغط نتاع العجلات نتاعنا، حتى أفي دوي معناتها بعينك تنجم تتعدى للمحطة نتاع البنزين تشوف التفقد نتاع العجلات، تتفقد الماء نتاع كرهبتك، تتفقد أيضا الزيت زادة توفيق نتاع السيارة نتاعك هذا يقبل السفرات الطويلة. أيضا زادة نلحو على لزيت في جلاس الماء نتاع السيارة، هذوما الكل دي ريفليكس نتعلموهم يوميا نتفقدوهم توفيق حتى نضمنوا معناتها السلامة نتاعنا وسلامة الآخرين أيضا على الطرقات. راهو التفقد والصيانة اليومية والدورية للسيارة نتاعك هي جزء كبير من السلامة، وتضمن لك معناتها سلامة على الطرقات، خاصة وأنه كما قلت فصل صيفي نحاولوا باش تكون معناتها دي ريفليكس يومية. وأيضا بالنسبة للسيدات راهو ما فيهم حتى مشكل، معناتها تنجم تشوف الماء تشوف الزيت، معناتها تشوف شكون يعاونك من الأول ويولي لك الريفلكس يومي تتفقد العربة نتاعك قبل ما تخرج وتقصد ربي بطريق آمن وسالم إن شاء الله للجميع.
1: ما تنسوش الناس الكل تفقدوا عرباتكم قبل ما تنطلقوا في سفراتكم، وإذا تصون كرهبتك تصونك وتحميك من الخطر وتوصلك سالم بإذن الله، وإن شاء الله ثنية زينة للناس الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: رجعين 9:17، مرحبا، تحياتنا لكل مستمعينا. خليني نعاود الخبر اللي نحكي فيها الخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد، اللي أكد تراجع درجات الحرارة انطلاقا من اليوم العشية إلى المعدلات العادية في هذا الأسبوع. وأكد حمدي حشاد أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة خلال الأسبوعين القادمين إلى المعدلات العادية، مشيرا أن تونس تعيش هذه الفترة ذروة ارتفاع درجات الحرارة اللي باش تتراجع تدريجيا خلال الأيام القادمة، حتى وإن تم تسجيل موجة حرارة أخرى فلن تكون بنفس حدة وقسوة وطول الموجة اللي نعيشوها منذ أيامات. وأكد أنه ما شهدناه في سنة 2026 كان استثنائي بكل المقاييس، ليس فقط في تونس بل في العالم الكل، حيث شهد 62% من كوكب الأرض خلال الأسبوع الثالث من شهر جوان موجات حرارية غير مسبوقة لأول مرة في تاريخ. إذن من اليوم العشية إن شاء الله درجات الحرارة، وبشوفوا هذا كما حكى كذلك كنيسة الساتوري، باش نحسوا تراجع هذا مع نهاية الأسبوع. إلى الشأن الجامعي، ومدينة العلوم تحتضن اليوم وغدوة اليوم الإعلامي والأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي، ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. ويضم البرنامج اليوم الأول اليوم يعني من هذه التظاهرة تقديم محاضرات حول شهادات الوطنية في التعليم العالي وأبرز مستجدات عروض التكوين، إلى جانب تقديم نصائح تساعد الطلبة على إنجاز توجيه جامعي ناجح وبناء مسيرة أكاديمية ومهنية واعدة. كما سيتم التعريف بعروض التكوين وأفاق التشغيل في عدد من الاختصاصات من بينها علوم التصرف والطاقات المتجددة والملتي ميديا والوسائط المتعددة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبرني، فضلا على تنظيم زيارة لمعرض المقام في الفضاء مدينة العلوم. واليوم الثاني غدوة باش يخصص لمواصلة التعريف بعروض التكوين في مجالات علوم وتقنية الصحة والدراسات التكنولوجية والدراسات التحضيرية للتكوين الهندسي والعلوم القانونية والإعلامية، إلى جانب عرض قصص نجاح لعدد من الكفاءات الجامعية وتقديم إرشادات عملية حول اختيار المسار الجامعي الأنسب. حظ سعيد لكل المشاركين وطلبة اللي مش يكونوا حاضرين اليوم وغدوة في فضاء مدينة العلوم، وأيام خاصة أيام الإعلامية الموجهة لطلبة ناجحين جدد في دورة بكالوريا 2026 فيما يخص التوجيه الجامعي.
1: وثيقتك بسهولة.
2: جرايد التقاعد المبكر بسبب الإرهاق البدني.
3: بالنسبة لهذا النوع من الجرايات، يستوجب مطبوعة مطلب جراية محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي، ثم مطبوعة أخرى يتم تعميرها من الطبيب المباشر، أو شهادة طبية محررة وممضاة من قبل الطبيب المباشر، شهادة في التوقف عن العمل في صورة موافقة لجنة طبية على قرار الإحالة على التقاعد للإرهاق الجسماني، ثم مطبوعة تصريح بحادث غير مهني إذا كان سبب العجز حادث غير مهني.
1: وثيقتك بسهولة.
4: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.

قريت حروف الغدر يا امي كاتبها شيطان، حسبته انسان خلصت الغلطه دموع تعمر

0: صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا، إذاعة الكيف ديما معك.
1: ونكملوا بالصيدلية المنيوبة حتى 23 جويلية. نذكر بالنسبة لولاية الكيف الصيدلية المنيوبة لهذا اليوم، قلعة سنين، صيدلية سيف الدين المسعودي، عبد جواد الحمروني في تجروين، في السر الصيدلية عبد الوهاب الحسني، دهماني سامي الضاوي، في نبر يمن المزي، في الكيف أسمى جوادي، زفيتلانا بتشيخ وسميرة التبرسقي، في القصور خالد تتنتني، سقيت سيد يوسف أميل بوغانمي، في ولاية بيجة في تستور محمد علي بن حميدة، في بيجة في نفزة صيدلية سونيا قدور، مجز الباب منذر العكرمي، في تبرسق الهادي بالهادي، في تبار رفيق قزم، في ود الزرقة صيدلية نادية شلواتي، في سيدي اسماعيل في راس النصيري، في ولاية سليانة قعفور جلال الدين فرحات، في بعرادة محمد البنجيجي، في الكريم محمد تقية، سليانة خالد الأحمدي، في الروحية هنون الحسني، شادلي الويتي في مكثر، في كسرة صيدلية يوسف المفداوي، وفي برقو عصام بن عطية، في ولاية جندوبة نذكر في مدينة برقة محمد بشير الخضراوي، في غارديمية محسن زقطني، في عين دراهم رذل ذيفلي، وفرنانة طارق العلوي، جندوبة الجنوبية عثمان البنجيجي، جندوبة الشمالية مهدي المهدواني، في بوسيلة محمد دنور بالحارث، وفي بلاريجيا أحسن الغزواني. هكا نوصلوا نهاية هذا الفضاء التنشيطي الأول، منوعات الصباح الأولى من 6 إلى 9 ونص. تحية سعاد في التنسيق، نزار في الإخراج، شكرا الهندة في المراقبة، مولدي في المكالمات الهاتفية، يونس في الإخراج الرقمي. تحية لكل من اختار موجاتنا، تحية توصل لكل مستمع إذاعة الكيف وين ما كانوا.

صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحيوي. كان يا مكان في قديم الزمان وفي بلاد الرافدين، بلاد دجلة والفرات، رجل يدعى أبو نية يسعى كل صباح باحثا عن عمل يقتات منه، لكن دون جدوى.
1: إلى متى سأبقى على هذه الحال؟ لابد لي أن أهاجر إلى مدينة أخرى طلبا للرزق، لعلي أوفق هذه المرة. حسنا، سآخذ زادي معي وأتوكل على الله.

0: ما أحلى هذه البراري، وما أحلى هذه الطبيعة الخلابة، ما أجملها، إنها رائعة. ها؟ يبدو أن المدينة ليست ببعيدة، سأجلس هنا قليلا لأرتاح.
1: إيه مرحبا مرحبا يا سيدي، هل تسمح لي بمجالستك قليلا؟
0: مرحبا مرحبا، حللت أهلا ونزلت سهلا، تفضل اجلس.
1: شكرا يا صديقي شكرا. ما اسمك يا سيدي وما هي وجهتك؟
0: اسمي أبونية ووجهتي المدينة لأبحث عن عمل.
1: يا لهول هذه الصدفة، أنا اسمي أبونيتين وأبحث أيضا عن عمل في اتجاه المدينة. ما رأيك يا صديقي لو نقوم برحلتنا هذه سويا؟ وما رأيك أيضا لو خلال هذه الرحلة نقتات من جدك في أول الأمر حتى ينتهي، ثم نرجع إلى طعامي ومائي؟
0: فكرة جيدة، لما لا؟ فأنت صديقي الآن، فطعامي هو طعامك.
1: طبعا.
0: حسنا، هيا لننطلق.
1: هيا.
2: سار الرفيقين معا إلى أن تعبا وجلسا ليستريحا. أخرج أبونية طعامه وشرابه وأكل الاثنان، وبقي على هذه الحال إلى أن نفد طعام أبونية وهم يسيران في طريق البحث عن العمل. جاع أبونية، وحسب الاتفاق طلب من رفيقه طعاما وماء، ولكن أبونيتين رفض إعطاءه ما طلب إلا بشرط، هو أن يفقأ إحدى عيني صاحبه أبونية. ظل أبونية في حيرة من أمر صاحبه هذا ومن شرطه العجيب، لكنه إزاء عقارب الجوع وفعلها في معدته وافق على شرط أبونيتين، ففقأ أبونيتين عينه وأعطاه قليلا من الطعام. أكل صاحبنا الطعام واحتاج إلى الماء الذي طلبه من صاحبه أبونيتين، لكن رفض إعطاءه الماء إلا مقابل فقع عينه الأخرى. وإزاء عطشه وافق أبونية على شرط أبونيتين الثاني، ففقع أبونيتين عين صاحبه الثانية وأعطاه قليلا من الماء وتركه وغادر المكان مواصلا رحلته وصاحبه يعاني من آلامه المبرحة.
0: يا إلهي، ما هذه الآلام، ما هذه الآلام، عيني. سأجلس هنا، هناك ظلال شجرة. يا لهول هذه الأوجاع. يا. سأختبئ هنا حتى لا أكون غداء هذه الحيوانات المفترسة.
3: يا الله، ما أعظم هذه الشجرة.
0: حيوانات تتكلم، وما وجه العظمة فيه؟
3: كم أعمى فتحت عيناه، وكم من أخرس نطق، وكم من مريض شفي. كل ورقة من أوراق هذه الشجرة تشفي مرضا.
4: إذا عرفت سر أوراق الشجرة فأنا سأخبرك بسر لا يعرفه أحد غيري.
3: ما هو؟
4: هذه الشجرة مدفون تحتها كنز من الذهب لا يعرف أحد عنه شيئا.
3: هذا
2: سمع أبونية كلامهما وما أن غادرا حتى قام إلى الشجرة وأخذ ورقة من أوراقها ووضعها على إحدى عينيه فشفيت في الحال، ثم فعل بالعين الأخرى وشفيت أيضا.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: فرح فرحا عظيما وأخذ معه مجموعة من أوراق الشجرة ووضعها في جيبه وواصل مسيرته إلى أن وصل إلى المدينة، فوجد أناس مجتمعين أمام باب قصر السلطان، فسأل عن سبب هذا التجمر، فأجابوه أن بنت السلطان أصيبت بالخرس، ومن يستطيع أن يشفيها من هذا المرض ستصبح زوجا له، ومن لم يستطع يضرب عنقه.
5: أنا أستطيع أن أجعلها تتكلم.
2: نصحه الحاضرون أن يبتعد عن هذه الفكرة، لكنه أصر ودخل على ابنة السلطان فأخرج ورقة من ورقات الشجرة فشفيت في الحال، ففرح السلطان به واقترح عليه أن يتزوج ابنته. عندها رجع إلى الشجرة وأخذ الكنز الذي تحتها. وقدم الهدايا للسلطان ولزوجته، كما أنه قام بمساعدة الفقراء والمحتاجين وبنى لهم بيوتا ودكاكين حتى يتمكنوا من البيع والشراء فيها. وعاشت المملكة في عهد أبونية حياة سعيدة ملؤها الخير والتفاهم. كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، وعلي بن سالم.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية ميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: في عشية من عشيات عطلة الربيع، وين بين زناقي المدينة تضيع، أربع غشاشر ما يذيعوش، ولما مزيانة ما يفلتوش، وتبسيمة ما يتصنعوش. لا خلو غميضة ولا لعب بالبيس، ولا خلو غشير في الحومة بلونيس، لين جاهم الغول مقربت في باكوه، نسوا الدنيا من اللي شدوه. خلى عويناتهم مركزة كان فيه، وفامهم محلولة كان ليه، غول يخلي الوقت يتعدى وما يحسوش، والتركيز يطير، والحومة مقعد يلعب فيها حتى غشير.
1: ليه ليه يجري يجري يا ربي باش نخسر.
2: ليه عادة يلزمني نربح، يلزمني نلقى منين نهرب.
3: اسكت يا لوجين، راني مركزة بالسيف، لازمني نربح استاج هذا.
2: ربي الولاد نقصوا من الحس، الوقت قريب فانا مازلت ما كملتش.
4: ريت يا مدام، في بالهم وحدهم يلعبوا، لازمنا نربحوا. يا هاكا خسرتي.
0: قعدت تميمة بهيجة مقابلتهم على البنك تتفرج في العجب، لين سرحت تتفكر في أيامات زمان، كيفاش كانت تحضنهم ويحضنوها وتبنن عليهم ويروموها لين يهزهم النوم. أيام اللي كانت ضحكتهم تملى الدار، وعينيهم تلمع ومخبية برشا أسرار، هما يسألوا وهي تجاوب علاش كيفاش، لين تطويل الهدرة وتحلى القعدة.
5: إيه هي حسرة يا زمان.

0: وفي خبر عاجل انقطعت شبكة الانترنت في جميع أنحاء العالم في عتب هو الأسوأ على مر التاريخ.
1: عتب
2: لم يشهد. بسم الله العظيم الرحمن الرحيم، فجعتوني يا أخي، شنو اللي صار؟ فهموني.
1: ميما الانترنت قصت على العالم الكل. أي وقالك ما عرفوش وقتاش باش ترجع. ساعة قريب نربح.
2: أي شنو معناها؟ باش توفى الدنيا؟
3: ليه يا ميما، ما عادش نجمو نلعبو أونليني
1: ولا نحكيو مع أصحابنا.
2: أي يا أخي، هانينا بحذيكم نقصروا الوقت حتى ترجع لكم هالانترنت. يا أخي ما توحشتونيش.
4: ليه توحشنيك.
3: على شنو باش تحكي لنا ميما؟
2: باش نحكي لكم على مرأة تونسية، مرأة مزيانة وقوية، عملت في أياماتها بارش خير وحبها للكبير والصغير. اسمها مازال خالد في بلادنا لليوم، وإذا ما عرفتوهاش وقتها عليكم اللوم.
1: تونسية مزيانة وقوية، حرنا يا ميمة، احكي لنا شكوني هاي.
2: أي شدوا عندكم يا سيدي يا بن سيدي. المرأة هذه هي أميرة تونسية وأصلها الأصيل تركية عثمانية. كرست عمرها تعمل في الخير وتعاون في المحتاجين والمظلومين.
5: ما تنساوش تعقموا يديكم والماتريال متاعكم قبل ما تطهروا الأولاد.
1: به يلا تهنى.
5: فرقتوا الهدايا على الصغيرات ماوا؟
1: أي سي عبد السلام مشى يجيب فيهم، تهنى ما يروحوا إلا ما ياخذوا متاعهم.
6: عاد ملي رجعت العزيزة من الحج قررت باش تطهر الصغيرات وتزهز البنات اللي ما في حالهمش. كانت العزيزة كل عام تقيم الأفراح والمسرات في تونس الكل وتفرح الناس على نفقتها الخاصة.
5: اليوم يا جماعة لميتكم باش نقول لكم اللي من اليوم وليتوا أحرار وتنجموا تعملوا اللي تحبوا عليه انتوما. وانا باش نعاونكم ونقف معاكم.
7: سمعت شنو عملت للعزيزة عثمانة؟
8: لا والله ما سمعتها. ان شاء الله خير يا ولد.
7: عملت كل خير يا سيدي.
8: أيوة.
7: قال لك عطات الأراضي والعقارات اللي عندها الكل.
8: أوه.
7: اللي في المهدية وصفاقس وتونس للفقراء والمحتاجين.
8: أيوة.
7: وفوق من هذا أردتها محبس.
8: حبس؟
7: حبس لا يتباع ولا يتمس يا سيدي.
8: أوه ربي يبارك لها ويزيدها.
3: يا محليها هالأمير.
6: أميرتنا التركية كانت أم ومناضلة ومزيانة وقوية حتى توفيت عام 1669.
1: يا الله يرحمها.
2: وهي توا مدفونة في المدينة العربي في تونس العاصمة، وين فما المستشفى اللي التوى باسمها تمشي الناس تداوي وتدعي لها بالخير.
6: وفات اليوم حكاية الأميرة العثمانية عزيزة عثمانة اللي الأولاد تعلموا منها برشا حاجات. أما اللي ما يعرفوهش اللي حكاية الانترنت باش تطول ورحلتهم على الحكايات باش تدوم.
3: كنتم مع
4: حكايات ميمة
3: في دور مرام غفران الذويدي،
9: في دور لجين سعدة،
10: في دور ريمة فردوس ترودي،
11: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
3: وفي دور ميال ابن الصديق،
2: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
3: شارك في التمثيل
2: علي بن سالم، عزيزة برباش، ومحمد سفينة.
3: حكاية ميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج

0: صغار. دنيا الصغار، دنيا الصغار. العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات معززين بعناصر من الجيش الوطني عملية إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع ليلة البارحة بجبل تكرونة من عمادتي جراد وعين مازر بسقيل سيدي يوسف. هذا وتم وضع 12 عربة إطفاء وفرق إسناد من العاصمة ومن ولاية قفصة، كما يقوم الأهالي المنطقة بمؤازرة فرق التدخل في انتظار تدخل طائرة تابعة للجيش الوطني صباح اليوم لدعم عملية الإطفاء. ولليوم الثاني على التوالي تواصل وحدات الحماية والغابات تدخلاتها الميدانية لإخماد الحريق الذي جد بجبل جرجالية تابع لمعتمدية نفزة ولاية باجة، مخلفا خسائر كبيرة في الثروة الغابية، كما تضررت بعض المنازل ونفوق قرابة 30 رأس غنم. وتتواصل أيضا محاولات السيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل كابنيغرو، وخاصة مع اقتراب النيران من عدة تجمعات سكنية. وتتواصل مجهودات الحماية المدنية والغابات أيضا لإخماد الحريق الذي اندلع أمس بعمادة عين الصبح من معتمدية تبرق على مستوى المرتفعات الغابية على الحد الفاصل بين ولايتي جندوبة وباجة. كما يواصل أهالي منطقة العلايق من عمادة قلوب الثيران من معتمدية فرنانة معاضدة مجهودات أعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي اندلع بالمنطقة. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لموسم 2026، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. ينظم ديوان تونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة من 23 من جويلية الجاري إلى 6 من أوت القادمة 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 5 من أوت القادم فعاليات الدورة 46 من مهرجان باجة الدولية، ويضم في برمجته 13 عرضا فنيا تونسيا تتراوح بين المسرح والغناء. وستفتتح فعاليات هذه الدورة الليلة بعرض للفنانة شهرزاد هلال، في حين يكون الاختتام مع عرض الزيارة لسامي اللجمية. تنتظم صباح اليوم وفي إطار مهرجان سيدي حمادة بسليانة ندوة علمية حول تثمين نبتتي الذرو والفطر بهدف التشجيع على الاستثمار فيهما. أخيرا شنت إيران موجة جديدة من الضربات المسيرة استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، حيث ضربت مستودعات ذخيرة ومعدات لوجستية في معسكر الدوحة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الشبه رسمية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعين الكرام، ألقاكم في موجز 11. المشوار ينطلق الآن مع خيرة الشرني، إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: عسلمة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج استوديو الناس اللي يبدأ معكم انتوا على بركة الله تعالى. نتواصلوا معكم إن شاء الله حتى منتصف النهار على موجات راديو الكيف. تسمعونا وتابعونا وين ما كنتم، مرحبا بكم جميعا في استوديو الناس. لليوم نبدأ بركن حديث الناس. حديث الناس ليامات هذية أكيد على الطقس، ارتفاع درجات الحرارة، الأحداث اللي صايرة، الحرائق، انقطاع الضوء، الماء، هذه الكل هو حديث الناس. البارح ليلة صعيبة، ما كانتش ليلة سهلة، مجموعة من الحرائق تزامنت في مجموعة من الولايات بما فيها ولاية الكيف، حريق سقيط سيدي يوسف في جبل تكرونة تحديدا ونجرادو والأماكن اللي متاخمة للجبال، حريق كان كبير برشا، أيضا حريق في دقة، في بنزرت، في بيجة نفزة، يعني مجموعة من الحرائق المتزامنة. شفنا البارح زيدة ليلة صعيبة، انقطاعات للكهرباء في العديد من المناطق، العديد من الولايات، تشكيات متاع مواطنين على عدم معتها الالتزام الشركة الوطنية للكهرباء والغاز يعني الرزنامة اللي من المفروض معتها موجود فيها التقسيم انقطاعات على الكهرباء، ولكن يبدو أنه الأمر مش قاعد ماشي كما ينبغي. واليوم فما تذمر من برشا مواطنين، كما قلت ليلة صعيبة الحقيقة، ما كانتش سهلة. هذه تقريبا كما قلت حديث الناس في ركن حديث الناس، واللي باش نرجع فيه إن شاء الله مع الأستاذ نجاح سالم يكون حاضر معايا في القراءة والتحليل للحديث هذية وللموضوع هذية اللي قلق أكيد برشا ناس. في ركن ضيف الحصة، ضيفي باش يكون الدكتور جميل العزيبي، الأستاذ المحاضر في المالية والمحاسبة. نتحدث عن الملف الطاقي في تونس اليوم في ظل الأزمة، الأزمة هذه كيفاش يلزم الدولة تتصرف، شنو الحلول، لأنه أكيد الحلول موجودة والحلول زادة ما تستنيش. نتحدث أيضا في ركن ضيف الحصة مع دكتور جميل العزيبي على سداد تونس لقرض من أكبر القروض ربما منتصف جويليا، تسمى قرض سيادي قامت بسداد بلادنا، قراءة في هذه وكيفاش نجمو نفهموها. أكيد إيفاء تونس بالتزاماتها وتعهد في خلاص وسداد الديون، هذه الجزء الأول من لقانا. الجزء الثاني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون حاضرة معنا أستاذة هبة عنالي المستشار الجبائي إن تمكنت من ذلك. هي من المفروض ملتزمة معنا أستاذة هبة عنالي، لكن البارح لظروف استثنائية تقول لي أنه انقطاع الكهرباء ليلة كاملة، بعثت لي يعني الصباح بكري الرسالة الحقيقة نصية، ومعناتها تقول لي كان نجمت معناتها ورجع الضوء وشرج التليفون ان شاء الله تكون حاضره معنا، ما كانش للاسف ما اتيحتش الامكانيه، دونك معناتها اليوم مش باش تكون حاضره معنا. بالاضافه لهذه في الجزء الثاني من لقانا نتحدث على مشروع وبرنامج أدابة البرنامج هذية الممول من الاتحاد الأوروبي واللي تنظم الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. هو إطلاق الدعوة الثالثة لتقديم المقترحات الخاصة بصندوق الدعم أدابة واللي باش يكون موجه لمجموعة من الولايات بما فيها ولايات الشمال الغربي. باش ناخذوا اكثر تفاصيل ومعطيات مع سي محمد عبد الرحمن المسؤول عن هذا البرنامج بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. في لقانا ايضا لحديش ونص ركن الناس ومشاغل كالعادة، اليوم جينا من ولاية سليانة وبعدها تكون عنا جولة مع بقية اخبار الجهات من ولاية الشمال الغربي. هذه اجمالا عناوين لقانا لليوم، مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. ننطلق معكم مستمعينا الكرام في لقانا من برنامج استوديو ناس، ونبدا بركن احاديث الناس. حاضر معايا اليوم الاستاذ نجاح سالم، استاذ القانون العام في قراءه وتحليل لموضوعنا تقريبا الرئيسي اليوم في ركن احاديث الناس. عسلامه، مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: مسيد خير، مرحبا بكم جميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف.
0: شكرا لك أستاذ أكيد على حضورك معنا. كما قلت أنا في بداية تقديمي، ما كانتش ليلة سهلة بالكل البارح الحقيقة من جميع المستويات. يعني شفنا الحرائق المتزامنة في مجموعة من الولايات، مشاهد وجعت لنا قلوبنا الناس الكل. خليني بالحق نبدأ، يعني ما كانتش مشاهد سهلة علينا بالكل، لأنه فما ناس تضرت، فما ناس فقدت معتها أرزاقها، ممتلكاتها، ديار تضرت. ما شفنا مشاهد فيديوهات الحقيقة مؤسفة ومؤسفة للغاية. مجهودات كبيرة برشا البارح من أعوين الحماية المدنية والغابات، الجيش الوطني، الحرس الوطني، الناس الكل اللي حتى المواطنين، الناس اللي كانت حاضرة بالمجهودات بما أوتيت من قوة باش تحاول إخماد الحرائق اللي صارت البارح. نحب الساعة من المنبر هذية تحية كبيرة كبيرة برشا ليهم، تحية خاصة وخالصة، لأنه أنا قلتها ونعاود نقولها، رانا احنا البارح اللي نتبعوا من وراء شاشات الهاتف الجوال ونتبعوا في شنو اللي صاير، ما نجموش نكونوا في الوضع اللي كانت فيه البارح الناس هذية اللي متجندة باش معناتها تقوم بالسيطرة على الحرائق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في درجات حرارة استثنائية قياسية بكل ما للكلمة من معنى. تحية كبيرة برشا ليهم والناس اللي ضرت، إن شاء الله ربي يخلف عليهم. الغالب يعني البارح هنقولوا الطبيعة ولا اللي صار هذه الكل ما نجموش تقريبا، أكيد نظام ونتعاطفوا مع الناس هذه اللي فقدت كما قلت يعني أرزاقها البارح معناتها وتضرت في ممتلكاتها. وشفنا مشاهد راو مؤسفة الحقيقة. راو أستاذ نجاح سالم، كما قلت ما كانتش ليلة سهلة بالكل، تفضل أستاذ.
1: فعلا ما كانتش ليلة سهلة بالكل، فقط لأنه الأضرار حتى وين والحمد لله ما ماش أضرار بشرية، بمعنى ماش ضحايا من البشر، وهذاك هو رسمنا، هو البشر في تونس على الأقل، ورسمنا هو الفكر والساعد، الناس اللي عندها الفكر والساعد هي اللي كنت تشكري فيهم أو من بينهم اللي كنت تشكري فيهم سيدة خير، اللي هي وحدات الحماية المدنية، وحدات الحرس، وحدات الشرطة، ومن وراءهم أيضا مسؤولين ربما من مهمتهم أن يكونوا موجودين في إطار التنسيق. وما يلزمناش ننسوا الناس اللي تنسق في إطار العمل نتاع وحدات الحماية المدنية، راهو عندهم قاعة تاع عمليات. أنا ما نتصورش الكون فما، ما نتصورش هيك، ما نحسب حسب ما نعلم وحسب هيك ما كان كل مرة جيني معلومة بسيطة، ما نتصورش فما كاميونة باش تخرج والقاعة ما في بلاش بها، ولا فما كاميونة باش تخرج والمسؤولين ما في بلاش بهم. نفس الشيء في علاقة بقصير باش تطير في انطلاقا من وزارة الدفاع، وهذه تحية مرة أخرى لوزارة الدفاع وللجيش الوطني اللي هو كل وقتنا نحتاجوه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية تحية في حقيقة الأمر كل التوانسة حتى المواطنين يلزمنا نشكرهم زادة لأنهم ساهموا بتلك المواد وإلا تلك الإمكانيات المحدودة اللي عندهم للحد من الأضرار أو على الأقل لتجاوز ما يمكن تجاوزه من أضرار. هذا من ناحية رجالا ونساء في الميدان، رجالا ونساء ربما المضرين، الشكر لهم وكل الشكر. الضرر والأضرار هي في حقيقة الأمر ما عندناش الإحصائيات لأن المسألة ولا مصاب الجلال هذه مؤخرا صار ولا أمس ولا أمس، بمعنى أوضح ما نجموش نقولوا مثلا تال دار تضررت ولا عدد المنازل التي تضررت على الأشجار ولا عدد الهكتارات التي تضررت إلا بعد أن يصدر ما يسمى بالإحصائيات الرسمية من طرف السلطة المختصة. طبعا. في علاقة بهذا كله فما أسباب، أنا نتصور الأسباب هذه المرة كانت في جلها والله أعلم في جلها موضوعية، بمعنى أنه نتيجة لموجة الحر سيدة خير وتحدثنا ربما في العديد من المناسبات في السنوات الفارطة على هذه المسألة اللي هي للطبيعة أحكامها، للطبيعة ضروراتها، للطبيعة أسبابها ومسبباتها في الكوارث التي يمكن أن تحل بنا وبها. من بين هذه كثافة الأشجار نجم تكون، والاحتكاك نجم يولد الحرارة، والهوارة الحرارة ذيك تولد الحرائق، والسادة والسيدات على الميدان وحتى في البيروات نتاع الحماية المدنية على بينة من ذلك، وهم أنا نتصور أكثر مني علما ودراية بهذه المسألة، وفما ناس هذا مختصين في الجامعة التونسية في الجغرافيا وفي علم المناخ إلى آخره، نعم يحكون برشا، لكن على الأقل في هذا ومن هذا المنبر وفي هذا الزمن الوجيز المتاح لي باش نتحدث أن نقول الكون المسائل أسبابها وإلا هذه الأضرار أسبابها موضوعية أكثر منها ذاتية، والحمد لله. في المستقبل هو الاحتياط والحيطة،
0: نعم
1: دائما نؤذن ونادي به منذ عقود ونعاود نادي به منذ عقود، تسبلوا على خاطر نعرف الكون الغطاء الغابي،
0: نعم
1: من شأنه أنه يتطور في تونس خاصة إذا ما رزقنا ربي بالأمطار، لكن في الآن نفسه نعمل كل ما من شأنه أن يحد من الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها الحرائق أو الكوارث الطبيعية كما يقال لها في علم الجغرافيا وفي علم المناخ. من بينها كان نشوفوا الجبال كلها في تونس، عندنا مسارب سيدة خيرة
0: أي.
1: ما بين الأشجار كيف تولي جبل مغطى برشا بالأشجار، باش نلقوا هكا بارتي هكا معناتها مسرب طويل على طول ولا على علو الجبل يحد ما بين بارتي وبارتي أخرى، ذاك الحد على الأقل من الحرائق. والنجم نشوفوه حتى في الزراعات أو في القمح والشعير، يشوفوها ما بين مثلا 4 هكتارات و4 هكتارات، باش نلقوا هكا مسرب، ذلك المسرب من شأنه أن يحد من الأضرار التي لا قدر الله يمكن أن تصيب سواء كان الثروة الغابية ونحن بصدد الحديث عنها، وإلا القمح أو الشعير أو أي صابة من الصابات اللي من شأنها أن ما بعد تشيح ويسهل حرقها احتراقها.
0: نعم.
1: هذا من زاوية. من زاوية ثانية نمشي لمسألة التعويض. أنا ما نتصورش كون مسألة التعويض ستطرح سيدة خيرة في العديد من هذه في العديد من الأماكن التي نشب فيها حرائق لسببين اثنين على الأقل. السبب الأول راهو مع الأسف سيدة خيرة وهنالك من اغتصب الملك العمومي الغابي.
0: نعم.
1: بمعنى أوضح أنه راهو هو مشى للملك العمومي الغابي، مش الملك العمومي الغابي مشى، والملك العمومي الغابي هذا كمحدد القانون ايش معناتها؟ معناتها راهو القانون قال هذا ملك عمومي غابي ولا يمكن باي حال من الاحوال ان نقيم ان ننشئ ان نشيد عليه منشات، وكان للسكن الخاص ولا منشات صناعيه والا تجاريه ولا غيرها. بمعنى اوضح ان لهنا تولي المساله تخضع للسلطه التقديريه
0: نتاع
1: الدوله انطلاقا من انه اذا رات ان الكون البعد الاجتماعي نتاعها يعوض لهم سيناريو، مع الاسف القانون ما يخولش ذلك، يكونوا واضحين وموضوعيين، لانه راهو اللي يبني فوق الواد ما يلومش على الواد كيف يهد عليه في الشتاء، نفس الشيء راهو الملك العمومي الغابي، هذاك الملك العمومي الغابي لا يسقط بالتقاضي ولا يمكن بيعه ولا يمكن شراءه ولا ولا، بل بالعكس يجب المحافظه عليه ويجب الابتعاد عليه. ذلك السبب نجد وحدات واشخاص موجودين للحراسه غادي، وتحيه كبيره ليهم، حتى كيف تولي تتكيف غادي يجيك ويقول لك رد بالك رد بالك الدخان الطيش والى اخره، كعاده يلبسون باللون الاخضر
0: وعوين الغابات
1: امر الطبيعه هكا، تحس يتعاملوا مع الطبيعة كتعاملهم مع أبنائهم. أخيرا وليس آخرا سيد أخيرا في علاقة بالتعويض، إن كان هنالك ما يستحق التعويض نظر لأنه عنده ملك خاص مثلا قريب للملك العمومي الغالب والتضرر، هذا يخضع إلى سلطة القضاء. تفضل.
0: نعم، وما دامك ذكرت سلطة القضاء في نفس الوقت وباش نبقى في نفس السياق بعد الحرائق المتزامنة هذه، لأنه رانا نتحدث تقريبا على 600 حريق صرحت به الحماية المدنية تقريبا كل خمس دقائق تقريبا، يعني أستاذ نجاح سالم ديما احنا مع التحافظ على الارقام لانه ننتظر انها تصدر من السلطات الرسمية، الحرائق المتزامنه هذيا حتى لا نرجم بالغيب ولا معناتها باش نرمي التهم، لكن فما نقطه استفهام لدرجه الصدفه في الحرائق هذيا، اكيد فما قضاء باش يشتغل نتصور على المسائل هذيا باش تفتح معناتها الملفات هذيا، لانه نتحدث اليوم على ثروه غابيه على ملك غابي، نتحدث على الرويري نتاع معناتها الطبيعه هي الملك الثروه الغابيه هذيا اللي صاير يظهر لي زاده لابد ان ندقوا فيه ولابد انه أكيد نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة هذية زيدا أستاذ نجاح سالم، خاصة في الوقت هذية الدقيق والحساس، في الوقت هذية اللي ناس للأسف الشديد معناتها خاصة من وراء البحار اللي هي اليوم معناتها قاعدة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تأجيج الأوضاع في بلادنا، وشفنا معناتها شنو اللي صاير اليوم، وإحنا تحدثنا نهار الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي وتوظيفها لغايات شخصية، لابد يظهر لي من أخذ بعين الاعتبار الأمور هذه الكلها. نتصور أستاذة فاضل،
1: لابد من الأخذ
0: نعم.
1: بكل هذه الأمور، لكن كما قلت مشكورة سيدة خيرة، يخضع هذا للسلطة التقديرية
0: طبعا
1: لأولي الأمر
0: طبعا
1: والسلطة التقديرية للوحدات، وإلا للهياكل المختصة، للهياكل المختصة بمعنى أوضح أني أنا من هذا المنبر لا يمكن أن أقول أنه الحرائق مفتعلة وإلا غير مفتعلة،
0: نعم
1: هذا من ناحية. من ناحية ثانية 600 حريق ومتزامن في وقت متزامن، هذا يمكن أن يعطينا وإلا يخلينا نقدم قرينة بالمنطق القانوني، وإن كانت قابلة للدحض من أنه تنجم تكون المسألة مفتعلة، إلا أنه لا يمكن الجزم بذلك، لا يمكن الجزم بذلك، خاصة وأن موجة الحر التي مرت بها تونس وكل العالم كما أشرت في طالع البرنامج، هذه المدة ولا المدة الأخيرة ولا في الأيام الأخيرة هي موجة حر رهيبة جدا.
0: ليه شفنا رو حرائق، شفنا في الشقيقة الجزائر، شفنا أي شفنا في إيطاليا، شفنا معناتها في فرنسا، شفنا في برشا دول راهو معناتها في العالم موجة الحر هذه اللي تقريبا أتت على يعني عدد من الدول، وكانت حرائق كبيرة برشا في معناتها الثروة الغابية معناتها في الدول هذه يا أستاذي.
1: نعم أشرت في حديثي
0: نعم.
1: للأعوان متاع الحراسة متاع الغابات حق ولا لا،
0: أي.
1: لكن للتأكد من عدمه كما لتلافي مثل هذه الأضرار من عدمه، هم شو مكفين فقط، لأنه لاحظنا توفر التكنولوجيا تطورت إلى خير. التطور التكنولوجي خلانا أنه مثل هذه الحرائق وإلا لتفاديها نستعمل ما يسمى بالأقمار الاصطناعية. في تونس رو عندنا طاقات، وأنا أتذكر منذ 10 سنوات التالي هنالك من اقترح هذا المقترح، بمعنى أنه الناس قوم بين الأخت الجزائر ولا بين دول أخرى إيطاليا القريبة منا للتنسيق معناتها في إطار قمر اصطناعي لتلافي وإلا لتفادي الحرائق بطريقة مبكرة، الإنذار المبكر. وبل بالعكس أنا قرأت وأتذكر أنا طالب المسألة هذه مطروحة منذ السبعينات من القرن الماضي سيدة خيرة في تونس وفي غيرها من بلدان العالم، هذا من شأنه أنه يخلينا نتلافوا. علاش؟ لأنه حبينا ولا كرهنا الثروة الغابية هي من شروط ما يسمى بالتنمية المستدامة، حبينا ولا كرهنا توا، والعالم رجع مرة أخرى إلى الطبيعة ورجع مرة أخرى للبحث عن ذلك التوازن الذي فقدناه، ولعل موجة الحر هذه التي نمر بها ورب يرحمنا فيها، موجة الحر هي من أسبابها لكون الغطاء الغابي انقص وثقب الأوزون وغير وغير من المسائل ولا العوامل بينها العوامل الصناعية والتلوث إلى آخره اللي خلانا موجة حر كيف هذه ما نقدروش نقاوموها وما نقدروش نجابوها، فقط مباشر معنى وإلا إجابة مباشرة على تدخلك
0: نعم.
1: وإلا على إشارتك
0: واسم.
1: أنا لا يمكنني الجزم بأن
0: طبعا.
1: المسألة مفتعلة.
0: احنا ديما مع التنسيب بطبيعة الحال أستاذ مع التنسيب، لكن فما أسئلة تطرح اليوم نشوفوا فيها معناتها حتى المواطن العادي يقول لك اليوم معناتها غريبة شنو اللي صاير زيدا فينا هذايا مهم انه زيدا انه يقع اخذوا بعين الاعتبار، ما تصورش معناتها مثل هكذا امور باش تغيب على كل ما له هو ربما علاقة في انه تكون فما تحقيقات ولا تفتح تحقيقات ولا باش ياخذوها بعين الاعتبار بطبيعه الحال معناتها استاذ. هذايا في اللي صاير هذايا زاده مساله اخرى اللي قلقت المواطن التونسي، انقطاعات الكهرباء. شفنا معناتها الشركه التونسيه للكهرباء والغاز وضعت روزنامة وكل مره تذكر وتعلن وتقوم بالاعلام بالمناطق اللي باش يصير فيها الانقطاعات الدوريه هذيا نتاع الكهرباء في اطار يعني الحوكمه نتاع الكهرباء في بلادنا تماشيا ولا تزامنا مع يعني موجه الحر هذيا. لكن تبقى اليوم نطرح السؤال الى اي مدى نجحت ستيغ اليوم في اداره الازمه استاذ نجاح سالم، لانه وقت يخرج معناتها بليغ يقول لك راهي باش تنقطع الكهرباء، نقول اليوم الناس معناتها ليله كامله الكهرباء ما يمشيش، تتواصل لساعات طويله وطويله جدا، ولا فما التذمر، فما ناس حتى المصالح نتاعها تضرت من جراء معناتها الانقطاعات هذيا نتاع الكهرباء. شنو نجموا معناتها نقولوا في السياق هذايا، غياب زاد السياسه الاتصاليه الحقيقه اللي يمكن برشا زاد الناس لامت عليها تقول لك اليوم زاد ستيك تخرج وتوضح ما فيها بيس، شنو اللي صاير، علاش الساعات الطويله هذيا، علاش مدن دون مدن معناتها الانقطاعات هذيا اللي صايره، بلايص دون بلايص، برشا اسئله استاذ نجاح سالم تفضل.
1: في حقيقة الأمر أنا باش نتلقى من مما يسمى بالشركة في حد ذاتها اللي هي منشأة عمومية، أي ذخيرة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وإلا الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، هذوما منشآت عمومية ومؤسسات عمومية تسير مرفق عام اسمه مرفق عام الكهرباء ولا مرفق عام الماء. المرفق العام هذا ماهوش بلاش الفلوس، لكن يبقى دائما وأبدا مرفق عام. ومن بين مبادئ سير المرفق العام هي الاستمرارية، ومن بين مبادئ متاعه المساواة اللي أشرتي لهم تو بطريقة غير مباشرة في كلامك. المساواة ايش معناتها؟ معناتها الناس الكل يلزمنا نتعاملوا معاهم بنفس الطريقة. لو قدرت الستيك أنها تقص الضوء على منطقة ألف، فإن راه بالضروري يلزم تقص الضوء على المنطقة باء، إلا إذا ما سمح لها القانون أن ما تقصش عليها المنطقة باء. هذا واحد. الاستمرارية بمعنى شنو؟ أنه راهو من المفروض هذا هالسيرفيس اللي أنا نتمتع به ونخلص فيه من المفروض 24 على 24 و7 على 7، لكن يحدث الكون فما أعطاب. الأعطاب لابد أن نتعامل معها بمنطق الاستثناء وليس بمنطق المبدأ. بمعنى ما هو ذنبي أنا المحدث كل سنة نجح سالم أن نستيق مخذاتش العبرة من السنوات الفارطة، وإلا مخذاتش العبرة من أنها ما عندهاش نومبر متاع عدد متاع كيلوات باش تزودني به أنا بالكهرباء. أنا شنو ذنبي أنا؟ هي مهمتها أن تزود، وأنا مهمتي أني كل ثلاثة شهور سواء ولت والله لا ظهر لي كل شهر ونص ندفع أكل فاتورة. أنا وليت ساكن غير مستيقن على كل ماشي جاي، فاتورة مشات فاتورة جات، ولو كان معملناش شوية كالتقسيط ألور لا مشينا فيه. بمعنى أوضح بريسك الثلث متاع الشهري يمشي للساك، والثلث الآخر يمشي للسناد، وعندنا ثلثها كان دبرو به روسنا. بريس أنا ماني ندفع في الفلوس وكي ما ندفعش يتقص لي الضوء وإلا يتقص لي الماء بطريقة استباقية. خليني توا استيك زادة من واجبها بما أنه هو مرفق عام ويخضع لمبدأ الاستمرارية ويخضع لمبدأ المساواة، وعنده مبادئ أخرى اللي هي المجانية، لكن استيك ما تمشيش بها لأنها ذات صبغة صناعية وتجارية. وأنا هنا أتحدث قانونا، إذا من واجبها أن توفر. جاتنا ظروف استثنائية. الظروف الاستثنائية التي أشرت إليها سيدة خير قانونا لا يمكن أن نتوسع فيها. أنا مش مولي حال البيسي بتاعي اللي فيه خدمتي الكل كأستاذ جامعي، فيه ليزارتيكل بتاعي، فيه كتب، فيه مراجع، فيه قص رجع قص رجع، ما فما إمكانية البيسي ذاك يتحرق. لو كان تحرق معناتها كل خدمته أنا لمدة 20-30 سنة الكل مش يمشي ضيع لي.
0: ليه وفما راهي فما ناس حتى في ديارها تضرت مثلا الاجهزه اي فريجيدير الغير ومعناتها اي تضرت فما ناس اي
1: هذه اموال عامه ولا خاص اللي مريض بالاكسجين عنده ماكينه تاع الاكسجين شنو باش نعملوا له تاو رجع قلت فما مرضى ولا ما فماش يستعملوا اكسجين. استيق من المفروض كي تنبه هي على الاقل وما فيها باس راهو تخرج كل يوم. يا اخي انتم كيف ان كل مره تقول لكم هاو البلاغ خرجوا البلاغ، انتم تقلقوا لكونكم كل ساعه تعملوا في النشره الجويه. زملائك في اذاعه الكاف يقلق، معناتها السيده ولا السيد مقدم النشره متاع الاخبار باش يقلق
0: ليه، وخاصه الارتباط انه تكون فما رزنامه استيذ فما رزنامه ويقع معناتها التنفيذ الرزنامة هذه كل شو كي يقول مثلا باش نقص عليك ساعه ساعتين، الناس ريت تتفهم يقول لك ساعه ساعتين ما يسالش، انا تو نتعامل مع الوضع ولا ثلاثه سوايع ولا حسب ما باش تحدوا معناتها ستيك. لكن انه باش يقع قطع الكهرباء وما نعرفوش وقتاش يرجع، هي من الاول بديت يضر لي بشويه بشويه، لكن المساله ولات مقلقه راه تواصل لي ساعات طويله راه معناتها حتى ليله كامله ساعات معناتها ولا فما مشكل. هذيك علاش انا طرحت قلت لا اي مدى نجحت ستيك اليوم في إدارة الأزمة هذية اللي موجودة. وش نختمو أستاذي؟
1: أول إجابة المباشرة على سؤالك إلى أي مدى نجحت؟ أنا ما نتصورش حتى أكون متفائل. نجحت نسبيا والنسبة هذية ضئيلة جدا. علاش؟ لأنها على الأقل ما زال عندنا تريسيتي كما يقولوا فيها. هذا كيفاش نجحت أستاذي؟ بمعنى أوضح أنه لاحظت كونه راهو سيدة خيرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عندها مشاريع راهو في العديد من الدول الصديقة الإفريقية. معناتها وتسير باش تسير في بلادها في بلدها الأم في بلدها الأصلي تسير المسألة هذه. نعرف الكون عندنا حاجات وإلا نمبر معين متاع كيلوات نجيبه فيه من أختنا ورقم آخر والعدد آخر من أختنا في ليبيا إلى آخره، لكن هذا ما يمنعش أيضا اللي كونه أنا نتصور الكون مسألة التنظيم ومسألة ما يسمى بالجدية في التعامل مع الأزمة، أي أنه كنقول راهو من 11 إلى 4 ثم مرة هنا بلغني واحد حدثني من جندوبة كونكم في إذاعة الكاس، قلت راهو القصة باش يكون من الماضي ساعة الأربعة، ومن بعد ما قصش من الماضي ساعة الأربعة، قص من الأربعة للستة ولا من السبعة مثلا.
0: احنا خاطر يجينا كي يجينا البلاغ نقدموه كيما هو، تبقى هذيك اي نقدموا البلاغ كيما يوصلنا.
1: اي ما قصتش في الفتره
0: هذيك، علاش نقولوا الالتزام معناتها بالرزنامه. هذا هو استاذ نجاح سالم في ركن حديث الناس، الحقيقه هذا هو حديث الناس الفتره هذيا الايامات هذيا.
1: بعد اذنك عنديش 10 ثواني
0: اي، لانه باش انا باش نفي نفس السياق وموضوع الطاقه وملف الطاقه باش يكون حاضر معايا سي جمال العزيب، لانه باش ناخذوه من الناحيه العلميه ربما اكثر شنو هو الحل. تفضل استاذ نختم معاك.
1: 10 ثواني فقط. مرة في مرات تحدثت معك في برنامج آخر على أساس أنه فما مؤسسات عمومية تعمل مناظرات، هالمناظرات هذه تطلب فيها باك بلس دو، وبعد تقول له جيب الشهادة. الطلبة نتاعي يقدموا الباك بلس دو بالريلفي، ولأنه ما فماش ديال تو ما فماش شهادة باك بلس دو، رفضوا لهم الترشح نتاعهم. الرجاء من الهياكل هذه التفكير، رانا تونس تبدلت، ما عادش تو متريز وديال وما عادش كذا، وحتى قبل ما كانش الديال أصلا ما فماش شهادة اسمها باك بلس دو، فما ريلفي نوت. هذايا بإلحاح طلبتي وبناتي وأولادي قالوا لي مسيو بربي بلغ لنا صوتنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله مثيلش استاذ مرحبا، ان شاء الله صوتهم يوصل. احنا اكيد هذه مصلحتهم مصلحه الناس الكل، ان شاء الله صوت نتاعهم يوصل وتحل المشكل بالنسبه ليهم. شكرا لك استاذ نجاح سالم، اكيد على كل ما تفضلت به في ركن حديث الناس لليوم. بعد شويه دكتور جميل العزيبي يكون حاضر معايا، نبدا من ملف الطاقه وصولا الى سداد تونس. القرض السيادي من اكبر القروض خلينا نقولوا اللي تم سدادها اثناء منتصف جويليا، اكثر تفاصيل شويه اخر مع سي جميل العزيبي ان شاء الله. خليكم معنا.

0: مرحبا مرحبا. ما نجموش نكملوا الغنية خاطر ما عنيش برشا وقت باعتبار طبيعة المواضيع اللي نطرحوها اليوم في لقانا من برنامج ستوديو ناس، باعتبار أنه مواضيعنا تعتبر هي مواضيع الساعة اللي قاعد اليوم يتداول فيها في الشأن العام بصفة عامة وعند الرأي العام. استقبل معايا دكتور جميل العزيب، الأستاذ المحاضر في المالية والمحاسبة والباحث في جامعة تونس المنارة. عسلامة ومرحبا سي جميل، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بخير وبكل مستمعي إذاعة كيف.
0: شكرا لك على حضورك معنا دكتور جميل العزيبي. خليني نبدا معاك من حديث الساعه توا، حديث الناس وخاصه في علاقه بالانقطاع الكهرباء. سي جميل، شفنا برشا ناس مختصين اللي خرجوا وتحدثوا على الموضوع هذايا، تحدثوا على المشاكل المطروحه اليوم. وقت نتحدثوا احنا في المجمل وفي العموم نقولوا ملف الطاقه في تونس، ويبدو أنه المشاكل هذه اليوم بدأت تلقي بظلالها مع الموجة الغير مسبوقة، خليني نقول بالنسبة لحرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة وغياب ربما الرؤية الاستباقية في التعامل مع مثل هكذا يعني أزمات تنجم تصير. سي جميل تفضل.
1: مدام خيرة، أول حاجة الموضوع هذا هو موضوع معناها حيني أصبح، أي. وأصبح حديث الناس، وسواء كان في الإعلام أو في معناها الفيسبوك وتويتر إلى غير ذلك. اليوم هناك بالحق معناها إشكاليات فيما يخص الطاقة. أنا نذكر في 2024 على ما أظن في البرنامج متاعك في المشهد الاقتصادي كنا تحدثنا على الطاقة، خاصة دور الطاقات المتجددة. احنا اليوم حتى اقتصاديا هناك تكلفة على الاقتصاد التونسي كبيرة جدا في مجال الطاقة، خاطر حوالي 60% او على الاقل 50% من العجز جاي من العجز الميزان الطاقة. لذلك اليوم مهم جدا كونه نضع سياسة او رؤية لدور الطاقة وخاصة الطاقات البديلة او الطاقات المتجددة. وهنا أنا معناها عندي بعض الحق معناها الملاحظات، وخاصة كنت أسمع في البرنامج متاعك في السياسة الاتصالية. السياسة الاتصالية صحيح هي معناها كان يفترض الشركة الوطنية
0: للكهرباء والغاز
1: كون معناها عندها سياسة اتصالية على خاطر توصيل المعلومة للمواطن تكون حينية وتكون معناها بطريقة الناس الكل تفهمها. هذا معناها مما لا شك فيه. لكن اليوم هل سؤال مطروح، هل ستتواصل هذه معناها هل الإشكال الطاقي هذا أم لا؟ معناها إذا كان احنا اليوم نحبوا نلقاو حلول، ماهيش تكون حلول معناها بروفيزوار. لا، يلزم يكون هناك حلول معناها جذرية للموضوع هذا في إطار رؤية. أنا نقول رؤية رو معناها 2050-2060 يلزم نفكروا فيه من اليوم في الطاقة في تونس، وهل دور الطاقة المتجددة سيكون هو البديل أم لا. لذلك اليوم هناك العديد من الأسئلة، ورو إذا كان احنا باش نمشوا في السياسة الإصلاح الطاقي هذا رو ماهوش تقني فقط، راهو هناك صحيح إصلاحات تقنية وهناك كذلك إصلاحات تشريعية. هذا مهم جدا. علاش اليوم كنا نلقاو احنا مثلا الناس اللي عندها طاقة شمسية ما عندهاش الحق وما تنجمش تخزن ويلزم اوتوريزاسيون حتى
0: ترخيص،
1: والا فهمتني باش نعطوا لازمات للجبال في الجبال هذه اللي شكون باش نعطوها الى غير ذلك. يلزم هناك اصلاح طاقي كبير، اصلاح تشريعي كبير، بحيث يعيد صياغه المقاربه الجديده. راو احنا التحولات المناخيه عكس ما معناه يفكر فيه الناس كونه هذا موضوع جديد. لا، التحولات المناخيه راهي تعرف من وقتاش مطروحه مدام خيره كافه المستمعين، لكن للاسف احنا ما نقراوش. التحولات المناخيه تم اثباتها علميا من عام 1890. 1890 نتحدث عن تحولات مناخية وعن ذوبان معناها أنهار جليدية في شمال السياد. والباحث أخذ في هذا معناها هو شافانتي أرينيس الذي أثبت دور CO2 الانبعاثات هذه في الذوبان وفي التحولات المناخية. هو كيميائي وفيزيائي ورياضي وخذ جائزة نوبل عام 1914. رأوا ليس بجديد الموضوع هذا، رأوا الموضوع هذا معناها موضوع قديم جدا. لكن وهناك راهو احصائيات تقول ان لم تكن هناك معناها دي زاكسيون او دي مزور معناها اجراءات سوف يتخذ في العالم سوف ناخذوها معناها الاجراءات التي يجب ان تتخذها كل الدول بالاكيد في حدود 2050 هناك ارتفاع في درجه الحراره بما يقارب بين 3 الى 5 درجات معناها شوف احنا الكلفه التي سوف نتكبدها
0: يعني سي جمال هو التشخيص معلوم ومعلوم منذ سنوات من المفروضة ونعرفوا اللي احنا باش نوصلوا للمشكل هذه يعني فما خدمه ما تخدمتش فما ناس ما خدمتش فما ما كانتش فما رؤيه لانه انا نتبع شويه سي جمال لانه يقول لك راهي كانت فما مشاريع من المفروض باش يتم انجاز المشاريع هذه ما صارتش معناتها باش تكون فما مشاريع استباقيه على قليله معناتها معالجه استباقيه للوضع قبل ما نوصلوا للوضع اللي احنا فيه اليوم هذه ما صارش شيء تفضل سي جمال
1: استباقيه لازمها تكون وكذلك ثم التصور بعد 20-30 سنة ماذا ستكون هناك معناها واحد أنا نذكر قلت كونه ثم في 2024 قلت اللي رأوا ثم الجبال التي لا تنبت شيء بين ولاية الكاف والقصرين هذيك لماذا لا يستغل تم استغلالها في الطاقات الشمسية وهي ما تنبت حتى شيء علاش احنا فهمتني ما تكونش دي بروجي دو فوتو فولتايك معناها اليوم يلزم هناك تكون رؤية للقطاع الطاقي في تونس وماذا سيوفر وراه أنا ديما نقول راه المشكل قد يكون هو الحل
0: أي.
1: معناها الإشكال هو سيتين أوبورتينيتي معناها هو فرصة
0: باش نعاودوا
1: باش نعاودوا الواحد علاش على خاطر احنا راه اذا كان يتم اصلاح الوضع الطاقي في تونس وخاصة التحول في الطاقات المتجددة راه من العجز سوف يصبح عندنا فرص فهمتني لذلك اليوم يجب ان تكون هناك رؤيه كامله معناها وهذا الدور معناها الاستشرافي للدوله وللهياكل التونسيه وحتى لو مش كان الواحد انا راهو اللوم كذلك على الجامعات اليوم ليس هناك علاش على خاطر كان يفترض المواضيع هذه وليزي تيد امباكت هذوما يتم تناولهم في اروقه الجامعات وفي الابحاث ونخرجوا النتائج ونرسلوها لوزارة الفلاح ونرسلوها لوزارة التعليم العالي وننشروها ونبعثوها للأطراف اللي ديفيرونت بارتي برونونت معناها الأطراف المتداخل أو الأطراف ذات العلاقة اليوم هذا غير موجود معناها اليوم ليس هناك معناها خاصة في المجال الطاقي ونعيب أنا على الجامعات في المجال هذا كونه ما تخذش بعين الاعتبار معناها المواضيع والابحاث لا تاخذ بعين الاعتبار هي اليوم احنا هاو سيدي صارت حرائق في عند راه شفناش احنا مواضيع ولا ديزيتود صاروا على الاثر على البيئه وعلى الاثر على الميكرو ستركتور غادي الناس اللي غادي اكسيتيرا بطريقه علميه لا ماهوش موجود الحق فهمتني ولا حتى كانت وجدت ما تمش التعاطي معها بطريقة علمية بحتة وحتى نتائجها غير موجود لذلك اليوم راهو أصبح معناها عاجل وضع رؤية حول الطاقة في تونس بعد 40-50 سنة راهو مهم جدا الشيء هذا على خاطر اللي مزيغ اللي باش ناخذوهم احنا اليوم باش تكون عندهم أثر بعد 20-40 سنة ما تشوفش اللي غزو معناها النتائج توا ما نفكروش في النتائج توا احنا نفكروا في النتائج بعد 20-30 سنه باش تبدا تشوف النتائج
0: هذه نقولوا احنا على المدى البعيد وفما اكيد على المدى المتوسط وفما زاد المدى القريب راهو سي جمال هذه لازمنا نتعاملوا معاه الوضع مثلا اليوم لازمنا نتعاملوا معاه تبقى كيفاش سي جمال مثلا بربي سي جمال ونعرف معناتها انت مطلع شنو حقيقه 4800 ميجا وات هذه الرقم هذا اللي يقول لك اللي هو اقصى حمل تنجم تتحمله شبكتنا الوطنية وأيضا يقول لك تونس ملزمة تقريبا يلزمها كل عام تزيد 200 ميجاوات إنتاج سنوي هذية في بعض معناتها اللي شفت بعض الأرقام اللي عندي يقول لك زاد سي جمال فقط نكمل بعض المعطيات ونخلي لك أكيد باش تتفاعل يقول لك أنه تونس قبل 2010 كانت يعني سنويا تبني على قليلة زوز محطات جدد سنويا من 2019 ما دخلت حتى محطة حرارية لكبرى جديدة يقول لك بالعكس أولا خرجت محطات قديمة وهذاك علاش قدرتنا الانتاجيه تراجعت. شنو صحيح من غلطي جميل؟ تفضل.
1: هو انا ما نجمش الحق على خاطر ثم اسئله تقنيه.
0: اي
1: اما انا اللي نعرفه هناك طلب متزايد على الكهرباء.
0: أي.
1: علاش؟ على خاطر ثم الحاجه معناها ارتفعت وحتى عدد السكان ارتفع في تونس. مش نحكوا كيما
0: يعني فما اختلال بين العرض والطلب.
1: اختلال بين العرض والطلب. ثاني حاجه وهذه معناها اشكال صار كونه في خاصه في المؤسسات العموميه. اليوم المؤسسات العموميه هناك معناها مش انا نقول هناك استعمال للطاقه، لكن كان يفترض المؤسسات العموميه هذه هي التي تكون المثال في الاستثمار في الطاقات المتجدده. معناها اليوم كنشوفوا احنا المعاهد، ولا كنشوفوا احنا الجامعات، ولا كنشوفوا احنا الكليات، ولا حتى المؤسسات الاداريه. السؤال المطروح، هل هذا معناها مستثمره في الطاقات المتجدده ولا لا؟ على خاطر ثم اتيليزاسيون. وانا على ما اظن كونه رئاسه الحكومه راسلت مؤخرا المؤسسات العموميه حسب المعلومات اللي موجوده تقول معناها هناك ترشيد. راهو مهم جدا هناك ترشيد، لكن اون باراليل ليس الترشيد معناها حبر على ورق، وانما يكون اكومباني باغ دي ميزور اللي نقدروا نثبتوا فيهم، اللي نقدروا احنا نبدلوا حتى على مستوى المواطن. لو ثم تيسكون ابيل ان كومبورتمون دو كونسوماتور،
0: معناها استهلاكي،
1: سلوك استهلاكي يلزم يتغير في تونس. ماهوش كان في مجال الطاقه، راهو احنا هناك خسائر كبيره يتكبدها الاقتصاد الوطني على خاطر السلوك الاستهلاكي نتاع تونس نتاع التونسي سلوك سمحني في الكلمه غير مزوق. انا ما نشوفش اليوم للطاقه اللي الضوء اللي يشعل ولا معناها ولا حاجه ما تستعملهاش ما نخلي ضوء، على خاطر هذاك فيه دعم فيه كلفه للدوله. انا برا نشوف الخبز مدام خيره اللي قاعد فهمتني موجود في الطرقات، على الطرقات مرمي في الطرقات. دونك راهو اليوم اصبحت هناك سياسه معناها يجب وضع سياسة لتغيير سلوك التونسي.
0: نعم.
1: راهو صحيح هناك مسؤولية على الدولة، هناك مسؤولية على الهيكل إلى غير ذلك على الشركة، لكن كذلك معناها المستهلك التونسي راهو يتحمل جزء من المسؤولية هذه. لذلك اليوم وضع سياسة كاملة، وضع رؤية كاملة للمجال الطاقي في تونس. راهو يزينا مع الاصلاحات الواحد لي بروفيزوار. اي احنا توا في وضع معناها يستدعي التدخل وايجاد الحلول، لكن هذا يلزم يكون دافع لنا للتفكير في حلول بديله وحلول.
0: الحلول موجوده، يظهر لي زيد سي جميل الحلول موجوده، واليوم فما مقترحات وفما بدائل نتصور زيده، وعندنا كفاءات تونسيه نجموا نسمعوهم، نجموا يخدموا، نجموا معناتها يكونوا حاضرين في المشهد. علاش لا؟ معناتها سي جميل يلزم هذيا.
1: وحاجه اخرى لو مدام خيره مهمه جدا لم يتم التطرق لها، هنا دور الاعلام. راهو دور الاعلام راهو دور مهم جدا. احنا يزينا من البرامج فهمتني اللي نتاع معناها خليها تكون برامج هادفه، خليها برامج تحكي على مشاكل الاقتصاد التونسي، تحكي على مشاكل معناها المشاكل الاجتماعيه في تونس من اجل ايجاد الحلول. مش باش نحكوا فقط، لا، احنا علاش اليوم ولينا نحكوا على الميجاوات ولينا نحكوا على العرض والطلب؟ لأن هناك أزمة متاع انقطاعات خلت التونسي السائل. لذلك اليوم معناها ومشكور البرنامج متاعك اللي تقدم فيه معناها وتقدم فيه ذات الكيف، كونه هناك هدف من تنوير الرأي العام وتثقيفه، على خاطر جزء من تغيير السلوك الاستهلاكي هذا مرتبط بمعرفة المعلومة وتثقيف المواطن. مهم جدا اليوم شيء هذا.
0: وهذاك علاش تحدثت على السياسة الاتصالية، لازمها تكون موجودة سي جميل باش الناس زادة تفهم.
1: جدا.
0: اي بالطبيعة
1: تكون هناك سياسة اتصالية قوية برشا.
0: صحيح، خاصة زمن الأزمات يلزم راهم حتى وحتى الخروج يكون يومي. علاش ليه؟
1: اليوم راهو هناك ناس تستثمر في هذه الواحد
0: فعلا، وهذا صاير راهو صاير
1: مدعاة. هناك ناس تدعو إلى معناها العنف وتدعو إلى كيفاش نقولوا احنا
0: فما
1: معناها
0: محاولات، فما محاولات
1: فما
0: لتأجيج
1: محاولات
0: الأوضاع
1: للتسويق
0: وغيره،
1: طول
0: فما
1: السنة.
0: يعني ما
1: صحيح
0: نخلوش الفراغ، ما نخلوش
1: ما
0: الفراغ،
1: نخلوش الفراغ،
0: هذا هو
1: تقدر
0: ما
1: تكون
0: نخلوش.
1: عندنا مشاكل، صحيح
0: نعم
1: فهمتني، أما نعالجوها،
0: هذا
1: نعالجوها
0: هو،
1: بالكومينيكاسيون،
0: ني
1: بالسياسة الاتصالية
0: هذا هو،
1: الأقوياء،
0: هذا هو
1: فهمتني.
0: سي جمال في الموضوع هذا، في الملف الطاقي الحقيقة، واللي يطول فيه الحديث. تبقى كما قلنا الحلول راهي موجودة اليوم، عندنا طقس نجم نستثمر فيه، خاصة وقت نتحدثوا على الطاقة البديلة، الطاقة المتجددة، هذية ممكن. ممكن فما مشاريع، فما دراسات موجودة مهم أن نستغلوها، فما كفاءات وطاقات تونسية النجم زادة رانا نسمعوهم ويقدموا لنا الحلول. فقط يلزم اليوم تكون فما رؤية، تكون فما استراتيجية واضحة، ويلزم تكون فما قناعة اليوم انه لو فما تغيرات مناخية صايرة في العالم الكل، ولا بد اننا ننخرطوا في رؤية جديدة، منظومة جديدة، فكر جديد، باش نجموا نغيروا ونطوروا وما نضيعوش الوقت، خاصة مع تاسي جمال في الموضوع هذا. نختم معاك اكيد باش نمشي للعنوان الثاني في المصافحة معاك سي جمال.
1: احنا الموضوع هذا راهو موضوع معناها هو مهم، ولو انه اليوم هناك تطورات عالمية خلت بعض الدول للتراجع على الطاقات المتجددة والاستدامة، لكن احنا كي نقولوا طاقات متجددة واستدامة راهو احنا كتوانسة مستنفعين منه اولا. علاش؟ على خاطر مرتبط بتخفيض العجز الطاقي
0: نعم
1: لأرض. العجز الطاقي، كي نحكوا عجز طاقي راهو نحكوا على عجز الميزان التجاري، لأن عجز الميزان التجاري متأتي بجزء كبير من استيراد
0: نعم
1: الطاقة، لذلك وضع خطة رؤية كاملة في تونس في
0: نعم
1: المجال هذا.
0: لأنه 60% من عجز الميزان الطاقي مش نسبة صغيرة، راهي يعني نسبة كبيرة، وضروري أنه تصير المراجعة والتعاطي مع مثل هكذا النسب. هذه في الجزء الأول أكيد من المصافحة معاك سي جمال. خلينا نمشوا للجانب الإيجابي، خلينا نقولوا نتحدثوا فيه، أو كما نتحدثوا على شنو السلبي نتحدثوا أكيد، وقلت كم تكون فما نقاط إيجابية ولا مسائل إيجابية نتحدثوا عليها زيادة. تونس أوفت خلال النصف الأول من شهر جويلية 2026 بسداد قصة دولي بارز بقيمة 740 مليون أورو، ما يعادل تقريبا 2.3 مليار دينار، هكا سي جمال، يعتبر تقريبا أكبر قرض سيادي خارجي تحصلت عليه تونس سي جميل.
1: هو جميل جدا كونك
0: أي
1: ترى تونس الونور سيز انجاجمون، معناها
0: أها
1: تلتزم ولا
0: تفي بالتزامات هاي.
1: تفي بالتزاماتها، لكن كذلك وهي تعطي مؤشر ايجابي على كون هناك استمراريه الدوله، هناك استمراريه معناها التزام تونس، وهذا يعطيها ان بوزيسيونمون باهي تجاه معناها في خاصة في الاستثمار. لكن في نفس الوقت يلزم تكون عندنا سي سكون ابيل اون ميتريز دو لا ديت، معناها صحيح هناك دفع لاكبر معناها قرض او جزء او قرض تم اسناده، معناها تم اسناده عام 2019 وهو قرض سيتين سون ديز اوبليغاسيون، وهذا يعطي ديزانديس ولا يعطي مؤشرات طيبه للمستثمرين. في نفس الوقت هنا احنا كيف سددنا القرض هذا معناها خلى شويه الانخفاض على الضغط على الميزانيه يقل. علاش؟ على خاطر كي نحن جينيرالمون ناخذوا قروض بالديفيز
0: نيي
1: أونكور أن ريسك، عندنا مخاطر، مجموعة من المخاطر، ومن بين المخاطر اللي هي مرتبطة بسعر الصرف. دونك اليوم هناك معناها كي نخلصوا احنا جزء كبير من القروض هذه خاصة بالعملة الأجنبية تكون هناك أون ميتريز نتاع جيستيون دي ريسك نتاع ديفيز. هذا في الجانب الجميل. لكن هناك كذلك راهو معناها عندنا احنا كنشوفوا ستركتور نتاع القروض او الديون، هناك معناها قروض تم رقاعيه اسناد او سندات على المؤسسات الدوليه ولا لي مارشي فينانسي انترناسيونال في الاسواق العالميه، وثم دي كريدي ولا دي ديت بيلاتيرال معناها من طرف بين الدولة التونسية وبين بعض المؤسسات الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو الدول الأجنبية، وفيها عنا لا ديت انتيرن اللي هي
0: الدين الداخلي، الديون الداخلية،
1: الديون الداخلية. هو كونه وشفنا احنا اللي في هناك مقابلة صارت بين السيد رئيس الحكومة وممثل على الجمعية البنكية ظهر

0: انزين،
1: أها
0: معناها يلزم هما يساهموا في المشاريع،
1: أها
0: معناها نجموا احنا نحطوا اوردر دو بريوريتي المشاريع اللي نجموا ينجزوها هما، ما تبقاش دور
1: أي
0: البنك هو دور معناها فهمتني اسناد
1: أقراض معناتها أي
0: يعطيك صح ديبو اي كريدي وكهو، معناها يعطي قروض فقط، وانما يجب ان معناها الفلسفه هذه ما عادش نبقاو
1: يكون
0: نفكروا
1: فاعل
0: كل يوم
1: في
0: يعطيك
1: الاستثمار.
0: صح
1: أي
0: فعلا
1: أي
0: في الاستثمار ويجب ان يستثمر، وهذا يخلي تونس لهنا علاش مهمه جدا، على خاطر التجارب اللي صارت في الدول الاجنبيه
1: أي
0: كونه عندما يستثمر معناها القطاع الخاص ما ثمش بيروقراطيه في
1: أها
0: عمليه لا بريز دو ديسيزيون، عمليه اتخاذ القرار
1: أها
0: تكون سلسه جدا، وتكون هناك ان بون غوفرنونس معناها
1: أها
0: متابعه جدا معناها في عمليه الحوكمه. دونك اليوم البنوك يلزمهم يخرجوا من الجبه التقليديه باش تعطيني فلوس، وانما يجب ان تساهم في بناء مشاريع في
1: أي
0: تونس. دونك هذه لا فيلوزوفي اللي لازمها تكون توا في علاش؟ على خاطر احنا عمليه سداد الديون نتاعنا وعمليات تحسن المؤشرات الاقتصاديه مرتبطه بالتو دو كرواسونس،
1: نسبة
0: بنسبه
1: النمو.
0: النمو، نسبه النمو. يا سيدي ما تعطينيش فلوس، اجي اعمل مشاريع.
1: مشاريع
0: اجي
1: استثمر.
0: نتفاهموا اعملوا مشاريع، وهناك
1: إلى
0: احنا
1: أي مدى البنوك اليوم قابلة ربما المبدأ هذه يا سي جمال؟
0: والله انا
1: لا
0: ما
1: ولا
0: انا ما
1: تنجم
0: ما ما
1: تنخرط في الفلسفة هذه اللي تتحدث عنها.
0: هو
1: أي
0: يلزم نقنعوهم، يلزم نقنعوا البنوك باش تنخرط، على خاطر فهمتني البنك يفكر اول مؤشر شركات بصفه عامه، على خاطر البنوك هي في الاصل شركات، يفكر بهامش الربح، لكن ما يلزمش هامش الربح هو اللي يبقى لو انديكاتور معناها المؤشر الوحيد، وانما كذلك يجب ان تساهم هذه البنوك في بناء الاقتصاد الوطني. دونك اليوم احنا عندنا معناها البارتناريا بوبليك بريفي،
1: شراكة
0: نجموا عن طريق الشراكه هذه البنوك تصبح معناها تفكر في بعث مشاريع، في بعض ما نعرفش انا معناها دي بروجي بريوريتير، وما نقتصروش فقط على الكوليكت معناها اسناد القروض فقط، لانه يعني اسناد القروض ماهوش هو الحل.
1: واضح. باش نختم سي جمال تقريبا في دقيقة دكتور جمال العزيبي في المواضيع هذه اللي أثرناها اليوم، واللي هي كما قلت تشغل اليوم الرأي العام وتطرح تحديات كبيرة برشا على بلادنا اليوم، بشنو نجمو نخرجوا البيلون خلينا نقولوا من المصافحة هذه سي جمال. 20 ثانية يقولوا لي سي جمال تفضل. أي
0: أنا دائما متفائل، علاش؟ على خاطر الأزمات هذه ولد الإجابة أو التفكير في الأسئلة اللي يلزم احنا
1: نعم
0: نفكروا فيها وما فكرناش فيها قبل. دونك وأنا نقول ديما المشاكل هذه هي فرص لإيجاد الحلول،
1: نعم
0: خاطر احنا اليوم كان ما جاش المشكل نتاع قطعنا ضوء واحد
1: أي
0: لو ما فكروش أصلا
1: واضح. نعم شكرا
0: دونك، وإن
1: لك
0: شاء الله نكونوا ديما متفائلين
1: إن
0: وكهو.
1: شاء الله. إن شاء الله سي جميل. شكرا لك دكتور جميل العزيبي الأستاذ المحاضر في المالية والمحاسبة الباحث في جامعة تونس المنار على كل ما تفضلت به، وإن شاء الله يتم الاستماع لأهل الرأي لأهل الاختصاص الناس اللي تنجم تقدم الحلول، مهم إشراكها في أنه تكون فما رؤية واستراتيجية. تحياتي لك، شكرا لك مرة أخرى سي جميل العزيبي. أنهي معكم الجزء الأول من استوديو ناس، نرجع معكم إن شاء الله بعد 11 أكيد في مواصلة للجزء الثاني.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: تقييماً لأداء النواب ومدى حضورهم في جهاتهم، إلى أي حد استطاع المخطط التنموي الجديد أن يلبي احتياجات ومطالب التنمية

0: بولاية بيجا، وهل ترتقي المشاريع المبرمجة إلى مستوى انتظارات متساكنية الجهة؟ تساؤلات نطرحها على ممثل ولاية بيجا بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات النائب صلاح الماجري. الموعد الأربعاء من الساعة 1:15 إلى الساعة 2 بعد الزوال في برنامج يوميات نائب. الإمضاء سندس مسعاوي.
1: الحادي عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات معززين بعناصر من الجيش الوطني عملية إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع ليلة البارحة بجبل تكرونة من عمادة إجراد وعين مازر بسقية سيد يوسف. هذا وتم وضع 12 عربة إطفاء وفرق إسناد من العاصمة ومن ولاية قفصة، كما يقوم أهالي المنطقة بمؤازرة فرق التدخل في انتظار تدخل طائرة تابعة للجيش الوطني لدعم عملية الإطفاء صباح اليوم. ولليوم الثاني على التوالي تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات تدخلاتها الميدانية لإخماد الحريق الذي جد بجبل جرجلية تابع لمعتمدية نفزة ولاية باجة، مخلفا خسائر كبيرة في الثروة الغابية، كما تضررت بعض المنازل ونفوق قرابة 30 رأس غنم. كما تتواصل أيضا محاولة السيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل كابنيغرو، خاصة مع اقتراب النيران من عدة تجمعات سكنية. يواصل أهالي منطقة العلايق من عمادة قلوب الثيران من معتمدية فرنانة معاضدة مجهودات أعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي اندلع بالمنطقة. ينظم ديوان وتونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة من 23 من جويلية الجاري إلى 6 من أوت القادم 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 5 أوت القادم فعاليات الدورة 46 من مهرجان باجة الدولي، ويضم في برمجته 13 عرضا فنيا تونسيا تراوح بين المسرح والغناء. كما تنتظم صباح اليوم وفي إطار مهرجان سيدي حمادة بسليانة ندوة علمية حول تثمين نبتتي الذرو والفطر بهدف التشجيع على الاستثمار فيهما. شنت إيران موجة جديدة من الضربات المسيرة استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، حيث ضربت مستودعات ذخيرة ومعدات لوجستية في معسكر الدوح. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. الموعد القادم يتجدد في موجز منتصف النهار. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذه الجزء الثاني من استوديو الناس، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام دائما على موجات راديو الكيف. نرجع والحديث يكون على برنامج ادابت وشنو جديد في البرنامج هذايا، وشكون الولايات المعنيه ببرنامج العمل الايام الجايه. ان شاء الله باش يعطينا اكثر تفاصيل ومعطيات محمد عبد الرحمن المكلف بالاستثمار بالوكاله الايطاليه للتعاون الانمائي. عسلامه ومرحبا سي محمد، اهلا وسهلا بك. شكرا ليك سي محمد على حضورك معنا. نتحدث إذن على برنامج أدابت واللي باش تقدمه لنا سي محمد بطبيعة الحال، وشنو يشمل بالضبط البرنامج هذية، وأكيد برنامج العمل اللي متاعكم في الفترة الجاية إن شاء الله. تفضل سي محمد.
1: عايشة، برنامج أدابت هو برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتنمية الأحياء المائية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإنجاز تنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون المائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بالطبيعة تحت الإشراف والتنسيق مع وزارة الفلاحة. الميزانية الجنبية للمشروع تكون هي 70 مليون أورو، مقسمة ضمن مكونات، مكونة تعتني بدعم قطاع الحبوب، ومكونة باش نحكيو عليها توا هي دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاعات المستهلكة.
0: منعرفش محمد كنت نجم تقرب لك التليفون خاطر يظهر لي صوت كأنه مش واضح بالكدا، ما نعرفش شنو المشكل. تفضل سي محمد.
2: أوضحها.
0: أي باهي تو نسمعوا فيك، تفضل.
1: مكونة تاع الاستثمار عندها ميزانية مخصصة تقدر ب 25 مليون أورو، تقدر في الشكل.
0: لا يا سي محمد لا لا، فما مشكل في الصوت يا سي محمد، فما مشكل في الصوت. ما نعرفش كان عندك رقم فيكس نجم تعطينا نكلموك عليه باش يكون الصوت واضح، وهكيك المعطيات توصل واضحه اكيد للناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي مهتمين اكيد بالبرنامج هذا، لانه يعني برنامج يهم بعث المشاريع. نتحدثوا على التمويلات، نتحدثوا على فما فئه مستهدفه من البرنامج نيمج هذية وتنجم تستفيد منه. نرجع معاه سي محمد. تفضل سي محمد. اي تفضل.
1: اي دونك قلنا المكونه نتاع الاستثمار هذه الميزانيه اللي نتاعها تقدر ب 25 مليون اورو تقدم في شكل هبه لدعم التمويل الذاتي للمستثمرين في القطاعات اللي ذكرناهم على كامل تراب الجمهوريه، فما جهه محدده ولا ولايه محدده. الهدف هو خلق أنظمة إنتاج إيكولوجية ومستدامة تنمي من القدرات ولا المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية جميع المتداخلين في سلسلة القيمة. اللي نجموا يستفادوا من المشروع هم المستغلات الفلاحية ولا الفلاحين يقوموا بالإنتاج، الشركات الصغرى والمتوسطة والمنظمات المهنية على غرار شركات التعاونية الفلاحية ولا الفلاحة ولا الصيد البحري وإلا حتى المجامع التنمية.
0: هذوما اللي هما ينجموا ينتفعوا بالبرنامج هذية، اللي هما بطبيعتهم مؤسسات ولا شركات قائمة الذات، معناتها قاعدة تخدم سي محمد هكا ولا
1: أحداث ولا توسع حتى أحداث
0: أي ولا توسع ينجموا ينتفعوا بالبرنامج هذية به. شنو شروط الانتفاع سي محمد؟ اكيد فما شروط موضوعه الانتفاع بالبرنامج هذا. ايوه
1: قلنا نحن هو بما ان هي منحه لدعم ولا مساعده المستثمرين في توفير التمويل الذاتي، لذا الشرط الرئيسي هو يكون الاستثمار ممول بقرض ما تقلش قيمته على 50% من قيمه الاستثمار. هذا هي الشرط الرئيسي، يكون ملتزم بواجباته الاجتماعية والجبائية وبالطبيعة الترتيب الجاري بها العمل، لكن تحقق شروط ولا تراخيص ولا دراسة تأثير على المحيط، دونك هذوما كلهم عليها حاجات ضرورية. والدراسة المشروع لازمها تكون معناها دراسة مش فنية مش اقتصادية برك، تكون دراسة فنية واقتصادية تبين كيفاش المشروع يساهم في التحول الإيكولوجي والمحافظة على البيئة وكيفاش يخلق مواطن شغل زادة مستدامة وكريمة وكيفاش زادة عنده مردودية أو نقول نحن استدامة اقتصادية أكثر منها مردودية.
0: أي بي، خاصة أنه اليوم التوجه نحو مثل هكذا مشاريع أصبح تحدي جديد ولا توجه جديد سي محمد، وهذا من الأفكار المجدة خلينا نقوله، خاصة مشاريع تكون صديقة للبيئة، هذا معناتها توجه اللي قاعد معناتها تصير عليه العمل، واللي البرنامج متاعكم أكيد معناتها قاعد يشتغل عليه.
1: هو برنامج أداب جاء استجابة للظروف الراهنة اللي نعيشوا فيها، نحن راهو اليوم في الانحباس الحراري وراهو في ارتفاع المتوسط لدرجات الحرارة.
0: تغيرات
1: اللي كانت
0: مناخية.
1: بالطبيعة اللي كانت 10 و20 سنة التالي كانت كما نقول نحن مجرد إشاعات، الناس مش مصدقتها، اليوم ولات حاجة واقعة وشوفها على أرض الواقع. وبرنامج أداب جاء باش يستجيب وباش نحاولوا نخفوا من التحولات المناخية هذه والتغيرات المناخية. والمشكلة الثانية هي دعم المستثمرين اللي عندهم مشاكل في التمويل الذاتي، اللي نعرفوا اللي هي مشكلة قاعدين يعانيوا منها المستثمرين، خاصة الشبان والنساء.
0: فعلا التمويل الذاتي هذا مشكل مطروح وتحدي بالنسبة للناس اللي تحب تبعث المشاريع. المشكل والعائق الأساسي يقولك التمويل الذاتي المطالب به، فالبرنامج متاعكم برنامج أدابت هو يسهل المهمة هذية سي محمد خلينا نقول.
1: اي وزدنا في اطار التمييز الايجابي لدعم الشباب والنساء اللي والمنظمات زاد المهنيه اللي حكينا عليهم الشركه التعاونيه، المنحه تنزل توصل ل 20% للفئات هذوما.
0: واه بي
1: فهمني باش نزيدوا نشجعوهم اكثر وندفعوا معاهم اكثر من اجل الاستثمار.
0: بي فما مجموعه من الجلسات باش يتم عقدها، فما جلسه اليوم سي محمد، فما جلسه اليوم اللي هي بدات يظهر لي قريب معناتها مخصصه لمجموعه لاصحاب المشاريع في مجموعه من الولايات، وباش تتلوها يظهر لي جلسات اخرى. تفضل.
1: هي بالضبط حصص اعلاميه ولا ايام اعلاميه حول البرنامج وكيفيه المشاركه. الحصه الاولى هي غدوه ان شاء الله مقر وكاله النهوض للاستثمارات الفلاحيه في تونس، وبعد اسبوع تقريبا يوم 29 جويليه باش نعملوا زاد حصه يوم اعلامي في ولايه بن زرد. وهذوما معناها بداية السلسلة من الحصص، قاعدين نبرمجوا لهم معناها كل ما يتقدم المشروع أكثر كل ما نحن نبرمجوا أكثر، يعني نشوفوا أني أكثر منطقة تستحق الدعم وتستحق الأيام الإعلامية هذه، ونحاولوا معناها باش نوصلوا المشروع أكثر عدد ممكن من المستفيدين ونعرفوا به وكيفية المشاركة والآليات والحاجات اللي تخلي معناها الناس تتشجع باش تستثمر في المشاريع اللي هي تتجه نحو التحول الايكولوجي.
0: نعم هذا شنو نجم نقوله على البرنامج ذي، برنامج أدابت اللي مازال اكيد مواصلين فيه العمل سي محمد. نخلي لك كلمه الختام، شكون تتوجه شكون معناتها كيفاش نجموا زاد يتواصلوا معاكم؟ اكيد احنا هنا على مستوى اعلامي نعرفوا بالبرنامج ذي، تبقى اللي عنده رغبه باش يفهم اكثر تفاصيل اكثر معطيات كيفاش نجم يتواصل معاكم سي محمد، وشنو زاد تنجم تقول في ختام المصافحه معاك؟ تفضل.
1: بس الناس اللي قاعدة حاليا تبحث على تمويلات باش تستثمر في الفلاحة تنجم معناها تدخل المنصة الرقمية باش يصبوا الطلبات نتاعهم عبر الموقع adapt-tunisie.org. طلب العروض هذا يمتد إلى غاية 19 نوفمبر 2026. في صورة ما معناها واجهوا صعوبات ولا يحبوا أكثر استفسارات ينجموا يراسلونا عبر البريد الإلكتروني adapt.tunisie من غير أ @aics.gov.it، يبعثونا معناها بريد إلكتروني في الاستفسارات ونحن نجاوبوهم ونحاولوا ونوجهوهم. ومرحبا بالناس الكل في الايام الاعلاميه نتاعنا، يعني موجهه للمستثمرين وزاد للمكاتب الدراسات اللي هما حلقه مهمه من اجل يعني خلق الاستثمارات زاد.
0: هذا هو غدوه ان شاء الله باش تكونوا موجودين في العاصمه في مقر وكالة نهوض بالاستثمار الفلاحي هكا في تونس سي محمد.
1: إن شاء الله.
0: جمعة
1: إن شاء الله.
0: أخرى 29 جويلية تحديدا باش تكونوا إن شاء الله موجودين في بنزرت، وأكيد يوم دراسي هذا يشمل بنزرت بيجا ويظهر لي جندوبة هكا حسب ما عندي أنا البرنامج قدامي.
1: والجهات
0: الكل المعنية اللي يحبوا يشاركوا وينخرطوا باش يفهموا البرنامج هذايا وياخذوا عليه أكثر تفاصيل تنجموا تحضروا في الأيام الدراسية هذه إن شاء الله، وتدخلوا كيف كيف كما كان يقدم لكم سي محمد في باش تطلعوا اكثر على طبيعه هذا البرنامج وتاخذوا اكثر معطيات واكثر تفاصيل. شكرا لك سي محمد عبد الرحمن، تحياتي ليك، ان شاء الله موفقين. المكلف بالاستثمار بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. تنجموا ترجعوا راو للفيديو موجود على الباج متاعنا، باج راديو كيف، وتعاودوا تسمعوا وتاخذوا أكثر تفاصيل إذا كان فاتتكم حاجة، تنجموا ترجعوا كما قلت للفيديو. شكرا ليك سي محمد مرة أخرى، تحياتي ليك وإلى اللقاء. احنا مازلنا مواصلين معاكم في توقيت الحديث والحديث و22 دقيقة. استوديو الناس يتواصل معاكم إن شاء الله حتى منتصف النهار.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مواصلين معاكم بعد شوية إن شاء الله، اللقاء يكون مع ركن ناس ومشاغل من سليانة زميلة ماهر الهماسي بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا. خليني نعطي فكرة ساعة على حالة الطقس اليوم. إن شاء الله تنطلق بوادر الانفراج بعد موجة استثنائية في الطقس ودرجات حرارة مرتفعة أرهقت الجميع، الحقيقة أرهقت الناس الكل. التوقعات اليوم تقريبا الناس المختصة في الطقس وفي يعني في المناخ هما اللي قاعدين يقدموا في معطيات على بوادر الانفراج هذه. من بين يعني البوادر الانفراج انه ما تظهروا الخرائط الجوية صادرة عن المركز الأوروبي اللي ما عادش تقريبا فما حديث على استمرار الموجة، بل العكس بدأت ترسم ملامح تحول جذري في الدورة الجوية فوق أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. الكتلة الهوائية الباردة اللي تسيطر على غرب وشمال أوروبا باش تواصل تمددها جنوبا وشرقا خلال الأيام القادمة، لتجبر المرتفع الإفريقي الصحراوي على التراجع وتفتح الطريق أمام رياح شمالية وشمالية غربية أكثر اعتدالا نحو بلادنا. وهذه ما هوش مجرد انخفاض عادي في درجات الحرارة، بل هو إعلان رسمي عن بداية نهاية واحدة من أعنف موجات الحر اللي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة. ابتداء من نهاية هذا الأسبوع ستبدأ الحرارة في التراجع تدريجيا، ثم يصبح الانخفاض أكثر وضوحا مع مطلع الأسبوع القادم، خاصة على الشمال والوسط قبل أن يشمل أغلب الجهات. التحول هذا إن شاء الله باش يشهد نهاية تأثير الكتلة الصحراوية الملتهبة واللي تواصلت معتها لأيام كانت مرهقة جدا. كما قلنا تراجع كبير في رياح الشهيلي، انخفاض محسوس في درجات الحرارة نهارا، ليالي باش تكون أكثر راحة الحقيقة بعد أسابيع من الاختناق الحراري، وتراجع في مستوى الخطر المرتبط بالحرائق والإجهاد الحراري اللي صار. باش تبقى بعض الفترات الحارة واردة في الداخل والجنوب، وهذا طبيعي بيت الحال نعيشه في يعني في فصل الصيف، لكن المشهد الجوي تغير والاتجاه أصبح واضحا والحرارة القياسية في طريقها إلى المغادرة. هذه تقريبا آخر معناتها المعطيات اللي جات في أغلب تقريبا التدخلات كما قلت من الناس المختصة في الطقس والمناخ. إن شاء الله معتها بوادر الانفراج، وإن شاء الله ربي بقي ستروا على بلادنا إن شاء الله يا ربي. به نمشي مع ركن مشاغل أو ناس ومشاغل مباشرة.
2: ناس ومشاغل،
1: ناس ومشاغل كيما العادة نهار الأربعاء من ولاية سليانة يأمن الركن هذية زميلنا ماهر الهماسي حاضر معنا. عسلامة ومرحبا ماهر، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا، تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: مرحبا بك يا ماهر في ركن ناس ومشاغل اليوم. شنو المشاغل أكيد اللي باش تطرحها؟ خلي لك بطبيعة الحال الكلمة ماهر، تفضل.
3: هو الحقيقة وإحنا على أبواب الدورة 49 لمهرجان سليانة الدولي اللي ينطلق غدوة تقريبا. الحقيقة ديما مع المهرجان تتطرح موضوع كل عام هو المسرح الهوائي الطلق. الحقيقة دورة 49 العام الجاي تكون 50 المهرجان. المسرح هذا الحلم ربما اللي يراود سكان ولاية سليانة ومتابعي المهرجان، لأنه في كل مرة نلقاو إشكالية متاع الفضاء كما عاملين الوسنية بشي تعمل في ساحة المركب الشبابي، ولهنا تطرح برشا نقاط استفهام. الحقيقة اليوم نحكيه على مهرجان عنده صبغة دولية، طاقة الاستيعاب أكيد تكون محدودة برشا، وهذا لاحظناه عم ناول وخاصة في العروض الكبيرة كما عرضت في بوشنيق. تقريبا الناس الكل ما تمكنتش انها تكون حاضرة في المهرجان، شفنا برشا ناس بقات البرة لانه هذيك هي طاقة الاستيعاب، ولهنا تفقد حتى المهرجان نوع من القيمة امتاعه، لانه اليوم وقت للفنان ما يلقاش ركح ومسرح كبير هكا حتى في الصوت وفي الصورة وفي الكل، فهي أثنى على سمعة المهرجان. شفنا قبل تجارب لانه صار مهرجان في قاعة أفراح، صارت دورة من دورات المهرجان سليانة في قاعة أفراح، صارت حفلات في المركب الثقافي في قاعة مسكرة. الحقيقة المسرح هذا الهواء الطلق هو طلب من مطالب سكان الجهة، لأنه تبقى المهرجانات الصيفية هي المتنفس الوحيد. نسمع بعض الناس شنو حكيوا على الموضوع هذا.
4: حطوها في دار الشباب ولا في المعهد، ولهذا ما يكفيش الناس الكل. وصورة المهرجان صراحة يعني متحسن شوية أن تكون في دار الشباب ولا تكون في معهد، يعني بعد عام يصير 50 سنة مهرجان دولي
5: غمونا به غمين. مهرجان دولي تعمل في دار الشباب في كريسة عبارة في طور ولا في عرس، ثم شيء لا عروض البلاصة فين، لا عنا مسرح هواء طلق، ما عنا حتى شيء. اللي هو المهرجان يعمل حركة اقتصادية في البلاد، ما عنا حتى شيء. نحن مهرجان دولي جمع معناها ما تجيش خلاص.
6: فضاء علاش ديما نحن في دار الشباب ضيق برشا، ما يسعش معناها العبيد، ولا بليباغ نتاع الناس ديما تقعد البرا في الشارع. علاش ما يعملوناش شيء؟ نحن فضاء كل بلايص الكل معناها كبير، معناها انا خد العبيد الكل تحب تتفرج معناها. نحن متنفس الوحيد ديما في المناطق هذه نتاع سيلينا، بليش المتنفس اللي عندنا. نحن نبداو من الصيف للصيف نستناو هالمهرجان هذا باش العبيد تتفرهد فيه شويه، لا عندنا البحورات لا عندنا حتى شيء. نحن في سيلينا عندنا كل المهرجان.
1: هذه كانت صوت المواطن ماهر، تفضل.
3: ما نعرفش ما هو مش يحضر معنا مندوب
1: المفروض اي من المفروض اي قاعده تتصل، هو عاود الاتصال. حاضر معنا، حاضر معنا ماهر، تفضل ليك الكلمه ولضيفك. مرحبا بيه معنا، تفضل.
3: مرحبا سي منصور المرواني مندوب الجهوي للثقافه بسليانه، شكرا على تلبيتكم الدعوه. نعرف فيتك شويه ربما الروبورتاج اللي كنا نسمع فيه تو مع بعض المواطنين ديما، وين كل وقت نقربوا المهرجان الدولي نحكيوا على مشكله الفضاء، واللي هو الفضاء ايضا يمثل عائق بالنسبه لكم انتم كمندوبيه مشرفه على المهرجان هذايا، لانه في نهايه الامر ديما مش الناس كل تمكن باش تحضر العروض لانه تاخذ استيعاب معينه، حتى في التحكم في الفضاء هذاك يكون صعيب شويه.
7: واضح. مرحبا بذات الكيف على المبادره الهامه والجديه اللي احنا نثمنوها مبادره كيف هناك ذات الكيف، وهذا دليل على اهتمامها بالشان الثقافي في الجهه وجديتها في التعاطي مع معناها كل ما هو مشهد ثقافي، كل ما هو تظاهرات وكل ما هو مهرجانات. احنا كجهه ثقافيه نثمنوا المبادره هذه، سواء كان انا باش نحكوا على المسرح او الطلق او تدخلات اذاعه الكاف على مستوى مواكبتها لكل انشطتنا وتظاهراتنا الصيفيه وتظاهراتنا على مدار السنه. بالنسبه للفضاء حكينا معناها على مستوى الفضاء، معناها فما اشكال على مستوى الفضاء. فالفضاء معناها البديل هو الفضاء المركب الشبابي بسليانة. علاش؟ لأنه مسألة هذه المسرح البلدي هو في واقع الأمر معناها يعتبر هذا معناها شأن بلدي، شأن بلدي بامتياز على غرار معناها جهات أخرى. وتبقى معناها الأولوية القصوى بالنسبة لوزارة الشؤون الثقافية هي أنه تعمل على تهيئة مؤسسات ثقافية باعتبار هذا معناها أنه عندها شبكة كبيرة من المؤسسات الثقافية، معناها وعندها مشاريع ثقافية تتطلب معناها تمويلات مالية كبيرة برشا، معناها ما يقارب تقريبا معناها 300 مشروع بين الدراسات معناها والإنجاز، والميزانية موجهة للمشاريع الثقافية وغير المشاريع الثقافية للتظاهرات. وبالتالي معناها مشاريع بصفة عامة معناها البنية التحتية للوزارة هي في تزايد في تطور، بالإضافة لأنه كل مؤسسات ثقافية معناها تتطلب معناها سيانة وتتطلب تدخل، وهذا بتكلفة مالية معناها عالية جدا. معناها ناهيك وأنه المشاريع في تزايد وفي تطور، مؤشر التطور موجود، تزايد موجود على مستوى الأرقام تصل إلى 400 مشروع، معناها هذا فيه مشاريع متاع تهيئة أو صيانة، وهذا يتطلب معناها ميزان مالي معناها محترم. فتبقى معناها أنه لما نلخصه مسألة المسرح البلدي بسليانة، معناها هذا مسألة معناها بامتياز معناها تهم معناها البلدية على غرار معناها جهات أخرى، رغم في المقابل أنه معناها الوزارة معناها عندها مقاربتها لما يتم إنجاز مسرح هواء طلق بالجهة، أنه الوزارة معناها هذا رسمي نعطيه لكم، لما البلدية معناها تقوم بإنجاز المسرح هواء طلق أنه الوزارة في شخص المندوبية معناها تتعهد بكل ما هو جانب تقني، كل ما هو معناها جانب تأسيسي، كل ما هو جانب معناها سونوريزاسيون اتسيتيرا معناها. ومعناها الوزارة معناها هذا هو الطرح متاعها معناها أنه عندها مشاريع كبيرة حاليا معناها في حدود تقريبا على مستوى مؤسساتها الثقافية معناها على مستوى الجمهورية كاملة معناها في حدود راهو من شبكة مكتبات من دور ثقافة من مؤسسات أخرى معناها ذات سيرة وزارة ثقافة تحت إشرافها يعني قرابة 800 مؤسسة معناها ثقافية وهذا يثقل كهلها ماليا وبالتالي تتجه النية لوزارة الشؤون الثقافية أنه معناها البلدية هي معناها اللي تنجز لفضاء المسرح وتتعهد الوزارة بالمرافقة بالتجهيزات الفنية كما كنت نذكر تو يعني هذا هو تقريبا معناها إجمالا معناها مقاربة وزارة الشؤون الثقافية في هذا معناها في هذا الشأن.
8: هو سي منصور صحيح مسألة البلدية ولكن اليوم نحكيه على ثم لجنة جهوية فيها جميع الأطراف وين فيها منظمة الثقافة البلدية كل الأطراف مساهمه لأنه تم طرح الموضوع بطريقة جدية. اليوم نحكيه اليوم على سنوات من 2018 تقريبا نحكو على مسرح وإطلق يليق بالجهة يليق بسمعة المهرجان. ما ننساوش اللي نحن العام الجاي عنا 50 سنة المهرجان يعني تقريبا راهو 50 سنة من أعرق المهرجانات في تونس مهرجان سلياني.
7: أي صحيح صحيح من أعرق المهرجانات الصيفية وسلينا في حاجة ماسة إلى مسرح هواء الطلق هذا نحن منها كجهة ثقافية سواء على مستوى الجهة أو حتى على مستوى منها الوزارة وضحت أن المقاربة متاع الوزارة وضحت حتى الأرقام والمؤشرات الوزارة منها تدخل في مقاربة مع البلدية في كل شيء اللي كنت نذكر فيه منها توا تبقى معناها انه تكلفه معناها نتاع مسرح هواء طلق معناها تكلفه يعني باهظه والوزاره خصصت ارض معناها على مستوى الجهه وتبقى معناها المساله انه معناها نجم نقوموا معناها بمحاولات اخرى ربما معناها انه تعيد البلديه مراجعه معناها المشروع من حيث معناها مقاربتها في ميزانيتها مقاربتها في تصورها لإنجاز المسرح وتبقى ديما معناها سواء الجهة أو معناها الوزارة كما كنت نحكي معناها باتصال وتثمن معناها ما تقوم به المناهج البلدية من حيث معناها اللي كنت نذكر فيه معناها تو يبقى معناها للحقيقة معناها أنه على مستوى الوزارة نظر الثقل نتاع مؤسساتها معناها في سواء في معناها بعث مشاريع جديده وهذه انه كل الجهات معناها في حاجه ماسه الى مؤسسات ثقافيه سواء كان على مستوى شبكه المكتبات وعلى مستوى معناها دور ثقافه وعلى مستوى المتاحف معناها الجهويه فالمجهود يبقى معناها موجود التصور يبقى موجود التثمين يبقى موجود ومعناها والجهة تبقى نزيد نعيدها في معناها في حاجة ماسة إلى مسرح وطلق معناها أضف إلى ذلك معناها أنه خلاف لمؤسسات الثقافية اللي تشرف عليها الوزارة وتقوم بالصيانة والتهيئة وبالبنائات وبالدراسات الفنية وغيره إضافة إلى هذا معناها فما في قلة متاع تمويل مهرجانات معناها كيف كيف الفترة الصيفية وعلى امتداد السنة معناها تمويل مهرجانات صيفية معناها فيه ميزانية معناها كبيرة برشا هذا اللي معناها كيف معناها إضافة للبنية التحتية فما الجانب معناها كل ما هو تمظهرات هذا كيف معناها ميزانية كبيرة على مستوى الوزارة ومعناها هذا هو معناها يعني خلاصة القول معناها
8: بالتوفيق لك سي منصور غدوة ننتقل لمهرجان في ساحة المركب الشبابي أكيد مش إن شاء الله بالتوفيق لكم في كل مراحل المهرجان مش الناس كل مش نازم تحضر المهرجان لأنه ثم طاقة استيعاب محددة يعني ما تجوزش أعتقد لأن مش تكون برشا يعني الناس مش تكون عندها الحظ إنها تحضر المهرجان
7: هذا المهرجان الدولي تلينا هو اليوم تنطلق البارح عملنا منها لفونغو أنه عروض منها نشطنا المدينة البارح منها كذلك منها إعلان رسمي عن بداية المهرجان اليوم منها تنطلق منها السهرة الرسمية للفنانة إيمان الشريف هي بالحقيقة بتكون سهرة متميزة احنا منها تحدثنا منها عديد الجلسات سواء كان في الولاية مع كل أطراف تحت إشراف سيد ويلي تحت إشراف منها بحضور كل الهياكل المعنية وذات السيلة بالمهرجان الدولي سليانة. معناها احنا عندنا طاقة استيعاب معناها تقريبا في حدود 1000 كرسي يعني، الفضاء يسمح بهذا ان شاء الله. معناها احنا استعد معناها تم استعدادنا على مستوى مندوبية شؤون ثقافية سليانة والهياكل الرسمية ذات صلة، عديد الجلسات عديد الاجتماعات كل معناها من اجل انجاح المهرجان الدولي سليانة. ان شاء الله باش تكون الافتتاح اليوم للفنانة إيمان الشريف، وباش تكون من هذا بيع التذاكر احنا بديناه مبكرا في 2 نقاط، بيع المركب الثقافي ودار الشباب. الاستعدادات حاليا جارية لحسن توظيف الفضاء لتوظيبه ومنع إخراجه منع في حلة جميلة تليق بجهة سليانة، من جمالية، من أعداد لوجستي، من أعداد مادي. فقرات المهرجان تمتد من 21 إلى 29. حاولنا هذه السنة قدر الإمكان أنه ثم أنماط موسيقية مختلفة تكون موجودة جامعة بين المسرح والشعبي والفنون التراثية والتربية، هذا حسب تطلعات من جهتنا. ومش تكون فما عروض شبابية صلبة المهرجان اللي ربما تعكس تطلعات فئات شبابية في سليانة، وهذا من حقهم. تقريبا حاولنا قدر الإمكان أنه نقف عند انتظارات كل الفئات العمرية سواء أطفال شباب أو منها كهول، وربي يوفق الناس كل
8: إن شاء الله. ربي يوفق الناس كل أتكم صح. معلش أخيري كان عندك مضيف.
1: هذا هو ماهر فقط. أنا شنو نقول زي ما أنه وقت تداخل معناتها وقت يكون فما توا سي منصور يقول كده عمل البلدي وعنده الحق في نهاية الأمر، تبقى أنه هذا التداخل هذي في كل مرة أكيد هو اللي يعطل معناتها المشاريع وما يسرعش بالإنجاز متاحة، وأنه الناس زادة تستغل معناتها الفضاء هذي وأنه تواكب فعاليات هذا المهرجين. ماذا شنو نجم نقول؟ هذي ملاحظتي ماهر. نخليلك أكيد الكلمة في ختام هذه المصافحة. تفضل.
8: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سي منصور المرواني، شكرا على تفاعله معنا. طبعا كما قلنا تحت استيعاب 1000 شخص تقريبا، ممكن نزيدوا شوية نتعسفوا شوية على الفضاء، ولكن في نهاية الأمر متلومش برشا مندوبية الثقافة، خاصة نحكيه على ميزانية تقريبا 100,000 دينار، ما تنزمش تجيب بها برشا حاجات. الوقت قصير، فقط انا مش نخرج شويه من سليانه نمشي للكريب. شفنا الحقيقه مهرجان السنابل الذهبيه بالكريب، وما ادراك ما السنابل الذهبيه بالكريب. مهرجان ذو خصوصيه متميزه، للاسف الدوره هذه مش تعمل. هبطت الهيئه نتاع المهرجان بيان وحطت فيه علاش تم الغاء الدوره. الحقيقه برشا نقاط استفهام تطرح في هذا الموضوع، علاش تم الغاء المهرجان هذا. ان شاء الله غدوه في مداخلات نحكيو بالتفصيل، لانه يعني اسباب تقريبا ماهيش موضوعيه حتى تعرف انك تلغي دوره نتاع مهرجان يبعث على الخصوص نتاعو، لان الهيئه كانت حاضره ومحضره البرنامج نتاعها ومقدمه حتى مع الفرق ومع الفنانين، وفي نهايه الامر باسباب اعتبرها غير منطقيه وحسب ما جاء في نص البيان انه يتم الغاء الدوره هذه تقريبا دوره 38 تقعدوا نحكيوا عليها بركه
1: ان شاء الله. شكرا لك ماهر. اكيد هذه ناس ومشاغل ركن اليوم من سليانة. شكرا لك من زميله ماهر الهماسي، شكرا ايضا لضيفك اللي كان حاضر معنا. نواصل في لقانا، نمشي مع اخبار الجهات، نمشي البيجة مباشره. زميله نيجي خلولي حاضر معنا. نيجي مرحبا، اهلا وسهلا بك.
9: مرحبا بك خيرا ومرحبا بكيف مستمعي العرب.
1: شكرا لك ناجي. شفنا مواكبة متابعة خاصة الحريق اللي صار البارح في نفزة، مشاهد شفناها ناجي في فيديو صار تداول الحقيقة من المشاهد الموجعة جدا الحقيقة. يا ناجي في اللي شفناه شنو جديد؟ أكيد آخر الأخبار ناخذها معاك يا ناجي. تفضل.
9: شكرا لك خير. اكيد المشاهد بطبيعه خيره، والحكي معناها خاصه سلسله من الحرائق اللي تشهدها جهاتنا ان شاء الله ربي ينصب بينا. بطبيعه البارح شفنا انا على نهارين تقريبا خير. اليوم تقريبا عمليه التبريد ومازال يتم معناها وحدات الحمايه والغابات قاعده تتابع في الحريق جبل الخرجاليا اللي تابع لعماده بليف من معتمديه نبزه، واللي شفنا خير الحقيقه شيء موجع في الثروه الحيوانيه والثروه الغابيه نتاعنا لمساحات كبيره مازالت ما تمش تحديدها. مساحات تضرت برشا من الاشجار أجار الصنوبر الحلبي والفلين نعرف الثروة هذه زيادة أخيرة اللي كل عام تقريبا فما موسم نتاع الجني الأشجار الفلين، وهذه معناها الحريق هذايا الحقيقة مساحات كبيرة، وكان حتى أتى على عدد ضررت عدد من المنازل. شفنا البارحة زيادة رؤوس أغنام وبقرة معناها كانت على ملك خواص الحقيقة أخيرة، معناها شفنا الحريق اللي كانت تدخلات نتاع الطائرة البارحة بالساهمت في عملية الاطفاء، والحقيقة تمنينا خيرا تكون تدخل يكون أسرع باش نبدأ على الأقل، لأنه كان التركيز على حماية الأرواح البشرية بالطبيعة والحيوانية بل كل شيء، لكن النار كانت بفضل الرياح كانت قوية برشا خيرا ما نجموش حتى يسيطروا عليها، والحمد لله تو معناها قاعدة عملية التبريد تصير في سبل الخرقالية، إن شاء الله معناها يتم السيطرة عليه، إن شاء الله معناها بغيت تصير معاش وحرائق اللي هي خاصة ضر في الغطاء الغابة. نتذكر كونه السنة الفارطة الأخيرة في نفس الغابة هي في نفس الجبل كانت زيادة خلفت خسائر كبيرة في الثروة من الغابية، معناها ودولة معناها تدخل كان سريع معناها باش ممكن تزيد المساحات تكون أكبر. السنة الأخيرة مساحات كبيرة شفنا البارح زيادة حرائق أخرى موت كانت متتالية، كانت بالقرب من المسرح الأثري بدقة زيادة حريق جبل الحريش، وكانت زيادة في باجة شمالية عين حنش كانت الحمد لله معناها في ما كانش في المزارع الحبوب كانت دخلت بسبب عمود كهربائي، ونعرفوا الفترة الأخيرة خاصة مسارة أعطاب التابعة الشركة الوطنية الكهرباء والغاز، الأعطاب بسبب درجة الحرارة المرتفعة اللي نذكر كونه درجة هذيا تجاوزت قرابة 50 درجة أو أكثر في جهة بيجا نحكي خيرة، باش نعطي لمحة قصيرة خيرة نشوف من الحرائق اللي إن شاء الله تكون نهايتها معناها ما تكون معناها إن شاء الله ربي يرضى بينا بقية الصيف، باش نحكي على الثقافة نعرفوا توا وقت صيف المندوبية الجهوية حضرت الثقافي في بيجا حضرت برنامج نقوله متنوع في المصيف الوطني للخضار الدورة الثالثة والثلاثين اللي إن شاء الله باش تكون المكتبات العمومية كل في الجهة شاركت جملة من أنشطة تثقيفية اللي فيها معارض ورشة قصة والمطالعة ورشة تحسيسية في العناية بالبيئة والذكاء الاصطناعي بعلاقة بالكتاب الأخيرة بالنسبة لوجدتها بالنسبة العمومية بوشتيتا، وإلا في نبذة عندهم نشاط نشاط إزبارة عن نقل المستقيم هو نشاط موجود بطبيعة في الفترة اللي من 20 جويلة حتى 20 أوت، إضافة للمكتبات بطبيعة اللي كافة المكتبات في ولاية بيجا عندهم أنشطة متنوعة أكيد هذه الناس والتلميذات اللي في عطلة ينجموا يتابعوهم ونجموا معناها خاصة تصير الفائدة بالنسبة للأنشطة هذه.
1: واضح نيجي، شكرا ليك زميلنا نيجي الخلولي، هذه أخبار ولاية بيجا. من بيجا نرجع للكيف، زميلنا فتحي الرئيس حاضر معنا في أخبار ولاية الكيف. عسلامة فتحي، مرحبا.
10: أهلا وسهلا، تحية لي خيرة وتحية الكل يسمعوا فينا. للأسف الأسبوع الثاني على التوالي والله الموضوع حبيت نجاوزه ولو أنه هو الشأن والشغل الشاغل،
1: لكن هو يفرض الحقيقة يفرض أنه نتحدث عليه. فتحي تفضل.
10: كانت أمنية بالضبط كون الواحد ما يحكيش عليه، ولكن للأسف الجبل الأخير الغابة الأخيرة اللي نشوفه ساجد سيدي يوسف جبل تكرونة تحديدا عين مازر وجراد وأرياف، يعني عرفتها مليح في منسيات وسبق، ويكفي مش نذكره ثلاثة أو أربع سنوات التالي كانت ألاف الهكتارات انطلقت الحريقة من هذه المناطق اللي وصلت غار دماء، وكان الحريق يعني نحكو على ألاف الهكتار، وصلنا نحكو على 3000 هكتار في نفس الأماكن تقريبا يعاود الحريق. وأكثر حاجة يمكن تحز في النفس اللي هل التجدد الطبيعي للغابة بدأ يرجع خاصة بعد السنوات الأخيرة سنوات ممطرة، كنا نشوف الجر الصنوبر والغطاء النباتي عاود يتجدد، وبالتالي نحكو على كونه هالغطاء النباتي باش يكون يعني بعض السنوات ويختصر الزمان وغيره ترجع الغابة، ولكن للأسف نعود إلى الصفر وأكثر من الصفر لأنه للأمانة هذا شيء يوجع. قلنا هذا الحريق اللي يتواصل لليوم الثالث تقريبا، وثم تعزيزات صحيح، ثم أكثر من 12 شاحنة، ثم استعمال الدرون اللي وهي الغاية بتاعها الرصد والتقصي، ثم كون اليوم صباح اليوم باش تكون الطيارة تابعة المؤسسة العسكرية كما صار في جبل الهري يعني مدة خمسة أيام التالي، وتم الاستعانة بهذه الطائرة تهز كمية من الماء ويتم بالتالي المساهمة في التبريد والإخماد وعملية الإخماد. ولكن حتى لاحظناه يعني مجهودات وكل الأطراف المداخلة اللي ما نيش باش نسمي لأنه تنجم تنسى طرف دون آخر، يعني قوة النيران تخليها تكتفي باش تبقى قرب الدواوير والتجمعات السكنية. صارت عملية إجلاء لبعض المتساكنين هذه الدواوير، وبالتالي الغاية هو حماية النفس البشرية. وإن شاء الله ربي يقدر الخير، وإن شاء الله الحاجة إن شاء الله ربي بقصد، لأنه نحكو على مئات الحرائق في ظرف بعض الأيام، وهذه حاجة مضطربة صحيح لي التحقيقات إلى حد هذه اللحظة وغيره تم في جبل الزغوان في يعني الحديث عن كونه بعض العمل اللي يقوموا بتقطير الأعشاب ولا غيره نتيجة الاستهتار قاموا بإشعال الحريق في جبل الزغوان. وإن كان يعني إلى حد هذه اللحظة يعني أكثر من نقطة استفهام تثار، وأقول يعني وأختم الحديث ربي بقت الستر وإن شاء الله جاي خير الحمد لله. إلى حد هذه اللحظة ربي يسر، خاصة الرصيد البشري إلى حد العين لا بيس ربي بقت الستر، ولكن يعني هذه الحرائق أقول هذه الموجة متواصلة، وإن كان يعني إن شاء الله بإذن الله تفت كما ثم تدني في درجات الحرارة، وإن شاء الله نخرج من هالسخان وغيره، وإن شاء الله بإذن الله هذه الحرائق نشوفه في الأيام القادمة كونه تنجلي ونجلي.
1: إن شاء الله يا فتحي، شكرا لك زميلنا فتحي الرئيس، والناس أكيد اللي صارت لها أضرار إن شاء الله ربي يعوضهم خير، ربي إن شاء الله يخلف عليهم، الحمد لله هما لباس. أما أما أما يعني ناس الحقيقة كما قلت هي أرزاق للأسف الشديد، هذي شنو نجمو نقوله. شكرا لك فتحي مرة أخرى من الكيف. نمشي الجندوبة، زميلنا هشام صغيري حاضر معنا. هشام مرحبا.
11: مرحبا،
1: أهلا وسهلا،
11: تحية لكل مستمعي ذات كيف. بالنسبة لولاية جندوبة تقريبا عدد معتبر من ولاية الجمهورية شهدت مجموعة من الحرائق في الأيام الأخيرة. أخيرة يوم أمس كانت على مستوى العلايق معتمدية فرمانة، كذلك الصبح معتمدية تبرقة، والحمد لله بتضافر جهود كل الأطراف تم التدخل والسيطرة على هذه الحرائق اللي كانت في مناطق وعرة ومناطق يعني ذات كثافة غابية كبيرة، باستثناء تقريبا بعض الخسائر المادية خاصة بحريق العلايق من عمادة قلوب الثيران بمعتمدية فرنانة. عموما يعني تم السيطرة على كل الحرائق على مستوى جندوبة والحمد لله دون أو دون خسائر بشرية. نختم فقط خيرا باش نشيروا إلى الموضوع اللي تم تقريبا البارح في الليل، وهو بداية العمل بالبئر الجديدة لمنطقة الجلتة الصفراء معتمدية تبرقة. نعرفوا خيرا أنه إشكالية كبيرة برشا في علاقة بمياه الشرب في مدينة تبرقة مع الموسم الصيفي، مع

0: نعم
1: بهذه الجهة.
0: نعم واضح هشام، شكرا لك زميلنا هشام الصغيري. هذه أخبار ولاية جندوبة، واللي معاها نختموا لقانا لليوم في استوديو الناس اللي بدأ معاكم العشرة حتى التوا. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والاستماع، شكرا لكامل الفريق اللي أمن معانا هذا الموعد اليوم في استوديو الناس، زميلنا الأسعد بن عيد في التنفيذ التقني، سعاد عباس في التنسيق، هند اليونسي في الغرفة الرقمية المركزية، زميلنا يونس في التنفيذ الرقمي صوت و صورة توصلكم على الباج امتاعنا. شكرا لزملائنا في الغرفة الهاتفية. ألتقي وإياكم إن شاء الله نهار الجمعة في الاستشارات القانونية ماضي ساعتين حتى الثلاثة. إن شاء الله تونس ديما بخير، وإن شاء الله القادم ديما يكون أفضل وخير. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظوا، وإلى اللقاء.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات معززين بعناصر من الجيش الوطني عملية إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع أمس بجبل تاكرون بساقية سيدي يوسف. كما تواصل وحدات الحماية والغابات بولاية باجة تدخلاتها الميدانية لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل جرجالية التابع لمعتمدية نفزة مخلفا خسائر كبيرة في الثروة الغابية. وبولاية جندوبة يواصل أهالي منطقة العليق من عمادة قلوب الثيران من معتمدية فرنانة معاضدة مجهودات أعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي اندلع بالمنطقة. تم استكمال أشغال ربط البئر الجديدة بمنطقة الجلتة الصفراء من معتمدية تطبرقة لتدخل حيز الاستغلال، بما من شأنه أن يساهم في تقليص من حدة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في انتظار استكمال أشغال محطة التصفية بالجهة والتي ستوفر 400 لتر في الثانية. ينظم ديوان تونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة من 23 من جويلية الجاري وإلى غاية 6 من أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة تونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية. تنطلق بداية من مساء اليوم فعالية الدورة 46 من مهرجان باجة الدولي لتتواصل إلى غاية 5 من أوت القادم. شرق أوسطيا شنت إيران موجة جديدة من الضربات المسيرة استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، حيث ضربت مستودعات ذخيرة ومعدات لوجستية في معسكر الدوحة، وذلك حسب ما أفادت به وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
3: تحياتنا لكم وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها. إن شاء الله الناس كلها تكون بألف خير. صحيح الحرائق الأخيرة خلتنا الناس كلها متأرقين، إن شاء الله ربي يلطف بينا ويسترنا. اللي قاعد يصير حاجة خايبة على الأخر اللي قاعدين نخسروا فيه من غابتنا المزينة والحلوة برشا، واللي اليوم تقريبا من عنا مدايدة ونحن كل يوم في بلاصة سيرتو أمس وليمس، يعني نسمع بثلاثة أربع بلايس في نفس الولاية في نفس المعتمدية، ثلاثة أربع بلايس يشعلوا مع بعضهم. إن شاء الله ربي يقدر الخير، إن شاء الله ربي يلطف بعبيده والكل، وإن شاء الله ربي يعوض على اللي خسروه الناس الكل. مشكلة كبيرة، إن شاء الله ربي معنا الكل. على كل تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. بعد شوية باش نحكوا عن الحكاية اللي راجت عن الشمس الحمراء اللي ظهرت والناس الكل اللي استغربوا شنو السبب متاحة الرئيسي، وهل أنه هذا عادي مش عادي، ثم شكون تدخل فيها أنه نهاية العالم. على كل تحياتنا لكم الكل. بعد شوية يكون حاضر معنا سي هشام يحيى عن الجمعية التونسية لعلوم الفلك، وهو بش يعطينا الصحيح من الغالط إن شاء الله. من بعد بش نحكو كيفاش اليوم النجم ونحمو بيئتنا في ظل التغيرات المناخية، في ظل ارتفاع الحرارة، في ظل الحرائق هذه الكل، كيفاش النجمو نحمو بيئتنا وحياتنا. وبش يكون حاضر معنا سي زهير حلاوي، هو خبير في المناخ وحاضر معنا عن الجمعية التونسية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة. وبش نحكو في الختام عن الورشة الجهوية حول التنوع البيولوجي في الشمال بالطبيعة، باش نحكوا لهنا على التنوع البيولوجي شنو فايدته واهميته خاصه لعنا نحنا في جهتنا في الشمال الغربي من ثروات مزيانه برشا من المفروض نحافظوا عليها، لكن هانا نشوف في غاباتنا قاعدين نفقدوا فيها. باش يكون حاضر معنا سي ياسر قومه مدير مرتفعات وسهول الشمال الغربي. تحياتنا لكم الناس الكل، نرجعكم بعد النغم.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معا نحميها وإن شاء الله نحميوها. كما قلنا وحكينا أنه تحكي برشا عن قرص الشمس اللي ولا باللون الأحمر، حتى ثم شكون يقولك شفت الهلال لونه أحمر حمورية غير عادية، احمرار غير عادي. ثم شكون رجح أنه يقولك سي هذي من علامات نهاية الدنيا، قيام الساعة ومن عرش شنوة، لكن بطبيعة هذي عنده تحليل علمي، من أجبوش نمشور الحديث هذي الكل. أكيد ثم تحليل علمي باش نشوفه الشمس حمراء بالشكل هذيك. هذيك علاش حاضر معنا سي هشام يحيى عن الجمعية التونسية لعلوم الفلك. تحياتنا ليك ومرحبا بيك سي هشام.
1: بخير دامة، تحية ليك والتحية كل مستمعينا. كان هشام يحيى توا عن مدينة العلوم بتونس كأستاذ تأثير علمي بمدينة العلوم.
0: مرحبا بيك وتحياتنا ليك سي هشام. اكيد تقيل برشا حديث وانت حكيت وحكيت اكثر من مره في وسائل الاعلام عن قرص الشمس اللي الناس الكل يقولك شنو اللي صار قرص الشمس، هل انه ثم حاجه غريبه باش تصير، هل انه قيام الساعه، هل انه ثم علامات معينه القرب الشمس على الاخر، كل واحد شنو يرجح، ثم شكون يقول الغبار ما نعرفش. هذا الكل حابين نفهموه معاك، هل انه من العادي انه نشوفوا الشمس باللون هذا؟
1: نعم، هو تزامن يعني العديد من العوامل اللي خلت يعني التفسيرات يعني تداخل في بعضها، يعني تقريبا يعني فما العديد من التفسيرات والعديد من الخبراء اللي دخلوا، ولكن يعني ديما تبقى فما منطق في التفسير بما يحدث على الأرض. طبعا يعني كما تحدثت سيادتك اللي فما يعني صارت عديد من الإشاعات يعني والتفسيرات اللي هي تخرج عن السياق العلمي، بينما هي ظاهرة ظاهرة نجم نصف فيها معدوها نسموها ظاهرة يعني على مستوى الغلاف الجوي، يعني فينومين أتموسفيريك اللي هو عادي، يعني نحن نقول اللي هي مهيش حاجة تخوف، مهيش حاجة وعادية، هي كل الأجرام السماوية تتلون حسب الوضعية متاعها في السماء. علاش؟ فيلزمنا ساعة قبل كل شيء نفصل زوز ظواهر، هو أنك نجم تخذ لها الشمس واضح النهار بينيك، يعني إمكانية رصدها وتصويرها بالأندرويد وكل شيء، وكذلك الحالة الأخرى هي اللون. نبدأ باللون اللي هو مرتبط بموقع الشمس في النهار، يعني نشوف الشمس ترتفع من الشرق إلى الغرب، ومع العلم أنه الشمس تبعث لنا في حزمة كبيرة من الضوء اللي هي يعني الألوان ما يسمى بالقوس قزح أو بطيف الضوء. الحزمة هذه أخضر أحمر أصفر كل حول طول الموجة، تعرفوا في الراديو طول الموجة والذبذبات وكل شيء، هالطول هذا ضوء كل ذبذبة كل طول موجة تتصرف بطريقة معينة حسب موقع الشمس في السماء. نمشي ونحن للمشهد اللي شفناه الجمعة الجاية الجمعة اللي فاتت هو أنه الشمس شفناها عند الغروب، يعني قريبة برشا للأفق مش عند الغروب، يعني حطوا على السبعة مازال يعني تقريبا ساعة ونص عن الغروب. المشهد هذا يعني شمس قريبة للمغرب، يعني الزاوية ما يسمى لونغل دانسيتونس، الضوء يدخل للغلاف الجوي يتعب، أما مش نفسر نحن بلغتنا نحن يتعب. أقوى واحد، أقوى موجة، أقوى طول موجة هو الأحمر، هو اللي يوصل لنا. وذك علاش يعني الأخرين الكل يتعبوا في الثنية
0: لا يصلوش،
1: ما المسافة طويلة، نحكيه هكا يعني نحن ما هنبسط مسافة طويلة، إنه انتشار طويل على مستوى سطح الأرض، ما يوصل كان أقوى واحد هو الأحمر اللي أقوى موجة، وهذا هو سبب إنه نراو أحيانا حتى كما قالوا يعني بعض المستمعين ضوء نجم يشوفوا حتى القمرة حمراء لما تكون قريبة من الأفق.
0: يعني هذه يعني حاجة عادية هي إنه تصير
1: حاجة عادية،
0: لكن الناس فسرتها يقولك ما هيش ديما ظاهرة أول مرة نشوفها. يعني الناس
1: انك المشهد الثاني هاو جايك على المشهد الثاني هو انك نجم تحدق بفيها في عينك طبعا تاع العشيه ما تنجمش تخرج للشمس، فهمت عليه الستة تاع الصباح ما تنجمش تخرج للشمس لانه الشمس قويه، ولكن شنو اللي خلينا نجم نخضروا لها اللون الأحمر تنين عليه هو احتمال تواجد حاجز بينه وبين الشمس اللي هو يسمى موشح فلتر اللي يخلي اللي ينقص من حدة أشعة الشمس. شنو من نجم يكونوا في العادة؟ يا ذباب، يا سحاب خفيف، هذاك السحاب الخفيف، يا حرائق أو يعني حاجات عالقة في في في في الغلاف الجوي اللي تخلي انه بيننا وبين الشمس تعمل كل غشاء وتخلينا نجم نخزروا لها بالعين المجرده. لكن كما قلت لك من الاول نربطوه باللي الاحداث اللي صايره توا، الحرائق اللي مش نسمعوا فيها، ربي يلطف بينا المواطنين نتاعنا اللي قريبه قريبه للحرائق هذه. الحرائق ذات لما تشتعل هيك الغبار هذاك يطلع الى الفضاء الغلاف الجوي ويخلي هيك الغشاء، هيك الغشاء يزيد في احمرار الشمس.
0: فهمتك
1: ما يسمى باللي بارتيكول كاربونيه.
0: هو ديجا سمين نشوفوا فيها طب انه نحن بحض الحرائق الكلها بحضينا في الجهات الكلها في الشمال الغربي انه حتى سميت حس المضبة كانه سحاب، كانه ما تفهموش حتى اللون نتاعو مش كل عاده في الليل وفي النهار. ولا
1: السحاب هذاك هو اللي هو ناتج شفيك لطف يا ربي البارح حريقه في في في في رفراف، حريقه في دقه، حريقه يعني العديد من الحرائق
0: في وقت اللي واحد
1: اللي هي في ان واحد تخلي هيك الغبار هذاك واللون السماء بالشكل هذاك وتكون السحوب نتيجه للنيران. ولكن يعني نهار الجمعه اللي فاتت المواطنين شافوا هيك اللون هذاك
0: استغرب،
1: هو ناتج لتواجد حرائق كانت في منطقة بابوش قريبة لكم من ذلك. كان فما مجموعة من حرائق يعني اللي على الحدود اللي خليتك الغشاء اللي تتكون. ولكن يعني نحب نطمن اللي لا هي نهاية العالم، رغم مشاكل في نهاية العالم نحن برشا ناس يعني ربطوها بالحرارة. راهو الشمس ماهيش مسؤولة على الحرارة.
0: لما شكون يقول لك قربة الشمس على الاخر وللارض وباش تولي احتمالية احتراق وما نعرفش شنو.
1: لا الشمس ما يعني ما تقربش بعيد علينا 150 مليون كيلومتر، كي نقربوا يعني بين 152 مليون 149 مليون يعني الاقتراب يعني مقصوب يعني 3 مليون كيلومتر، مش كثيرة برشا مقارنة بالمسافة المعدل المسافة اللي هي 150 مليون كيلومتر. يعني الشمس ما تقتربش منا، يعني نهار اللي مش تقترب منا يعني ما عادش يعني
0: ما عادش
1: ثم أرض جملة، يعني ما عادش نتحدثوا على التغير المناخي. هو التغير المناخي، هو التلوث، هو الاستعمال المجحف للطاقة البديلة، كل هذه كل يعني هذه كل يعني ما
0: يعني ما نهاولوش وما نمشوش ورا الإشاعات هذه.
1: ولكن الشمس تساهم في الحرارة بارتفاع درجة الحرارة ب 4% فقط، بينما الباقي كله هو البشر. الشمس تبعث لنا في نفس كمية الطاقة، هذا لازم يعني نعرفوه، في نفس كمية الطاقة في الصيف والشتاء والربيع. ولكن توزيعها في يختلف من الصيف للشتاء والربيع، وذاك علاش يعني الشمس في الصيف تبدا عالية. وكي تبدا عالية مش كيما في الشتاء تبدا سامحوني في الكلمة ارتفاعها واطي. في الشتاء تبدا ارتفاعها يعني اللوطة بالكل ما تطلع يعني
0: ما تحسش شكل السخانة اللي نحسوها تو. هو طبيعي اللي نحسوا فيها اليوم من السخانة هذه؟
1: هو مش طبيعي، يعني نحن في معدل تو نتاع الخمسينات يعني ماهوش طبيعي. وكما قلت لك يعني فما العديد من العوامل اللي هي خاصة التغير المناخي. التغير المناخي اللي هي اللي تسبت في يعني ارتفاع درجة الحرارة في مناطق تو نحن نقولوا نجم تقول نحن مستنسين، ولكن كي نتحدثوا على اوروبا 40
0: صار لهم اختناق.
1: وهذا مهم جدا انه يعني يعني الفكره انه ما يحدث الا لغيرنا يزم الامم الكل، يزم الشعوب الكل تفكر يعني تفكر في مع بعضها. اما دول ماهيش يعني خطر ما يصيرش معهم اللي يصير معنا.
0: ما يهمهمش
1: ولكن توا ولت وصلت لأوروبا، وصلت لبريطانيا، وصلت لإيطاليا، وصلت دونك مش يخموا حتى في تغيير السياسات المناخية. يصحوا على الأكلات في الوقايقيات، وهما يلوثوا، ونحن الدول النامية هو نحن اللي نخلص، نحن اللي نخلصوا. وهذا يعني يزم يكون توالي فما نوعا ما من العدالة. مشينا حاجة أكبر برشا هي اللي هي العدالة المناخية في على سطح الأرض.
0: إن شاء الله يا رب، هذاك نتمنى.
1: راو ما عنا راو يزم يعرفوا الناس الكل إشكالية تاع الحرائق، الكل هي إشكاليات أممية، ماهيش نتاع تونس ولا نتاع ليبيا ولا نتاع فرنسا ولا هي إشكاليات إنسانية يزم نفكروا مش نحلوها مع بعضنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: بتضافر الجهود
0: إن شاء الله، لأنه مهم برشا اليوم نحمو ثرواتنا ونحمو بيئتنا. صحيح الغرب عمل ونحن نخلصوا، لكن نحن زاد يلزمنا نحمو بيئتنا ونحافظوا عليها، وإن شاء الله تكون العدالة المناخية اللي قاعدة تحكي برشا ولليوم زلنا نطمحوا أنه نوصلها، إن شاء الله تكون العدالة ما بين الدول الكل سواء نامية أو غير نامية المتقدمين. على كل يعطيك الصحة على التوضيحات هذه كلها سي هشام، شكرا ليك على الأقل نوضحوا شوية اللي قاعد يروج ليه من إشاعات من اقتراب الشمس ولا من قيام الساعة ولا اللي هو راه ما ثمش منها، وهذه حاجة طبيعية اللي قاعد يصير الكل خاصة في ظل التغيرات المناخية. شكرا ليك سي هشام، تحياتنا ليك، إلى اللقاء. شكرا ليك. هذا سي هشام يحيى عن مدينة العلوم، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. بعد شوية يكون حاضر معنا سي زهير، نزيدوا نفهموا معاها التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوها اليوم والحرائق، وكيفاش نجموا نحافظوا على بيئتنا. راجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معا نحميها، وإن شاء الله نحميوها الكلنا إيد واحدة. منستنوش باش شكون يجي باش يطفي النيران، حاولوا الأهالي المتواجدين نبلغوا دوب نشوفوا الشرارة الأولى، وإن شاء الله ربي يحمي المناطق الكل، لأنه في آن واحد قاعدة تشعل برشا مناطق في الوقت هذا نحكي لكم فيه. رينا الفيديوهات، شكرا لناجي الخلولي زمينا اللي رينا فيديو ياسر خايب بصحيح يوجع على الاخر، الحيوانات كيفاش ماتوا، العباد وصلتلهم لديارهم. ان شاء الله ربي يلطف بالجميع لهنا، زاده في سقيه سيدي يوسف، ان شاء الله ربي مع الناس الكل. على كل باش نحكوا مع سي زهير حلاوي، استاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخيه على الجوانب هذه، خاصه في ظل الارتفاع المشط للحراره. تحياتنا لكم، مرحبا بك سي زهير.
1: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: مرحبا بك يا سيدي، وتحياتنا ليكم، مش اول مره تكون حاضر في معنا في معنا نحميها. حاب نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم. التغيرات المناخيه، الحراره مرتفعه على غير العاده، صحيح جويليا عادي باش يسخن، لكن اليوم الحراره وصلت بشكل كبير وكبير برشا، ارتفاع غير عادي. اليوم مطالبين بالترشيد في الاستهلاك، مطالبين انه نحافظوا على طاقاتنا، في جانب اخر الحرائق الموجوده، في جانب اخر الانسان يقول لك ما عادش نجم، مواطن يقول لك ما عادش نجم، هذه كل السخانه والتعب والماء والكهرباء وهذه المشاكل هذه الكل لهنا، نحن كيفاش نجموا نتعاملوا اللي قاعدين نعيشوا معاه، وهل انه مازالت التغيرات المناخيه باش تتواصل باش نشوفوا ما اتعس من هكا، وهل انه التغيرات المناخيه، خليني نبدا معك في النقطه هذه، التغيرات المناخيه اليوم هي اللي مساهمه في الحرائق هذه، نجموا ناكدوا؟
1: هو معنى التغيرات المناخية بالمفهوم العام نتاعها هو التغيرات اللي تحدث في المناخ تاع البلاد التونسية أو في العالم بيصير حتى في العالم
0: بالطبيعة،
1: تحدث نتيجة تداخل زوز عوامل في نفس الوقت. العام الطبيعي اللي هو عنده خاصيته ونعرفها في الدراسات المناخية نتاعنا العادية، لكن العامل البشري هو اللي تدخل، هو اللي زاد المظاهر تاع التغيرات المناخيه حده وزادها ساعات حده وشراسه نسميها. معناها كان تحدثوا مثلا على التغيرات المناخيه في اللحظه الفتره اللي احنا عايشين فيها بالنسبه للمنطقه اللي عايشين فيها، نجم نقولوا انه في العموم نعرف أن المناخ المتوسطي اللي احنا نتميله معنا المناخ تاع البلاد التونسية هو المناخ المتوسطي، يتميز بزوز فصول كبار، فصل معتدل الحرارة اللي هو فصل الشتاء، وفصل الحار اللي هو فصل الصيف. وهذه عنا دراسات قديمة وجديدة، وكلنا نعرف أنه خاصية المناخ في الصيف يكون حار وجاف تحت تأثير في العموم الرياح اللي نسميها الرياح الشيلي الحار الجافة، لكن شنو اللي ينضاف هو تأثير التغيرات المناخية، اني جزء منها قلنا سبب فيها النشاط البشري، وخاصة افراز غازات الدفيئة اللي نسميها لغاز افيت سير، الغازات الدفيئة كما ثاني اكسيد الكربون والميثان وغازات انتاجها النشاط البشري بصفه عامه
0: بالطبيعه،
1: اللي زاد التركز نتاعها بشكل غير طبيعي في الغلاف الجوي، واللي تعمل هاك الاحترار العالمي بما فيه احترار في تونس وفي الحوض البحر المتوسط، واللي تظهر المظاهر نتاعو تقريبا منذ اكثر من 20 سنه. احنا بدينا ننبهوا في الحكايه هذه، وفما جمعيات وفما مجتمع ابحاث بين الحكايه هذه، لكن كنا بين الظفرين كنا نقول وراه هل المظاهر هذه راهي باش تجي، راهي قريب باش تجي، واحنا توا هاك تشوف
0: نحن فيها
1: مباشره قدامنا المظاهر.
0: يعني كان متخذت التدابير من قبل من 20 سنه، اليوم ما نوصلوش اللي قاعدين نعيشوا فيه، يعني ممكن نوصلوا اما ما نعيشوش بنفس الحده، على الاقل يكون عندنا سبل باش نقصوا من الحده نتاع التغيرات هذيا على حياتنا. نحكي لهنا خاصه اللي نعيشوها اليوم حده كبيره كبيره، سواء في السخانه سواء في تغير شتاء صيف ربيع خريف، مانيش فاهمين الاوقات حتى نتاع الامطار، يعني ثم برشا حاجات تدخلت في بعضها اليوم مانيش فاهمينها، وسيرتو الحرائق اليوم اللي نحكوا عليها سي زهير غير عاديه.
1: هو بين الاخرين اللون بعد قضاء بدعه، فهمت؟
0: معناها ما نعمل
1: معناها كانت بالحق كانت فما فجوه ما بين اصحاب القرار والعلماء والخبراء اللي عندهم المعرفه، كانت فما فجوه ما فماش الرسائل والاستنتاجات العلميه والتنبيهات هذه ما كانتش توصل برشا. لكن كما قلت لك اللون بعد قضاء بدعه، احنا توا يلزمنا مهما كانت لازم تكون السياسه نتاعنا تعتمد على سياسه التاقلم والسعي للتاقلم، سعى سواء كان على المستوى القريب معناها الحين تنزل الحين ولا على المستوى المتوسط والبعيد. فلازم ناخذ بعين الاعتبار هل مسألة التغيرات المناخية في كل مناحي الحياة، مهما كان في الفلاحة، في الصناعة، في الأنشطة الاقتصادية، في الصحة، في كل مشغل من مشاغل البشر على الأرض البلاد التونسية، لازم يكون عندنا الخلفية بتاعنا ننظر لها من خلال ما كيف سيكون عليه المناخ في المستقبل. دار ما عادش نقول في المستقبل، تو نقول اليوم وغدوة.
0: لأنه تسارعت برجة، هو على أساس اللي حكينا فيه أكثر من مرة في البرنامج أنه مع وزارة الإشراف بتبيع وزارة البيئة، أنه مع أساس أنهم يخدموا على مدى 2030 2050 2070، تفاجئوا العالم أجمع أنه ديريكت كأنه عملت خطوة أكبر التغيرات المناخية الجو رواحهم بين 2050 و2070. يعني نحكي لهنا على التغيرات، نحكي أنه تسارعت بشكل كبير وكبير برشا، وحتى يعني الارتفاع حرارة سطح البحر زادت بالشكل اللي ما كانش متوقع أنه بيزيد بالسرعة هذه.
1: لأنه الأسباب بتاع الظاهرة دي ما نقصدش، معناها بالعكس هي
0: زادت.
1: لأنه زادت دفئة اللي هي متسبب فيها خاصة الدول المصنعة، الدول القديمة، ولا حتى الدول معناها نقولوا احنا الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الهند، البلدان المتقدمة ولا في تاريخ النمو الكبيرة هذه، الإفرازات نتاعها قاعدة تزيد. دونك ما ننتظروش في أنه باش الانعكاسات هذه نتاعها والانعكاسات الخايبة كما نقولوا تنقص، باعتبار أنه السبب مازال متواصل.
0: أي وباش يكون أسرع.
1: اي بطبيعه الحال تكون اسرع والمظاهر بتكون حاده، وكما نشوفوا تو في حكايه الارتفاع في درجه الحراره وموجات الحر. خاطر بالنسبه للحراره نحكي عن الحراره في تونس على زوز اوج، نتحدثوا على المعدلات الحراريه، معناها كيفاش انه المعدلات الحراريه عندنا قياسات من 60 سنه للتالي انه قاعد المنحنى بتاع الحراره قاعد يزيد شيئا فشيئا. لكن الوجه الثاني هو موجات الحر اللي قاعدين نشوفوا فيها، اللي كانت اولا في الاعداد قليله شويه معناها، لكن لاحظنا انه منذ 30 و40 سنه تالي العدد بتاع موجات الحر اللي ليفال دو شالور قاعدين يزيدوا اولا. اثنين انه الحده نتاعهم او الارقام اللي نوصلوا لها، واللي نطيحوا برشا في الارقام القياسيه نتاع الحراره، واللي نوصلوا في الاربعينات وقرب باش نوصلوا للخمسينات.
0: لا وصلنا ثم بلايص، وصلنا في جندوبه وسط الخمسين
1: بصفه عامه كبيره توصيل. ثم الحاجه هو الامتداد المجالي نتاعها نتاع موجه الحراره هذه، لانه كانت تقريبا مقتصره على جهه مثلا جنوب الغربي جنوب
0: الشرقي، اليوم على الجمهوريه الكل
1: معناها مش حتى مع البلاد التونسية كلها، وبلاد حتى الجزائر وحتى المغرب وحتى اسبانيا وحتى فرنسا.
0: هو ديجا اليوم الحرائق الموجودة في الجزائر موجودة في تونس
1: بالضبط، معناها لا هي الحرائق هي راهو انعكاس غير مباشر للتغير المناخي. علاش؟ الحرائق بتاع الغابات معناها اذا كان نخليو الجانب البشري فيها، الفاعل البشري الاجرامي نسميه انا مباشر
0: بطبيعه مجرم يسمى
1: عامل اجرامي اللي كان مسامي فيه، لكن كان الجانب الطبيعي لان الحرائق في الغابات تفترض وجود كذا عناصر. العنصر هو انه فما ماده هشيمه نسميه ماده قابله للاحتراق، ماده شيحه الحطب اللي كان نسميوه، انه فما مصدر حراره ومصدر نار كما نقول عرف وقيد ولا سيجار ولا اسنسيل نتاع
0: العامل البشري لهنا،
1: ولا حتى الدبوزة تاع 100 بلار والعامل الثالث هو الريح. معناها اللي تشعل بعد تشعل النار تنقلها لبلاصه لبلاصه
0: تزيد تتوسع اكثر.
1: دونك ثلاث عوامل هذوما ولا متوفرين بشكل كبير في المجالات نتاعنا في البلاد التونسيه، لانه توفرت الريح وتوفرت الحراره المرتفعه وحالك مصدر الشراره هذيك الشراره الاولى اللي تعكس. وبالتالي من المنطقي ان يكون فما هالحرائق هذه رغم المساوئ نتاعها الخايبه برشا، واللي تفترض انه الاستراتيجيه المقاومه نتاعها تاخذ في الاعتبار الخاصيه نتاع الحرائق هذه او المناخ ما كيف سيكون عليه في المستقبل، ولكن خاصه التشجير والتشجير والتشجير.
0: صحيح،
1: نعاود نقول التشجير هو الحل بالنسبه للبلاد التونسيه والحب على التوسط تقريبا الكل.
0: أكيد هو مهم برشا اليوم التشجير، هل أنه اللي قاعدة تعمل فيه البلاد التونسية اليوم من إجراءات ينجم ينقص شوية من الحدة، وصيرتو أنه ترشيد في استهلاك الطاقة اللي قاعدين نعيش فيه في الوقت الحالي، يعني نحكي لك هل أنه اللي قاعدة الاستراتيجية اللي تخدم عليها الدولة باش تخلينا نكونوا خارجين من عنق الزجاجة، ولا مازال يلزم
1: هو
0: أكثر خدمة؟
1: الحلول اللي قاعدين نطبقها توا هي حلول آنية، معناها كيف مثلا كيما السائل باش تعمل التوزيع نتاع القطع الكهرباء هذاك باش ما نوصلوش للحل القطع الكلي نتاع الضوء، دونك هذاك حل مؤقت وحيني، معناها ما عندناش حل آخر، معناها لازم كيف كيف. لكن المشكلة أنه يجب يكون هذا يقع تبني الحلول هذه على المستوى على المدى الطويل أو المتوسط والطويل، يعني يكون يتبنيه من كل فئات المجتمع، خصوصا أصحاب القرار، المواطن العادي، فئات الشابة، فئات يكون التبني نفهمه أنه ناخذه بعين الاعتبار أنه هذايا معطى قاعدي لكل التعقيدات نتاع الإنسان في المستقبل.
0: واضح، أكيد يلزم الناس كلها نكونوا إيد واحدة باش نجموا نخرجوا من الأشكال هذية، الدولة من جهة والمواطن من جهة، والإنسان ديما هو اللي دمر في الطبيعة اللي هي خلقها لنا ربي باش نتمتعوا بها وباش نرتاحوا فيها وباش نحيوا فيها، مش باش ندمروها. ألا غالب هذيك هي اليد البشرية الآثمة، ديما نقولوا إن شاء الله ربي قدر الخير، وإن شاء الله اللي جاي ديما نقولوا خير، وإن شاء الله يكون ثم استراتيجيات ما أقوى مش حينية فقط باش نخرجوا من الإشكاليات هذه الكل. على كل حبينا نشكرك برشا سي زهاء.
1: فما محاولات راهو كان تشوف المجتمع المدني حتى
0: إذا كان باش نحكوا على المحاولات تبقى معنا سي زهاء، لأنه عندنا صلاة الظهر، نرفع الأذان ونرجع لك.
1: مرحبا.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مكملين معكم المشوار ومع سي زهير حلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية. حكينا معاه على التغيرات اللي تعيشها تونس مع ضمن العالم أجمع اللي قاعدين نعيشه في تغيرات كبيرة واختيرة برشا. صحيح مانيش نخافوا فيكم لكن هذك هو الواقع اليوم. ارتفاع المشط في الحرارة اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه أنه ثم حاجات بدأت فيها استراتيجيات بدأت فيها الدولة تتبعها للحد أو التنقيس على الأقل من اللي قاعدين نعيشوا فيه. لكن مع سي زهير يقولنا ثم محاولات. شنو المحاولات قبل رفع الأذان؟ تفضل سي زهير.
1: تقبل الله صلاتكم الساعة.
0: أمين يا رب.
1: بالنسبة للمحاولات فما طبيعة الحال السلطات الرسمية كما السيرديات ونعرف أن ثم خيان في السيرديات إدارة السلاحة في الكيف ولا في جندوبة ولا في سلينة ولا في ديجا. دونك عندهم مشاريع وعندهم مشاريع اللي يحاولوا يتأقلموا مع التغيرات هذه. أنا نحب نأكد خاصة على المجتمع المدني. خاطر نعرف أنه الإدارة الفلاحة تنقصها بعض نوع ما الإمكانيات وساعات اللي ما عندهمش إمكانيات في
0: حتى الموارد البشرية ناقصة أبار حتى حاجة أخرى.
1: المجتمع المدني زاد عنده فما التطوع صاروخ التطوع والرغبة في التصليح وفي معالجة المسائل البيئية في مناطق الشمال الغربي بصفة عامة في بلاد تونسية. وهنا جمعيات البيئية ناقصة جدا غادي ويزم الدعم بطبيعة الحال وخاصة الدعم ديما نحكي عن الدعم المعرفي أولا معناها نلقاو الطرق باش نوصلوا لهم المعرفة ونوصلوا لهم التكوين الغذائي والدعم المادي بطبيعة الحال لأنه كل مشروع وكل برنامج وكل تدخل يفترض وجود تمويل معين وهنا فما إذن نلقاو لهم حلول باش يكون عندهم وصول إلى التمويل كان الداخلي أو الخارج.
0: صحيح هو ماذا بينا هذا هو نعاولوا عليه أن يدينا الناس الكل اليد في اليد يدينا مع بعضنا باش نجموا نخرجوا من الأشكالية هذه من التغيرات المناخية. وإن شاء الله كل ما يعطينا ربي بلطفه إن شاء الله. شكرا لك سي زهير تحيتنا ليك والله يخليك. شكرا لك إلى اللقاء. هذا سي زهير حلاوي أستاذ جامعي وخبير في التغيرات المناخية. حكينا معه كيفاش نجموا مع التغيرات المناخية هذه وخاصة الحرائق اللي قاعدين نشهدوا فيها وكيفاش نجموا نقتصدوا شوية ونعاونوا اليد في اليد مع بعضنا الناس الكل مش الدولة فقط الدولة ونحن معها بشكيك النجم نتعايشوا مع اللي قاعدين نعيشوا فيه من تغيرات المناخية. باش نكمل معاكم في معا نحميها لكن في موضوع آخر موضوع يهمنا أكيد هو التنوع البيولوجي. نحكو لهنا واللي صارت عليه ورشة جهوية حول التنوع البيولوجي وحاضر معنا سياسر قومة مدير مرتفعات وسهول الشمال باش نحكو معه وزيدا باش نعرجوا على البصمة إن شاء الله تكون عنا البصمة إن شاء الله البصمة البيئية واللي كانت تويرف أخذت فيها المرتبة الثانية وكنا حكينا مع المعهد وكانوا حاضرين معنا في الفرت. اليوم نحب نحكو زيادة على التتويج اللي صار في الوزارة. تحياتنا ليك ومرحبا بك معنا سي ياسر.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الكيف.
0: أولا نعرجو على الورشة اللي صارت الورشة الجهوية للتنوع البيولوجي. نعرفوا عنا تنوع بيولوجي ما شاء الله في الشمال على غالب الحرائق قضت على العديد من الغابات لكن عنا تنوع مزيان ومزيان برشا كيفاش نجم نحافظوا عليه أو الورشات هذية شنو هو الهدف منها تحديدا؟ تفضل.
2: هو في الإطار هذا تواصل وزارة البيئة إنجاز المشروع تحيين استراتيجية وخطة العمل الوطنية حول التنوع البيولوجي ومواءمتها مع الإطار العالمي دي ونرجع عندنا ريفيرانسي هو الإطار العالمي كومينغ موريال لما بعد 2020 وبطبيعة شرعت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي البلوت في إنجاز الدراسة هذه المتعلقة بإعداد وتنفيذ الخطة التشاركية للأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي. بطبيعة كنت تحدثوا على الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي نتحدثوا على سيرديا الإدارة الغابات ديوان تنمية الغابات والمراعي بطبيعة هذه كله في إطار برنامج صندوق البيئة العالمي وتم عقد ورشات أولى لولاية وسط في القروان حول النظم البيئية المائية والأراضي الرطبة، وورشة ثانية زادة كانت في الجنوب حول النظم البيئية الزراعية والرعوية في الواحات، وكانت زادة ثم ثالث ورشة في تونس حول النظم البيئية الزراعية المروية والبعلية، وأخيرا كانت في الخميس الفارط ورشة في مدينة طبرقة لولاية الستة متاع الشمال في مجال المحافظة على المنظومات الغابية والطبيعية. بطبيعة هذه الدراسة يتم إنجازها ضمن مقاربة تشاركية، بطبيعة ذاك علاش عيطنا للناس المعنيين وكلهم إشراك كافة الفاعلين وأصحاب المصلحة كما ذكرت، المندوبيات الجهوية بمختلف أقسامها المعنية بالتنوع البيولوجي، الجمعيات، المجتمع المدني والمنظومات الوطنية المختصة في التنوع البيولوجي. وكانت تنظيم الورشة هذه عمل وطني وجهوي. في هذا الإطار تم تنظيم الورشة لولاية الشمال، نذكروا أنه باجة وجندوبة والكاف وسليانة وبنزرت وزغوان. كان الهدف هو تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية في مجال التنوع البيولوجي على المستوى المنظومات الغابية والطبيعية. شفتوا أنه الشمال لهنا نتوجه المنظومات الغابية والطبيعية اللي عندها أثر كبير في المنطقة هذه.
0: واليوم نحن قاعدين نعانوا في الحرائق هذه المشكلة.
2: بالضبط، هي رأي معناتها الإشكالية هذه عالمية. كان شفته معناتها حتى في دول متقدمة تعاني معناتها من الإشكالية هذه لارتفاع الحرارة وعديد الإشكاليات الأخرى. دونك يلزم ديما نكونوا على يقظة وأهبة معناتها، ونتبعوا في الإجراءات هذه بالمؤامتها مع معناتها الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ونشوفوا الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية اللي باش يقع تحيينها. هذه الإجراءات القائمة حاليا وتحديد قمنا في الورشة هذه بتحديد النقائص وأدوار الممكنة للفاعلين وأصحاب المصلحة، وعلى تبني خطة مستقبلية لإشراك المعنيين على المستوى الجهوي والمحلي. كما نشوفوا الورشة هذه راي إقليمية معناتها أكثر من جهوية. بطبيعة كان الإشراف نتاعها وزارة البيئة، وافتتح الورشة هذه سيد كاتب عام ولاية جندوبة اللي أذله سيد الوالي بالافتتاح بتاع الورشة هذه، وقمنا بالعديد من معناتها الإنجازات في الورشة هذه في من خلال معناتها برمجة إطار لدعم تحديد خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بطبيعة إطار برنامج ورشة العمل تم تقديمه، وتم تقديم أهداف ورشة العمل هذه والنتائج المتوقعة من الورشة ومنهجية العمل للفرق المشاركة. بطبيعة تم تقسيم المشاركين على معناتها مجموعات، وتم القيام بالعديد من الإجراءات، مثلا تحديد أهداف إدارة دورة الحياة النظم البيئية ذات الأولوية للغابات والنظم الإيكولوجية، تحليل الإجراءات القائمة. معناتها ثم إجراءات تو حاليا تعمل بها وزارة البيئة وزارة الفلاحة الدواوية المعنية بالنظم الإيكولوجية، والإشكاليات القائمة. شنو الإشكاليات اللي تعترض الإدارات وجمعيات المجتمع المدني وكل القائمين على التنوع البيولوجي، والأدوات المحتملة للجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، أساليب المشاركة المناسبة، والاحتياجات لبناء القدرات والتكوين. ديما الإجراءات هذه معناتها ديما يلزم الفورماسيون والتكوين لمثلا نقولوا نحن الغابات، معناتها اللي يخدموا في ما يتعلق بالغابات والتنوع البيولوجي والمناطق الطبيعية. بطبيعة عندنا العديد من المناطق الطبيعية.
0: وهل أنه هذا يكفي سي ياسر، خاصة أنه كل مرة نسمع ثم دورات تكوينية، ثم نشوف الحرائق تزداد، صحيح في العالم أجمع تصير، لكن نشوفوها اليوم رأوا كل بلاصة فيها ثلاثة زوز حرائق، يعني كل بلاصة يعني وفي نفس الوقت في نفس التوقيت، فعل فعل ماهيش فعل فعل فعل ما نعرفش ما نجمش نجزم، لكن انه الحرائق كلها صارت مع بعضها، وهذا هو الاشكال اللي خلينا نقوله. اولا اللي يخدموا في الغابات اليد العامله او الموارد البشريه مش برشا، التقنيات ماهيش موجوده برشا، المواطنين غادي يستنجدوا رغم انه زاد يلزمهم زاد يعاونوا المواطنين غادي، لانه ثم اشكال كبير، الحمايه متشتته في قداش من بلاصه الحمايه المدنيه، والبلايص واعره وما نجموش نوصلوا لها. شنو ما نعرفش هل انه في الورشه هذه تطرح والا لا؟
2: نعم هذا تطرح، وتطرح عديد الاشكاليات والعديد معناتها الاجراءات اللي هي ما عادش معناتها تتاقلم مع الوضع الحالي. بطبيعه يلزم العديد من الاجراءات القانونيه والاجراءات التفعيليه اللي يلزم نفعلها، معناتها يلزم تدخل الاجراءات هذه. ما نذكر مثال مثلا استعمال التقنيات الحديثه مثلا كما المراقبه عن طريق الدرون، هذه كله يلزم تكوين. ما نشوفه نحن حراس الغابات امكانياتهم صغيره، وحتى امكانياتهم التقنيه ومستواهم معناتها الواحد التكويني ما ينجموش. دونك هذايا الكل معناتها يتطرح انه كيفيه المراقبه هذه، على خاطر اكثر معناتها الاجراءات نلاحظوا انه الاشكاليات في الحرائق راهو اندلاعها، معناتها التوقيت نتاعها التدخل في اللحظات الاولى راهو ينجموا معناتها لو كان ثم معناتها مسح لكافة المناطق الغابية بكيفية تقنية ومعناتها بشرية واحد في ترصد الاندلاع الأول للحرائق راهو نجموا معناتها نسيطروا عليه. لكن باستمرارها ومعناتها اندلاعها وتاخذ الوقت، دونك تولي الاجراءات عويصه جدا مع السخانه
0: مع شويه ريح
2: دونك الرقابه والمتابعه اللاصقه، وهذه كما كنا نتحدث نحن البيئه على المحيط والنظافه هي اشكاليه الناس الكل، راهو حتى المخزون هذا الطبيعي الثروه الطبيعيه هذه راهي اشكاليه الناس الكل، راهو الاداره وحدها حراس الغابات الامكانيات راهو شويه. دونك يلزم المواطن يكون واعي اول حاجه ساعه ما يكونش سبب، ثاني حاجه حتى لو كان كانت دلاعها معناتها طبيعيا على الاقل الناس الكل تساهم في معناتها في الحد من الاشكاليات هذه. ومعناتها بطبيعه ديما الجلسات هذه تخرج وعليش الاشكاليات هذه معناتها تطرح على نطاق جهوي ومحلي، لانه اللي موجود والمعرفه المحليه راي تتجاوز المعرفه معناتها الامكانيات والواحد اللي معناتها نقولوا نحن البيروقراطيه. دونك الناس هذوما موجودين في معناتها الغابه وموجودين
0: معناتها يعني يعرفوها بالقدا، هذيك هي بلاصتهم ومعيشتهم.
2: دونك عندهم

0: على خاطر مثلا وقت اللي نتحدث ونحن على الهيدرون والواحد تم زاد اجراءات بيروقراطيه معناتها ما تسمحش بهذايا، دونك يلزم هذه اجراءات عاجله وتتطور كما تتطور الانحباس الحراري
1: صحيح
0: والاشكاليات
1: التغير المناخي
0: دونك
1: صحيح
0: بالضبط. هذه الاجراء في اطار التأقلم مع التغيرات المناخيه، دونك نجموا في الاجراء هذه نحطوا الاشكاليات هذه ونعالجوها حينيا.
1: واضح بي باش خاطر الوقت يداهمنا، باش نرجع معاك في دقيقتين نعرجو على البصمة البيئية، أما في أقل من دقيقة كان تقول لي أنه ثم ورشة أخرى باش تكون، وإلا هذه هي الورشة وما بعد ثم حاجات أخرى باش تصير.
0: هي صارت ورشات جهوية وتم تتويج العديد من المدارس لكن على النطاق الوطني. تم الاحتفال معناتها في اختتام الموسم الدراسي 2025-2026 تحت إشراف السيد الوزير، وتم معناتها تتويج نذكره في المرحلة الابتدائية المدرسة الابتدائية الهواري باجة هذه أخذت المرتبة الأولى، وثم في على نطاق مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي عندنا المعهد الثانوي حسن السلطاني طويرف بالكيف على الدرجة معناتها تتويجه في المرتبة الثانية. دونك عندنا زوز مدارس ومعناتها ثانوي تم تتويجهم على النطاق الوطني بخلاف أنه كل ولاية قامت، وإن شاء الله العام الجاي سيتم تعميم هالمسابقة هذه على نطاق الوطني. دونك تدخل جميع السليانة وجندوبة والكيف وباجة وكلهم زادة باش يدخلوا هذايا، وإن شاء الله ديما من تتويج إلى آخر في إطار إحداث نوع جديد من المسابقات المدرسية ذات الطابع البيئي.
1: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله أنتم زادة بالتوفيق في كل ما هو فيه خير للبلاد، وإن شاء الله إيد واحدة نقولوا الكلنا باش هكيك أنا نهضوا ونخرجوا من اشكاليه التغيرات المناخيه. حبينا نشكرك سي ياسر، تحياتنا ليك، وان شاء الله في مواعيد لاحقه تكون حاضر معنا. شكرا لك، الى اللقاء.
0: الله يوفقكم.
1: الله يخليك، الى اللقاء. هذا سي ياسر قومه مدير مرتفعات وسهول الشمال، تحياتنا لكم الناس كلها. كنا معكم لختام مشوارنا اليوم من معنا حميها. شكرا لسعد سعاد يونس في الستريمينج، تحياتنا لكم الناس كل، الى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الواحدة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الأخبارية. ومن أبرز عناوينها: تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل تكرونة بساقية سيد يوسف وحريقين بنفزة وتبرسق، انطلاق أشغال بئر جديدة بتبرقة لتدعيم الموارد المائية، والحد من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، وقريبا انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالسرس. في تفاصيل هذه النشرة، يواصل أعوان والحماية المدنية والغابات معززين

0: عناصر من الجيش الوطني عملية إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع الليلة البارحة بجبل تكرونة من عمادة جراد وعين مازر بسقيط سيد يوسف. وتم دعم مجهودات الحماية المدنية والغابات بولاية الكافة، تم تدعيمها ب12 عربة إطفاء وفرق إسناد من العاصمة ومن ولاية قفصة، كما يقوم أهالي المنطقة بمؤازرة فرق التدخل في انتظار تدخل طائرة تابعة للجيش الوطني لدعم عمليات الإطفاء. وتتواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل خراجلية بمنطقة كاب نيجرو بنفزة من ولاية باجا المشتعل منذ قرابة 72 ساعة، وأيضا مساعي السيطرة على حريق جبل الماطرية بدقة من معتمدية تبرسق. وبيّن مصدر محلي لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن النيران أتت على مساحة هامة من الأشجار والنباتات الغابية بجبل خرجالية اعتبارا لكثافة الغطاء النباتي بالمنطقة، وأنه لم يتم بعد حصر الخسائر التي خلفها الحريق المشتعل منذ يوم 20 جويلية الجاري، كما لم يتم بعد تحديد أسبابه. وأفاد نفس المصدر لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الجهود متواصلة أيضا للسيطرة على حريق حريق النشبة منذ يوم أمس الثلاثاء بجبل الماطرية بدقة من معتمدية تبرسق، مرجحا أن تتم السيطرة عليه في الساعات القادمة اعتبارا لأن الغطاء النباتي والغابي بهذه المنطقة أقل كثافة من الغطاء الغابي بجبل خرجالية. تمت السيطرة صباح اليوم على الحريق الذي نشب بجبل عليك بمنطقة كاب قلوب الثيران بمعتمدية فرنانة، فيما تتواصل عملية التبريد لمنع اندلاع جيوب النيران. كما تمت السيطرة على حريق جدة مساء يوم أمس بمنطقة عين الصبح بمعتمدية تبرقة، وآخر بغابة عين زانة بمعتمدية عين دراهم، ورابع بمنطقة البرانسية بمعتمدية غرديماء، وحريقين جدة بمحيط معتمدية بوسالمة. كما تقوم مصالح التجهيز والإسكان بتهيئة وفتح مسالك غابية كشكل وقائي من مخاطر الحرائق المحتملة. ويطالب عدد من مكونات المجتمع المدني بجندوبة بضرورة إيجاد حلول للمصبات العشوائية للفضلات وتحسيس المواطن بعدم إلقاء الفضلات في هذه المصبات للحد من اندلاع الحرائق. هشام الصغيري.
1: يقول رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة شكر الترخاني إنه لابد من التصدي لظاهرة المصبات العشوائية التي أصبحت تمثل خطرا على الغطاء الغابي والمحاصيل الزراعية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
2: خلال زيارتنا من أحد الجهات لاحظنا انتشار كبير للمصبات العشوائية، يبدو أن هناك نقص المراقبه من طرف مثلا البلديات. طالبنا على المرحات باختطاف هذا النزيف، لانه المواطن يوميا يساهم في مصب عشوائي جديد يشكل خطر على النتيجه الغابه اللي شفنا مصبات عديده قريبه من غابه.
1: من جهتها اكدت رئيسه جمعيه نساء من اجل المواطنه والتنميه ببابوش من معتمديه عندراها مهنيه العشي ان المواطن يجب ان يكون اكثر وعيا بخطوره القاء الفضلات في مصبات عشوائيه خاصه بالقرب من المناطق الغابيه.
3: التغيرات المناخيه الكبيره وارتفاع درجة الحرارة غير المعتادة من اندلاع الحرائق اللي قاعدين نشهدوا فيها واللي لينا تم ظاهرة خايبة برشا في ظل الاستضافة العمراني، وأنه ظاهرة التلوث الكبيرة هذه اللي قاعدة نشوفوا فيها في بلادنا تنتشر يوما بعد يوم، اللي كل إنسان يلقي الفضلات لأنه ما هوش واعي بالفضلات هذيك هي الانعكاسات متاحة على البيئة اللي هو موجود فيها، ولا تسمى مصبات متاع فضلات عشوائية تهدد الحياة البيئية، تهدد الحياة والأمن والاستقرار نتاع الناس، معناها فيها مواد نتاع اشتعال سريعه وسريعه جدا. الى هنا على وعي المواطن.
1: هذا وتبقى حمايه والثروات الغابيه مسؤوليه مشتركه بين جميع الاطراف، وخاصه المواطن المطالب بتغيير بعض السلوكيات في علاقه بهذا الموضوع.
0: تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنتار. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بنحو 2.35 مليون قنتار، ما يعادل 22.39% من الإجمالي الإجمالية الوطنية، تليها ولاية بنزرت ب 1.5 مليون قنطار، ثم ولاية سليانة ب 1.44 مليون قنطار، فولاية الكاف ب 1.41 مليون قنطار، وأخيرا ولاية جندوبة ب 1.5 مليون قنطار حسب الترتيب. وبلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية 19 من جويليا الجاري سواء عبر الوسق نحو وحدات ديوان الحبوب أو من خلال بيعها إلى المطاحن نحو 4.5 مليون قنطار. دخلت أمس البئر الجديدة بمنطقة الجلتة الصفراء من معتمدية تبرقة حيز الاستغلال، بما من شأنه أن يدعم الموارد المائية بالمنطقة ويساهم في تقليص من حدة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في انتظار استكمال أشغال محطة التصفية بالجهة التي ستوفر 400 لتر في الثانية. عضو المجلس المحلي بتبرقة عادل الرويسي:
4: البارح وكبنا آخر مرحلة من إتمام مشروع البئر العميقة هذه اللي دخلت فعليا حي الاستغلال، تم ربطها مباشرة بالخزان الرئيسي على مستوى رأس الراجل، وبش تدخل في الحتة الرئيسية للضغط، هي بش تدخل في إطار عملية تجميع المياه باش تعاوننا. هي تقريبا التدفق نتاعها هي في حدود 16.5 متر في ثانية، مش باش تحل راهي المشكلة الرئيسية، لكنها باش تعاون شوية على مستوى الانقطاعات، معناها اليوم نفس الانقطاع على 3 و4 أيام باش تنقص شوية أيامات الانقطاعات.
0: تم أمس تركيز حظيرة بناء المسبح البلدي بالسرس على أن تنطلق الأشغال في 31 من جويليا الحالي بكلفة أكثر من 1,160,000 دينار، بما من شأنه أن يكون متنفسا ترفيهيا لمتسكني المنطقة وبقية معتمديات ولاية الكاف، وفقا للكاتب العام المكلف بتسيير البلدية محمد لزهر تليلي.
5: المسبح البلدي تم تركيز حظيرة انطلاق الأشغال. المسبح البلدي هو بكلفة 1,160,815,000، مدة الإنجاز 225 يوم. انطلاق الأشغال بارح الاتفاق مع المقاولة ويبدأ 31 ويليا، باش يحضر روحه في الأيام هذوما ويركز حظيرته. انطلاق الأشغال الفعلي تكون مع 31 جويليا، نحن في العقد فيها 225 يوم. إن شاء الله احنا مش نكونوا حريصين معاه ومع المقاولة الذي جاء البارح حريص على أن تكمل الأشغال بكري، فعلا باش تكون الأشغال تنتهي قبل المدة هذه، باش تبدأ البلدية تحضر راحة في بداية الموسم الجديد، وإن شاء الله بداية السنة المقبلة إن شاء الله يكون المسبح هذا حاضر لأهالي الجهة، وهو بطبيعة مولود لمنطقة السرس ولولاية الكاف، لأنها السرس هي بتوجهة لجهة المواطنين من جهة أخرى من الكاف أو من جهة سليانة، إن شاء الله يكون هذا حاجة تعترفي هي للجهة.
0: تنطلق بداية من مساء اليوم فعاليات الدورة 46 لمهرجان باجة الدولي لتتواصل إلى غاية 5 من أوت القادم ببرمجة تضم 13 عرضا فنيا تونسيا تراوح بين الغناء والمسرح. مدير هذه الدورة فتح الشريف ومزيد من التفاصيل.
6: تفتتح دورة 46 لمهرجان باجة الدولي الليلة بفضاء الطفل والعائلة الملحق بالمركب الثقافي باجة. حفل الافتتاح أثته الفنانة شهرزاد هلال 5 أوت ختامها مسك مع عرض الزيارة، عرض فرجوي صوفي. بالنسبة للتنظيم ثم لي تورنيكيه، بعدنا على الطرق التقليدية كلي زافيش ولي بوندرول، ثنيا ثم لوحات إشهارية، لوحات ضوئية، ثنيا ثم تنظيم جديد الركح زاد كيف كيف، عملنا باش يكون مزين هكا وديكور يكون يتزامن مع هذه الافتتاحية. الأسعار مدروسة، تتراوح بين 5 دينارات للعرض للأطفال، 10 دينارات للبالي كارمان، وبقية العروض بين 15 دينار و 25 دينار.
0: أعلنت جمعية مهرجان السنابل الذهبية بالكريب من ولاية سليانة أنه تقرر إلغاء المهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكريب في دورتها 38 في الفترة الممتدة من 25 من جويليا الجاري إلى 6 من أوت القادم. وجاء في بلاغ نشرته الجمعية أمس أن الهيئة قامت وعلى امتداد أشهر طويلة بالأعداد للدورة لتكون في مستوى انتظارات متساكني المنطقة، غير أن جلسة عمل التأمت الأربعاء الماضي بإشراف الوالي وأوصت بتأجيل الدورة باعتبار تزامنها مع مهرجانات أخرى ولدواعي أمنية ورغبة توضيح مصالح هيئة المهرجان أن قرار التأجيل أصبح مستحيلا عمليا لما يترتب عنه من إخلال بالتعهدات المبرمة مع الفنانين والمتدخلين والشركاء على غرار الضرر المادي والمعنوي. واعتبرت الهيئة أن هذا التأجيل لا يمثل فشلا للهيئة، بل هو نتيجة مباشرة لسلسلة من التعطيلات وغياب الإرادة في التعامل مع المهرجان الذي يعد من أعرق المهرجانات. شأن الوطني، تنتظم اليوم وغدا بمدينة العلوم بتونس الأيام الأعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. ينظم ديوان وتونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري وسادس من أوت القادمة 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم المساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. وتنتظم الندوة الخاصة بالإقليم الأول والذي يضم ولايات الشمال الغربي في ولاية بنزرت يوم 4 من أوت القادم، وتهدف هذه الندوة إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أنحاء البلاد وتقديم أفكار مشاريع واعدة ومتجددة، إلى جانب إتاحة فضاء لتبادل الأفكار والمقترحات العملية بين مختلف المتدخلين والتعريف بمزايا الإدماج المالي وألياته لتعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية الوطنية. وتجدر الإشارة بحسب معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يتجاوز 1,800,000 تونسي، أي ما يزيد على 15% من إجمالي سكان البلاد، مع مساهمة فاقت 7% من الناتج الداخلي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالنظر إلى التطور المتواصل لحجم تحويلاتهم المالية إلى تونس. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 12 فلسطينيا بينهم شهيد متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق، بالإضافة إلى 12 جريحا. شنت إيران موجة جديدة من الضربات المسيرة استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، حيث ضربت مستودعات ذخيرة ومعدات لوجستية في معسكر الدوحة، حسب ما ذكرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه رسمية اليوم. وقال وزير الخارجية الأمريكية اليوم أن إيران في مأزق كبير، مضيفا أن الصين لم تفعل شيئا من شأنه تغيير مسار الحرب مع إيران، وكانت متعاونة في بعض الأحيان. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم جاء فيها. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل تكرونة بسقيط سيد يوسف وحريقين بنفزة وتبرسق. انطلاق أشغال بئر جديدة بتبرقة لتدعيم الموارد المائية والحد من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. وقريبا انطلاق أشغال بناء المسبح البلدية بالسرس. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم في تمام الثانية، إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي على موجة إذاعة الكيف، نبدأها بالأولمبي البيجي. ووردت على إدارة فريق الأولمبي البيجي اليوم مراسلة أو البارح مراسلة من المحكمة الرياضية الدولية تاس، تأكد فيها أنه الفريق الملعب التونسي لم يقدم معاليم التقاضي ولم يدفع معاليم التقاضي كاملة في الأجيال في ملف الطعن اللي قدم به في خصوص هزم جزائين في المقابلة اللي أشرك فيها 5 لاعبين أجانب على الميدان دفعة واحدة. بالتالي الأولمبي البيجي يربح القضية ويبقى في بطولة رابطة الأولى لكرة قدم رسميا. والفريق واصل تحضيراته، عنده 10 أيام من 12 جويلية بدأت التحضيرات تحت أشراف المدرب الأسعد معمر، انتدابات رسمية مهدي خيري، هدف أمل بوشامة والرابطة الثاني الموسم الماضي، واللاعب يحيى العاشوري مهاجم فريق المستقبل الرياضي بالقصرين. في أخبار الترجي الرياضي التونسي، يوم أمس وصول الثنائي البرازيلي لوكاس سيربيرو تمهيدا لإمضاء عقد مع الترجي لمدة 3 مواسم. اللاعب كان موجود في الاتحاد الليبي، كذلك وصول متوسط الميدان الإيفواري لنادي أسيك ميموزال فريق الإيفواري لامين ساكولي باش يمضي عقد لمدة 3 مواسم مع الفريق في انتظار التحاق يوسف بليلي بتربص الفريق في عين درهم. النادي الإفريقي قدم البارح لاعبه الجديد هيكل الشيخاوي اللي أمضى عقد بثلاث مواسم مع النادي، وهو رابع انتدابات النادي الإفريقي بعد ياسين مرياح، معتز الزدام وغسان المحرسي. بالنسبة للمدرب الجديد ماهر كنزاري يلتحق بتدريبات النادي يوم الاثنين المقبل. الهيئة التسييرية للنجم الساحلي تتفق مع صانع ألعاب اتحاد بنقردان عبدالله العامري اللي انتهى عقده مع الفريق باش يمضي عقد مع النجم الساحلي، كذلك مع أشرف بن ضياف متوسط الميدان الهجومي للترجي الجيسي، وهذا اللاعب عليه بجد حل فريق النجم الساحلي مع فريقه لأنه عقده ينتهي في جوان 2027. تقدم سقيط الديدة تعاقد البارح مع الحارس عبد القادر شوية قائد مستقبل جيبس النازل للرابطة الثانية. تقدم سقيط الدير هو الفريق اللي صعد من الرابطة الثانية الموسم الماضي واللي واصل تربصه في مدينة عين درهم باش يجري لقاء ودي يوم الجمعة 24 جويلية ضد فريق شباب بلوزداد، ويوم الأحد 26 جويلية مع الترجي الرياضي التونسي. بالمناسبة الترجي باش يلعب لقاء ودي كذلك يوم الجمعة مع فريق النجم الخميري بعين درهم. فرق الرابطة الثانية لكرة قدم اللي أعلنت رسميا على مدربها هي مستقبل سليمان اللي باش يدربوا أمين نكمون، عثمان الشهيبي في سبورتينغ بناروس، مكرم هدية المدرب عماد جبالة، بسام برمضان في سيكاك الحديد الصفاقسي، صابر المرزوقي في مستقبل القصرين، شاكر مفتاح الملعب الجيبسي، فرحات زروق مع قوف قفصة، وصابر صغير مع أمل بوشمة، في انتظار البقية منهم أولمبيك كيف وكذلك جندوبة الرياضية. إلى كرة اليد، منسق اللاعب أحمد بن نور يمضي رسميا للنادي الإفريقي عقد بموسمين بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي، وهو الانتداب عدد 12 في النادي الإفريقي الترجي بدوره. تعاقد مع منسق نادي سقيط الزيت عزيز الويد بعد دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر ب 50,000 دينار لسقيط الزيت، واللاعب أمضى عقد بأربع مواسم مع الترجي، رابع انتدابات بطل وصاحب كأس تونس الموسم الماضي بعد موتي الإمام حارس النادي الإفريقي حسن الجماعي وبلال العابد. تدريبات الترجي تنطلق اليوم بإشراف المدربين هيثم بن عمر، طيب عزيز، سليم زهني بعد رحيل المدرب المصري باسم السبكية. المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة فتيات أقل من 18 عام بدأ مسيرته اليوم في بطولة إفريقيا في الإسكندرية بفوز على الكاميرون 3-0، 25-14، 25-18 و25-10. بطولة تقام بستة منتخبات هي تونس، مصر، الكاميرون، الجزائر، والسنغال والمغرب. منتخب كذلك أقل من 18 عام في نفس البطولة في الفتيان يبدأ اليوم مشاركته بلقاء المنتخب الكاميروني في المجموعة الأولى، المجموعة الثانية اللي تضم الجزائر، ليبيا والكاميرون. غدوة يلعب ضد الجزائر ونهار الجمعة ضد المنتخب الليبي. الهيئة المديرة للمولدية الرياضية بوسالم تعلم أنه نظرا للظروف المناخية الاستثنائية والطارئة بسبب الحرارة غير المسبوقة، تقرر تأجيل موعد الجلسة العامة التقييمية للفريق واللي كانت مقررة يوم السبت 25 جويلية إلى موعد لاحق. تنس الطاولة، والمنتخب الوطني التونسي أقل من 19 عام يلعب اليوم الدور نصف نهائي لبطولة إفريقيا في غانا ضد المنتخب النيجيري. المنتخب التونسي الجدو أصغر وصغريات سافر إلى المملكة المغربية للمشاركة في البطولة الإفريقية اللي تنطلق غدوة وتتواصل حتى النهار 24 جويلية 2026. على مستوى أفريقي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن أن دول النيجر، مالي وبوركينا فاسو تقدمت رسميا بمطلب ثلاثي مشترك لتنظيم بطولة أفريقيا 2032، وهو أول مطلب رسمي لتنظيم هذه النسخة. في الانتظار ثم إمكانية أن السنغال تتقدم كذلك بمطلب لتنظيم التظاهرة.
رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي عقد اليوم لدى صحفي تحدث فيها على تقييم المشاركة على المنتخب الافريقي في المونديال منذ تقريبا 3 أيام، وكذلك تحدث عن المشاركة القادمة والبطولة الافريقية القادمة اللي باش يتم خلالها رفع عدد المنتخبات إلى مستوى 28 منتخب، ومن المنتظر أن الاتحاد يكشف خلال الفترة المقبلة مزيد التفاصيل خاصة بنظام البطولة القادمة. نقطة الختام لأخبار الرياضة على موجة إذاعة الكيف، نلتقي غدا صباحا في أخبارنا الرياضية لتكون الساعة 8:15. إلى اللقاء.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.

0: فيسبوك
1: تبعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لنا لموجاتنا موجات إذاعة الكيف. نهاني هنيرة، أما الضيف هو اللي موش لهنا طبعا، ذي تعودنا بيها أكيد. ناس ما عنديش حتى مسؤولية أخلاقية تجاه الإعلام، المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية. المفروض أنه الإنسان كيف يعطي كلمة يلتزم بها. إحنا الومضة موجودة، النايب كان المفروض يكون معنا كمال المجري عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، واللي يتخلف علينا الحقيقة دون احترام لا للمساحة ولا للموعد متاعه. كان ينجم يعتذر على بكري اليوم إذا كان هو عنده التزامات أكيدة، ويخسر عليه مساج وديزولي ويسكر تليفونه، وذي معناه غير أخلاقي بالمرة. وإحنا تعودنا الحقيقة، خليت التشنج البرة وخليتكم انتم تشيخوا بالغناء مع الأسعد كي نركحوا ريلاكس ونقعد نتشنج ونبرد شوية ونخرج لكم بتبيع في الوطنية ونتجموش تعرفوا تتصوروا الحالة النفسية اللي نعيشها وقت اللي معناه ضيف في آخر وقت يقولك نو ديزولي، يخسر عليك دي زيد ال هكا حتى ديزولي كاملة. على كل حال مش مشكل، احنا باش نحاولوا انه نكونوا في موعدنا ونحترموا مساحتنا. باش يكون حاضر معنا سي شكري سويبني عن بيجا، لانه اليوم ولاية بيجا، وباش نتحدثوا في يوميات نائب على الاشكاليات والمشاغل اللي تعانيها طبعا المناطق اللي نزوروها، والمجلس طبعا والمخطط الوطني للتنمية شو اللي اعطاه حظ المساحات هذه. ما نجموش نلقوا عند عضو مجلس محلي راه معطيات دقيقه، ما نجم يكون كان عند عضو مجلس الوطني للجهات والاقاليم، واللي زاد هو راه في كثير من الاجابات والضيوف اللي كانوا حاضرين معنا ما عندهمش حتى تفاصيل. يقول لك التوجه عموما، حاولنا ان نكونوا حاضرين زيدا ونتحدثوا مع النواب المحليين على الوضع عموما في المناطق طبعا به. حبينا زيدا نكونوا حاضرين في المناطق المتضره بالحرائق. شو نقول لكم، على كل حال بالحق في راني في مأزق كبير برشا، أنه ضيوفي معنا يعتذروا دون سابق انذار. نيم عن نجمش نقعد نحكي وحدي بينسور، هذا ضيف باش يتحدث. على كل حال احنا راو باش نعطوا فكرة عامة على الوضع عموما في ولاية بيجا. نتحدثوا بطبيعة حاضرين راو بالإشكاليات بكل شيء، نحكوا إذن على كيفاش نجمو نوصفوا الوضع عموما في ولاية بيجا. فما عديد الإشكاليات وعديد القطاعات اللي حاولنا أنه نصنفوها، كما الخدمات العمومية، كما الصحة والنقل اللي تشهد العديد من المرافق الصحية بالمعتمديات، نقص فادح في التجهيزات وطب الاختصاص. طبعا أكيد كان سؤالنا هو شنو الآليات اللي باش تعتمدوها أو اعتمدتوها كنواب لمساءلة وزارة الصحة وتسريع إنجاز المشاريع الصحية المعطلة بولاية بيجا. نحكو زيدا على إشكاليات أخرى الحقيقة، لأنه كان نتحدث على الملفات والقضايا التنموية. نحكو على موضوع هام جدا اللي هو القطاع الفلاحي والمائي. إذن اليوم مع تناقص الوفرة في الماء الصالح للشرب وأيضا الماء المستلزمات الإنتاج الفلاحي، نحكو على رغم احتواء ولاية بيجا على عدد من أكبر سدود البلاد اللي هي سد سيدي سالم، سد كساب، نحكو على مناطق ريفية تعاني من انقطاعات متكررة في مياه الشرب طبعا خلال فصل الصيف مع محدودية المساحات السقوية المخصصة لصغار الفلاحين. أزمة مستلزمات الإنتاج، اليوم الفلاحة يعانوا من نقص البذور الممتازة والسماد أيضا وارتفاع تكاليف في الانتاج. نحكو اليوم على البنية التحتية ونقل العمل الفلاحيين، إذن عزلة المناطق الفلاحية وتهالك المسالك نظرا لأن نسبة السكان في الأرياف تتجاوز تقريبا 50%. إذن عزلة المناطق الجبلية وأيضا النائية كما أرياف عمدون، نفزة وأيضا تبرسق، اللي الحقيقة تشهد صعوبة كبيرة، عائق أمام التنقل
التنقل والوصول للخدمات الأساسية كما المؤسسات التربوية وأيضا المؤسسات الصحية وحتى الخدماتية كما البريد وكما البنوك وغيرها والبلديات والقبضات. هذه كلها معناها مشكلة، فما مناطق ما عندهمش الخدمات هذه، وهذه شفناها برشا الحقيقة في برنامج صورة كما هي كنا حاضرين. معاناة كبيرة اليوم النقص في منظومة النقل الآمن للعمال والعاملات في القطاع الفلاحي، وهذا يعرضهم لأخطار الحوادث المرورية بسبب الاعتماد على الشاحنات غير المخصصة للنقل. نحكو على المنظومة الصحية، اليوم نقص كبير في الطب الاختصاص، المستشفى الجهوي بباجة يعاني طبعا، وأيضا المؤسسات المحلية تعاني من غياب أو نقص الإطارات الطبية في عدة اختصاصات دقيقة، بالإضافة إلى قدم بعض التجهيزات والمرافق الطبية. نتحدث على تعطل أو بطء إنجاز عدد من البرامج والمشاريع الصحية المبرمجة لتطوير البنية التحتية للقطاع في عدد من المعتمديات. نحكو على ارتفاع نسبة البطالة، يواجه طبعا شباب الجهة وحملة الشهادة العليا غياب للنسيج الصناعي المتنوع وأيضا الحيوي القادر على استيعاب اليد العاملة. نحكو على أيضا العوائق العقارية، اليوم شفنا برشا مناطق كما حكينا في سليانة كنت تذكروا، حكينا على رصيد العقاري كبير لكن فما برشا إشكاليات عقارية اللي ما تخليش طبعا الانتصاب لعدد من الشبان في عدد من المشاريع اللي تنجم تقضي على البطالة. اليوم تتعطل تهيئة وتوسيعة المناطق الصناعية في عدة معتمديات بسبب الإشكاليات العقارية وأيضا تغيير صبغة الأراضي الفلاحية، هذا ما يحول دون جلب الاستثمارات للجهة. نحكو على الخدمات والربط بالشبكات، إذن اليوم تأخر الربط بالغاز الطبيعي كما الكيف بالضبط، المشروع اللي يرقد عام عامين ويرجع يخدموا فيه كيلومترات ويرجع يرقد من جديد. إذن بطء تقدم مشروع ربط منازل الولاية والمؤسسات الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي. نحكو على النقل العمومي، وما أدراك من النقل العمومي والمدرسي، اليوم نقص أسطول الحافلات والربط بين المعتمديات والأرياف، هذا ما يأثر سلبا على تنقل التلاميذ والمواطنين في حياتهم اليومية. إذن نحكو على أسطول الحافلات طبعا الرابط بين المعتمديات والأرياف. نحكو أيضا إذن عموما طبعا تتلخص مطالب متساكني ولاية باجة في تحقيق التمييز الإيجابي، الجملة والكلمة هذه اللي طبعا أفرغت من محتواها معش عندها حتى قيمة، وكانت حملة انتخابية فقط، معناها عنصر انتخابي خدمة عليه برشا أطراف سياسية. اليوم التمييز الإيجابي وقع النص طبعا تنصيص عليه في الدستور وغيره. إذن اليوم تطوير سلاسل التحويل الفلاحي وتحديث البنية التحتية والنقل لتحويل الثروات الطبيعية للجهة إلى تنمية ملموسة لحسن ظروف العيش بالنسبة لمتسكني المناطق هذه. ذكركم ضيفنا اعتذر في آخر وقت بطريقة الحقيقة غير موضوعية بالمرة، ما خلليش حتى الفرصة باش نعوضه بضيف آخر، حبيت نعوضه بضيف محلي سي شكري زد، هو بعد ما قبل زد يبدو يعتذر، من عرش يبدو أنه ما عندهمش أجوبة الحقيقة للأسئلة اللي نطرحوها، وذي شفناه في طبعا عدد من الضيوف اللي كنا حاورناهم مع بداية طبعا برنامجنا. ما نعرفش، نسمع فصل موسيقي ونرجعكم بعد شوية أكيد.

0: بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: طبعا يناقش المجلس الوطني يناقش للجهات والأقاليم تفاصيل طبعا المخطط التنموي الجديد واللي بالطبيعة كنا حكينا في شوية تفاصيل. هو حتى نايب الحقيقة ما عنده التفاصيل الكاملة على الجهة متاعه شنو اللي فيها، لكن عموما عندهم كتا يقولوا له ما عندكم كذا وكذا، عندكم مثلا 20 كيلومتر في طريق، عندكم مشاريع مبرمجة باش تكمل، لكن ما برمجة على مستوى الجهات واللي تعدى للأقاليم واللي تعدى بتبيع على المجلس النيابي واللي تعدى لرئيس الحكومة راهو لم يقع اعتماده في جزء كبير منه، وهذه بتصريح طبعا من النواب. احنا راهو تقييم للتجربة هذه لتجربة الحكم المحلي اللي تبدو أنها الحقيقة فيها ما يجب أن يقال. اليوم نتحدث على أنه اللي يقع اقتراحه ما يقعش اعتماده، اليوم النواب يزمهم يدافعوا بأكثر قوة من أجل أنهم يفكوا، لأنه اليوم فكين بالحق كل واحد يفك للجهة متاعه. هذه دوري كإعلامية بيانسور راني مع المواطنين مع الجهة متاعنا مع حقها في التنمية، حقها في الحياة، حقها في الحقوق الأساسية وأيضا في التشغيل، في الصحة، في النقل، في الطريق، هذه كلها حقوقنا بتبيع وإحنا ندافع عليها كإعلاميين. يعني تبقى القوس الأسود اللي هو النواب اللي ما يلتزموش طبعا، هذا هم ما يلتزموش معانا كإعلاميين وما يلتزموش أخلاقيا أنه يعطي كلمة ويجبد طبعا وما يحاولش أنه يلقى حل ويتصل حتى بكري، معناها باش ميخليش المساحة مباشرة وهو ضيف رئيسي شو نعملناش باش نعوض، وحبيت بعضو محلي لكن هو حتى هو تهرب لأنه ما عندوش الإجابة، لأنه في نهاية المطاف ما عندهمش حتى تفاصيل. قالوا لي أنت تسبقي في الأحداث، شو نسبق؟ هذه أنتم قاعدين تناقشوا فيه، قاعدين تناقشوا وتعرض عليكم وعندكم التفاصيل، ما عندكمش تفاصيل قولوا ما عنيش تفاصيل، إذا كان بالحق ما مشي حد شيء قولوا رو ما مشي حد شيء في اللي برمجناه، لكن ما تخليش معناها البلان. رو من حق الإعلام عليك أنك تكون حاضر سيد النائب، وهني قاعدة نحترمك سيد النائب ونحطها بين قوسين، وزيدة من حق المواطن اللي اعطاك صوته أنه يسمعك في الإعلام، إذا كان ما يشوفكش ديما فالوسيلة الإعلامية تكون حاضر فيها وتكون نسبة الاستماع أكبر. الحقيقة النائب ما احترمش المساحة، وأنا ما عندي منضيف، أنا كنت ملتزمة وموجودة وحضرت أسئلتي ومعطياتي، وهو اعتذر بطريقة غير أخلاقية فيتحمل مسؤوليته بتبيعة. شكرا لكم على المتابعة على استماع، مع أجمل تحياتي، إلى اللقاء.

0: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثانية هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يواصل أعوان والحماية المدنية والغابات معززين بعناصر من الجيش الوطني عملية إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع ليلة البارحة بجبل تكرونة من عمادة إجراد وعين مازر بسقية سيدي يوسف. وتتواصل أيضا الجهود للسيطرة على حريق جبل الخرقلية بمنطقة كابنيغرو بنفزة من ولاية باجة المشتعل منذ قرابة 72 ساعة، وأيضا مساعي للسيطرة على حريق جبل المطرية بدقة من معتمدية تبرسق. وتتواصل الجهود للسيطرة على حريق نشبة منذ يوم الثلاثاء الماضي بجبل المطرية بدقة من معتمدية تبرسق، مرجحا أن تتم السيطرة عليه في الساعات القادمة اعتبارا إلى أن الغطاء الغابي أقل كثافة من الغطاء الغابي بجبل خرقلية. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في

0: تونس 90% على المستوى الوطني، بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع عصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطار. دخلت أمس البئر الجديدة بمنطقة الجلتة الصفراء من معتمدية تبرقة حيز الاستغلال، بما من شأنه أن يدعم الموارد المائية بالمنطقة ويساهم في التقليص من حدة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، في انتظار استكمال أشغال محطة التصفية بالجهة التي ستوفر 400 لتر في الثانية. تم أمس تركيز حظيرة بناء المسبح البلدي بالسرس على أن تنطلق الأشغال في 31 من جويلية الحالي بكلفة أكثر من 1,160,000 دينار، بما من شأنه أن يكون متنفساً ترفيهياً لمتساكني المنطقة وبقية معتمديات ولاية الكاف. تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 46 لمهرجان باجة الدولي لتتواصل إلى غاية 5 أوت القادم، ببرمجة تضم 13 عرضاً فنياً تونسياً تراوح بين الغناء والمسرح. أعلنت جمعية مهرجان السنابل الذهبية بالكريب من ولاية سليانة أنه تقرر إلغاء المهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكريب في دورتها 38 في الفترة الممتدة من 25 من جويلية الجاري إلى 6 أوت القادمة. تنتظم اليوم وغدا بمدينة العلوم بتونس الأيام الأعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي، ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية. ينظم ديوان تونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة من 23 من جويلية الجاري إلى 6 أوت القادمة 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفئة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، ألقاكم في موعد إخباري قادمة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة، اللي يجمعنا معكم مع الموسيقى مع أجواء الأنغام بتبيعة ومع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل، تحيتنا ليكم بتبيعة، اللقاء معكم ينطلق مع الموسيقى.

تحياتنا ليكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجة إذاعة الكيف. ما زلت الموسيقى معاكم من ربريك الربريك، أكيد نمشي والستيل نتاع موسيقى مختلف من أجواء هكا المغربية شوية، نمشي مع الأجواء الفرنسية. اخترناكم كوكتيل من الأنغام الفرنسية في ريتم داير. بالنسبة لليوم إن شاء الله نلعجبكم، نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

0: إشهار.
1: يلا جو صيف سنة حافلة انترنت.
2: اسنة في صيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
0: إشهار.
3: تحية مجدد أكيد كل أصدقائنا. إذا كان كوكتيلنا اليوم في ريتم داير مواصلين مع بقية الاختيارات وصلنا بعضنا لإيقاعات صيفية. في إيقاعات صيفية اختنيكم كوكتيل هكا من الأغاني الإيقاعية وتتواصل بعد الرحلة أكيد مع باقي الأركان. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مازلنا مواصلين ديما مع الموسيقى.

تحيتنا لكم من جديد. هذه قاعاتنا الصيفية بالنسبة لليوم، في بين كلمة ونغمة نصنع بعضنا الزوم على فنان اخترنا فيه، فنان تونسي اللي هو الفنان محمد جبالي. اكيد باش نحكيو عليه شوية قبل ما نسمعوه في كوكتيل. هو مغني ملحن ممثل تونسي مواليد 27 أكتوبر 67. بدايته الفنية كانت على طريق برنامج اكتشاف المواهب اللي كانت ترعاه التلفزة الوطنية التونسية نجوم الغد على خشبة مسرح قرطاج العريق، وهو في 19 من عمره. ومكنته التجربة هذه من التحاق بالفرقة الموسيقية الوطنية التونسية عام 89 بقيادة الموسيقار التونسي محمد القرفي، اللي شارك معاه في عروض زخارف عربية بأداء أغاني الفنان التونسي الراحل علي رياحي ورواء عبد الوهاب وأم كلثوم. فتحت التجربة هذه أبواب الشهرة على الصعيد الوطني، اللي مكنه من تسجيل وإصدار 7 ألبومات في الفترة الممتدة بين بداية التسعينات وحتى عام 2005. تخللها مشاركات في عدة مهرجانات ومسابقات موسيقية على الصعيد العربي، نذكر منها خاصة حفله على خشبة مسرح قرطاج تونسي العريق عام 2001 أمام أكثر من 120 ألف متفرج، ومشاركاته في مهرجانات في مصر والمغرب والجزائر وليبيا ومهرجان بابل عام 1997 وغيرها أكيد من المشاركات الهامة. كما شارك في مهرجان الموسيقى العربية السابع بدار الأوبرا المصرية، وبطبيعة كانت مشاركة ناجحة وفي رصيده العديد والعديد من الجوائز الهامة، من بينها 4 جوائز أولى في مهرجان الأغنية التونسية اللي يقام سنويا طبعا تحت رعاية مؤسسة الإذاعة والتلفزة. هذه بالنسبة للفنان اليوم محمد جبالي، أكيد نجم نحكي عليها أكثر برشا. محمد أنا ما نجم نحكي عليها ونقول كان فنان حي الحقيقة، خطر في كل مرة رغم اللي يتعرض لانتقادات لازم هكا يعمل حاجة متاعه، لازم حاجة هبلة متاعه، حتى كان تترفض يعاود يبني من أول جديد ويعاود يحاول من أول جديد، يحاول مرة أخرى ويطلع لنا بجديد. هذه فنانة واختيارنا اليوم محمد جبالي.

0: así.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام الثالثة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات معززين بعناصر الجيش الوطني عملية إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع الليلة البارحة بجبل تكرونة من عمدة إجراد وعين مازر بساقية سيدي يوسف. تتواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل خرقالية بمنطقة كاب نيغرو بنفزة من ولاية باجة المشتعل منذ قرابة 72 ساعة، وأيضا مساعي السيطرة على حريق جبل الماطرية بدقة من معتمدية تبرسق. تتواصل الجهود للسيطرة على حريق نشب منذ يوم أمس الثلاثاء بجبل الماطرية بدقة معتمدية تبرسق، مرجحا تتم السيطرة عليه في الساعات القادمة اعتبارا أن الغطاء الغابي أقل كثافة من الغطاء الغابي. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عملية تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكمية المجمعة إلى غاية يوم 19 من جويلية الحالي نحو 10.5 مليون قنطار. تعقد لجنة

0: المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا الخميس بمقر مجلس نواب الشعب باردو، جلسة عمل تخصص الاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية لمقترح قانونين يتعلقان بحوادث المرور والبنوك. ويتضمن جدول أعمال الجلسة تنطلق الساعة 9:30 صباحا الاستماع لجهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون عدد 21 لسنة 26 و2000 المتعلق بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجبر الضرر البدنية لضحايا حوادث المرور. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب أمس جلسة استماع إلى ممثلين عن كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني لتأمين على المرض الكنام ومزدي الخدمات الصحية. تنطلق بداية اليوم فعالية الدورة 46 لمهرجان نبهجة الدولي تتواصل إلى غاية 5 أوت المقبل ببرمجة تضم 13 عرضا فنيا تونسيا تراوح بين الغناء والمسرح. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

ليكم الناس الكل، مرحبا كي داب كل الاصدقاء وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكيف. مازلنا معكم بطبيعه والحقيقه مواصلين مع روبريك سيني كافي. نحكي اليوم على ذا جوت الماعز، اللي هو فيلم رسوم متحركه امريكي من فئه الكوميديا الرياضيه من انتاج شركه كولومبيا بيكاتشرز وسوني بيكاتشرز انيميشن بالتعاون مع يونانيمس ميديا ومودرن ماجيك، وتوزيع بواسطة سوني بيكاتشرز للإصدار. الفيلم من إخراج تايري ديلي هاي، في أول أفلامه الروائية الطويلة مشاركة آدم روزيت كمخرج مساعد ومن تأليف آرون بوكسباون وتيدي رايلي. يضم طاقم الأصوات كل من كيلب ماكلوغلين في الدور الرئيسي، جابريلي يونيون، ستيفن كاري اللي شارك زادة كمونتج، نيكولا كوغلان ونيك كرول وديفيد هاربر وجينيفر لويس واسماء كيد اخرى. دور احداث الفيلم حول ماعز متكلم يدعى ويل هاريس، ينضم لدوري لكرة السلة والهدف بتاعه انه يصبح الاعظم في التاريخ. اكيد برشا مواقف طريفة مع بقية الحيوانات اللي مشاركين بتبيعة في الفيلم هذية، ومن الافلام كما حكيت العائلية اللي تنجم هكا تسهر معها العائلة الكل. هذا اكيد اختيارنا بالنسبة لليوم في سيني كافي مع جوت الماعز، الفيلم اللي خرج في 2026. جديدة ما موجود، اكيد ما يصعبش عليكم على مختلف المنصات. هذا اختيارنا معكم لليوم. احنا مازلنا معكم ديما مع وقيت بختنيكم من موسيقى، وخلينا نسمعوكم ديو اللي كان جمع كل مصابر بيعي وصل نصري في ريبريز العلي قراه.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، ديما هكا في التوقيت هذا وديما في السويعة الثانية من والجزء الثاني من برنامجنا، ديما يكون فما هكا أغاني من بينهم أغاني الحنين، أغاني زمن الجميل. هذيك علاش احنا سمعناكم صبر بي وسلا نصري في علي قرا، ومازلنا معكم في نفس النسق خاطر وصلنا الروبريك حنين. حنين اختناكم فيها كوكتيل زيدا، إن شاء الله ينال عجبكم الناس اللي كنا نسمعوه وراجعنا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

تحياتنا لكم الناس الكل. هذا كان كوكتيل حنين اكيد مستوى رجعتوا به ذكريات حلوه ذكريات في وقت اللي كانت فيه الموسيقى اكيد مختلفه برشا على توا. كل وقت وقت وما فما هكا ساعات اغنيه ولا مجموعه من الاغاني ذكرونا بمرحله عمريه معينه وخاصه نوعيه معينه زاده نتاع موسيقى حلوه برشا. على كل موصلين احنا مع بقيه اختياراتنا. اخر اختياراتنا الحقيقه اللي هو مع فنان الفنان الراحل محرم فؤاد في أغنية ترجعنا العام 1970 العام اللي خرجت فيه الأغنية هذية ضمن ألبوم ليه. والأغنية نحكيه على أنا عايز صبية اللي هي من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان إبراهيم رجب. معها كده نسلم على الكيبة كل من جديد اللي هما زيدا يبدلوكم التحية. احنا وصلنا نهاية مشوارنا معكم، نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. باي باي. Yeah.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الرابع مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات معززين بعناصر من الجيش الوطني عملية إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع الليلة البارحة بجبل تكرونة من عمادتي جراد وعين مازر بسقيط سيدي يوسف. وتتواصل الجهود للسيطرة على حريق بجبل بمنطقة كاب نيجرو بنبزة من ولاية باجة المشتعل منذ قرابة 72 ساعة، وأيضا مساعي السيطرة على حريق جبل الماطرية بدقة من معتمدية تبرسق. بولاية جندوب أنهى أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وأطراف معاضدة لجهودهم ليلة أمس وصباح اليوم السيطرة على حرائق مختلفة جدت بعدد من المناطق، وذلك وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة لصحف وكالة تونس إفريقيا للأنباء. دعت الحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائي، وذلك للحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. وأكدت الحماية المدنية في بلاغ توعوي أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل أو الشقة، بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل. انطلقت اليوم بمدينة العلوم بتونس الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مدينة العلوم، وسط حضور مكثف من الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لهذه السنة، وذلك لمساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال الاطلاع على عروض التكوين وآفاقها الأكاديمية والمهنية قبل انطلاق

0: لتطبيق عملية التوجيه الجامعي في 27 من جويلية الجاري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا بمقر مجلس نواب الشعب جلسة عمل تخصص للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية لمقترحي قانونين يتعلقان بحوادث المرور وبالبنوك. أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 12 شهيداً، بينهم شهيد متأثر بجروح أصيب بها في وقت سابق، بالإضافة إلى 12 جريح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: الأميرة الكبيرة خرجت والأميرات البنات مازالوا راقدين. لازمني نمشي نفيق صلوحة وعلى الجاي قبل ما يفيقوا.
2: يا بنات يا بنات، هيا عاد فيقوا.

0: انت يا سماك ربي
1: نميرة تفيدة. صباح الخير.
0: من وقتيش انت جابوكوني؟
1: عندي كيكة شهر وكنت نعاون في الطباخ.
0: معلموكش تجيب لي فطوري البيت يا
1: سامحين؟ في بالي تفطري مع الأميرة الكبيرة.
0: شنية هالحكاية متاع ناس بكري؟ راك في قصر الأمير محمد بي وما أدراك.
1: سامحين منو هكا تو نجيب لك كل شيء لبيتك.
0: وبربي نقص من هالموسيقى، ماكش في باب سويقة راك.

0: ما نوصيكش يا صلوحة، الأميرات البنات يفطروا ديما في فروشاتهم، اللي تفيق حضر لها فطورها، تفهمنا؟
1: حاضر، كثر خيرك علمتيني وطولتي بالك معاي.
0: به، وصوت الفونوغراف بعدوا على بيوتهم، وكي تصبح ولا تمسي عليهم صوتك ديما اللوطة. به، والتبسيمة نحبها ديما على فمك، ما تفارقش وجهك. وما تطولش معاهم الهدرة، واسمع وجاوب أقل كلمة، وديما راسك مطبس.
1: الله يبارك.
0: به، وكي تسمعهم هكا ساعات يقطعوا ويريشوا في بعضهم، رد بالك ما تلقيش وذنك وطرش، وكان سمعت حاجة هكا ولا هكا اسمع وترك، كلام القصر يقعد ديما في القصر يموت هوني.
1: حاضر، وديما نبهيني عيشك.
0: به، والصحافة رد بالك تعاود أخبار القصر، هاني نبه عليك، لا تعاود لا للناس وحتى لأهلك وماليك، اخدم على روحك، فمك مسكر وعينيك مغمضة، كيف ما يقولوا الفم المسكر ما يدخلش الذبان، واحمد ربي انت واختك عاد، والله طلعتوا مزهرين، جيتوا في ساعة سعيدة. ما هي الطفلة اللي كانت تخدم قبلكم هوني، طفلة ناشطة مزيانة طويلة سمرة وصوتها قوي وذكية ومسرارة. عجبت سيدي الموصف بي، ولا هزها تخدم عنده.
2: زيتو بونجور عليكم البلاد، كومو تاليفو؟ سافا بيان؟ ركضتو مليح انتو مان؟ فطرتو؟ هيا مالا لمالا اليوم استافقو نعملو اليوم بس نعملو المقامات المجموم يا عمري، نعلو ودنينا مليح ونحلو عينينا بس نسمعو مليح يا عمري، داكور؟ ويني فاطومة لونيك زاد فاطومة؟ هيا زارتنا بريخة يا عمري، زارتنا بريخة، اودا تو بس نبداو المقام نولو وبعد ندخلوا في الغناء. داكور؟
3: داكور.
2: اسمعوني مليح. شبت سوق المراحيل زادوا العجاب في سباقها، شبت سوق المراحيل زادوا العجاب في سباقها، اليوم كي عمات وسمات، اليوم واليوم كي عمات وسمات، جحش البهايم الحاقها، قلقتو مليت خلوني، قلقتو مليت خلوني،

0: عيشة مرة معاك عدي تخلوني
1: بريمة ده بريمة بالحوت عليكم لا يسويني فيكم طو بعدين نعاودوا النص الاخر جديد بالحوت وارتاحوا شوية وبعد نعاودوا داكور يا عمري
2: داكور
1: باروك شي معليكم
3: عالجاية عالجاية لقيتي شكل القطوس
4: صليحة قلبي خويتي قلبي ما يشوفين حد
5: اتكلمي
4: لقيت خيتم ذهب
5: هذا خيتم دياموند وين لقيتي
4: لقيت خيتي بعد الترجيع
5: رجعي ولقيتي
4: علاش خويتي خسرتونا
5: قاعدين يجربوا فينا ابو هلي هذي حصيله
4: يجربوا فينا شكون هم اللي يجربوا فينا
5: اهل القصر يجربوا فينا نسرقوا ولا نخدموا بنظافه رجعي خير ما ترسي لينا في الجدرميه والمصبط استني كيف ترجعي لبلاصتو ردي بالك يشوفك حد اعملي روحك طيحتي حاجه وتلوشي عليها
4: كيفاش باش نمشي غادي ولا ميرا مفيده قاعده في الترجيح ايش باش نقول كي تسالني
5: مديوله وقولي لها لقيتي ما تعرفيش نتاع شكون
4: محسوب طب تصدقني هو مريد اخذ سيف الموسيقى شي خل نمشي نحطو في بلاصتو
5: حطيه ولقيتيه وزيدي لوجي على كالقطوس
1: وين مشيتي يا أميرة؟
6: كنت في جنينة يا أستاذ عاود لي شفيتني
1: وين مشيتي يا عمري؟ أودا بس نقول لكم ما حضرت على الطباعة تاع الطبوع نتاعنا أنت الطباعة تاع تونس التوانسة يقولوا هذاك المحرر يا عمري قولوا المزموم قولوا الشيكة تعقل الشيكة؟
6: أي
1: ويعملوا هذيك الأصبعين يا عمري أصبعين ويعملوا رز الديل هادو طبوعات تونسية نتاعنا وهذوك المطار يا المطار يعملوها في الطباعة نتاعنا نتاع المحرر العراقي هذاك يقولوا فهمتني مليح أنت؟ أي
6: بس فهمتك هو. أستاذ فهمتك
1: طار يا طنهار صحى ليدي لتوزع

0: تكولي كولي يا صالحة وغصبي على روحك.
1: كليت خويتي وكليت الخيرات السبع، هاكي تشوفي قريب نتفلق
0: من العيش. وين كنا وين صبحنا؟
1: كنتي في الفقر والشر والشمنطر، هاكي تشوفي خويتي حتى واحد فيهم ما يخدم، كان الباسي والكاليسات والقراب، البيات كيفهم كيف جدوده ضحوا للي وصلوا وقعدوا وكيك، البي ولدوا بي، ونحنا الحديد ولدوا حديد والسارح ولدوا سارح.
0: حكم فرنسا
1: همالة، فرنسا مزورة، كيف دخلت بلادنا بالقوة قالت للبي يحكم ما غير ما تحكم، وخذ شهرية انت وعيلتك ما غير شقاء، اما ما تتدخل في شيء.
0: اما قصر سيدي محمد بي تحفة فيه كل شيء، تظن قصور البيت الاخرين كيف هذا؟
1: كلهم كيف كيف، هاكي تشوفي فيهم اخويتي عايشين في العز، وبنويتهم يتعلموا الغناء والموزيكا حتى كان جو يخدموا به، تعرفيش وعليش؟
0: وعليش
1: يتفخروا بها على بعضهم، ونحنا نساوينا يتفخروا شكون تجيب حطب بزيد وشكون تقد جريد خير من جارتها. هذا ما رام يتحندوا على شكون تعزف البيانو.
0: كل بلاد ورطالها،
1: قولي كل قدير وقدر، حتى سماهم حنانة تفيد ثوريا نرجس، ونحنا غادي اللي تولد في رمضان رمضان واللي في العيد العيد، وقت النور نور. يس يس يس، ظهر لي سيدي المنصف جاء.
0: اخي هو اللي يحكم؟
1: ليلى ليلى، هو كبيرهم وعنده قطر خاص. هيا سكتي سكتي.
0: بيه بيه.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي، فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي، الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
4: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.
5: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: الثعالبي، صوت الحكمة زمن الاستعمار.
3: ها أنا أسير نحو مقامي، أحد أبرز رموز الاستقلال في تونس، هنا في مقبرة الجلاز، أين ننبش تاريخ من نام في تربتها. في زمن خيم فيه الاستعمار على تونس، وددت فكرة المقاومة لا بالسلاح فقط، بل بالفكر والكلمة. ولد عبد العزيز الثعالبي سنة 76 و800 ألف، وتكون علمياً في جامع الزيتونة، حيث جمع بين علوم الدين والوعي المبكر بقضايا الأمة. الأستاذة والمؤرخة قمر بن دانا تحدثنا.
4: هو كان بما أنه عنده أصول جزائرية، تليع من الاستعمار الجزائري، وقت اللي جاء لتونس شوية بالاستعمار الفرنساوي في تونس عام 81، يعني هو سخلوه هرب من قطرة جاي تحت الميزان، تقرف الحلفاويين من الأول. عبد العزيز الثعالبي مولود في تونس، أشهر حاجة معروفة فيه أنه كان يقرأ في الزيتونة، تبيع أبوه حطه في الزيتونة وحبش يحطه قرية البحار، خاطر الزيتونة وقتها كانت معلم من معالم الإسلام.
5: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله مولاي العظيم.
6: أحسن صحيح.
4: حبش كان قرأته، مخه ما كانش يستكفي باللي كان يتعلم فيه وقتها في الزيتونة. نيته شنو هو؟ كانت نيته يحب يكتب على الأمور السياسية.
3: تعود الأصول الحقيقية لعبد العزيز الثعالبي إلى الجزائر، وذلك حسب هادية الثعالبي إحدى أحفاده.
7: هو بمثابة جدنا، عائلة الثعالبي بصفة عامة أصلا ترجع للجزائر، وبعد معناها الجزائر اليمن، من اليمن في سبيل الرشاد أثبت الشيخ عبد العزيز الثعالبي، قاعد مع جلسة مع الشيوخ معه، قال لهم اللي زعم الأصل الأصيل يرجع الحسن ابن فاطمة الزهراء.
3: لم يكن الثعالبي عالم دينا تقليديا، بل مفكراً إصلاحياً رأى في الاستعمار خطراً على الهوية والسيادة.
4: تحدي المعرفة تحدي أكثر من الحرب، العلم والمعرفة وكل أكبر من الحرب وخير من الحرب، ويجيب أكثر من الحرب ويبني أكثر من الحرب. الحرب تقتل، المعرفة ما تقتلش.
3: امتهن الصحافة وأسس سنة 95 و800 ألف جريدة سبيل الرشاد وهو دون سن 20، ومنذ الافتتاحية نلمس التصور الاستشرافي للمستقبل، وتقلد مهمة رئاسة التحرير في القسم العربي لجريدة التونسية سنة 97 و900 ألف.
4: خرج من القراية ولا شبه صحفي، وقتاش باش يتنظم دين الصحافة ويظهر اللي هو باش يتنظم في تونس، وقت اللي هو يدخل يولي ريداكتور ان شيف نتاع التونسي، خاطر احنا التونسي خرج بالفرنساوية، هو يدخل ريداكتور ان شيف تاع المجلة باللغة العربية، وقتها يولي يظهر اللي في تونس عند التوانسة في المجتمع التونسي. الصحافة خذت صبغة نضالية اللي هو طابع نتاع إثبات الذات التونسية ضد المستعمر.
8: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
9: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هو أول سجين رأي بتونس، أين اتهم باتهامات خطيرة تصل إلى المس من عقيدته.
2: كي كتب روح تحرف القرآن بخاطر تحاكم، حاكم على خاطر سب واحد من الأولياء الصالحين بتاع تونس، هو دخل الحبس ما الحمد لله منع بعض ولا خرجوه ولا خرج منها، ذول وقتها كان ينجموا يحكموا عليه بالموت.
3: لا أطلب العفو في حكم يشرفني إلى الأبد في عالم الأحرار ومحب التقدم والحضارة.
1: خلال انضمامه إلى حركة الشباب التونسية كان يشحظ همم الشباب ضد الاستعمار، إلى حين اندلاع صرخة أحداث الجلاس. وهو ما جعل الاستعمار يقوم بإبعاده ومن معه.
4: الاستعمار كان ديما الغاية بتاعهم يبعدوا أي إنسان بفعال بمعناها يزم يبعد على تونس ما يقعدش في تونس. بابا كان مرتي نبعثوه العسكر، هو فيس يونيك ولد واحد عندهم ما يزمش يمشي العسكر، بعثوه مرتين.
1: كان الشيخ عبد العزيز الثعالبي يجوب العالم حاملا قضية تونس، ينشر الوعي ويطالب بالحرية والاستقلال في مختلف المحافل الدولية.
4: الشيخ ديما غايب، ما ماتي قتل الشيخ، جاء مره في هبط روح قتل يا شيخ بالله شخرتك متقرب شربح منه هالنهار طول غايب ونهار طول منفي، شنو باش تربح شنو؟ قال يا شريفه، اسمها شريفه ما ماتي، قال يا شريفه انا خليل كلكم كتاب مخطوط بخط يده، هو قاع كل ما يجي وكل ما خاطر قاعد فيكس الكتاب ماهوش يهز فيه معاه، كل ما يجي خطط شنو اللي مشى وين عمل وشكون قابله وشنو البرنامج بتاعه. قال خليت لكم الكتاب هذايا تاكلوا به الذهب المغرفه انتوما ولاد ولادكم وما يوفاش يا شريفه. قالت له به هذه مذكرات الشيخ اما احنا ما ريناهاش.
2: الميزه نتاعو يصفر ياسر، معناها كان راجل يعني يحب يشوف العالم مش قاعد في بقعه وينظر، معناها كان شغوف يشوف العالم ويشوف التجارب ويشوف الناس ويقابل الناس ويحكي وكل، هو كان راهو راجل بتاع تواصل.
1: سنه 1901 شارك الثعالبي في تاسيس الحزب الحر الدستوري واضعا أسس النضال السياسي المنظم ضد الاستعمار.
2: هو حزب عنده برنامج وفيه كل واحد عنده شنو باش لاهي، فهموا بشوية بشوية العباد هذوما اللي مجمش تكلم هكام تعمل جرايد وكل، يلزمك برامج سياسية ويلزمك عباد ويلزمك تدخل معاك ناس ويلزمك تقنعهم ويلزمك تدور وتعمل اجتماعات تقنع الناس زادة بالأفكار هذوما جدد كيفاش باش نجمو زاد نقاومو الاستعمار والظلم نتاعو والحيف اللي يعني فيه والحاجات اللي يعني فيهم والأراضي اللي ياخو فيها. هذاك هو اللي جاء على أساس معناها الدستور ما هو إلا ترجمة الحاجة للتنظيم حول شأن عام فايق وفهم اللي عندهم مشكلة في المجتمع ولا في التنظيم نتاعهم خلتهمش هما يتقدموا اللي هو الاستعمار.
1: في كتابه الشهير تونس الشهيدة فضح الثعالبي جرائم الاستعمار وكشف زيف ادعاءاته.
2: تونس الشهيدة ما هو إلا بروغرام وبرنامج يجتمعوا على الأراضي على تعليم النساء، معناها كيفاش النساء زادة يلزم نتلهاو بيهم خاطر وقتها ما تنساش التعليم دخل، وفرنسا كي تتفرج والقامة العامة كي يتفرج حتى تراهم في ليزارشيف تلقى حاجات، يعني يبداو نصبين عليهم العصا ويراوهم شو وين يمشيو وين يجيو وين يجتمعوا داش وش يخرجوا والسلوغان وش يكتبوا في الجرايد. معناها بدات الامور تسخن، مستعمل فايق فايق بالحكايه وفايق للمجتمع التونسي زاده ما عادش راضخ كيف ما قبل، على كل حال فما فئه ماهيش راضيه واللي هي الفئه المستنيره وهذيك اللي تنجم تطير المستعمر.
1: سنة 1922 خرج عبد العزيز الثعالبي من تونس مضطرا بعد الملاحقات والمضايقات.
2: وقته ما فهموش تونس والمناخ غمته حصرته خلتلوش الطابش ينفذ هذوما الأفكار هذوما الكل على المستوى المحلي. هج هج ودار وشاف واكتشف وعاش وخالط وخرج، لعل زادة يمكن ما قلتك ساعة هو كان شغوف يحب يخرج يحب يمشي البر، حاجة في شخصيته. زادة النجم نفهم اللي هو كلي إلى في لتوخ عمل برش حاجات حب يعمل حاجة تخري. جاء لمصر، في مصر كانت عنده سيت كبير ياسر هو برقيبة وقت اللي كان مشى لمصر بعد، وهو كانوا الناس ديما يحكيوا له على ثعبي. بعد مشى بغداد شارك في تكوين جماعة بغداد، أما زاد يقولوا اللي هو مشى لبلاط آل سعود وعمل المكتبة متاع آل سعود، وبعد مشى للهند حتى وصل لإندونيسيا.
1: بعد 23 سنة قرر العودة إلى تونس، وبما أن الحبيب بورقيبة يؤمن به وبأفكاره أقيم له استقبال مهيب في شوارع تونس العاصمة.
2: بعدك هاو 23 سنة قديش حبي روح نقول احنا نقوله حفلة عاود رجع لتونس في 37 قعد 23 سنة. دابوغ تونس بدلت عليه، هو كان في قلب الرحاب بدا عليه كل شيء. خرج عليه بورقيبة، الحزب الدستوري التونسي الاخر اللي عملوا بورقيبة، يعني هذاك مؤشر كبير ياسر نتاع التبديل. بورقيبة كان معجب به متاثر به، فهموا اللي نجم فهمت اللي عنده صيت وحظوظ وعمل روحه زعما استقبلوا عملوا له وقت استقبال بالهلال
1: كانت فترة صعبة بالنسبة اليها لما كانت تحمله من احداث.
2: طماطم ضربوه بالطماطم أيام عاش في اجتماع، أما الأخرى زادة محسوب الأخرى محسوب حتى عاش كان يحب يقتلوه ولا هبطوا عليه ضربوه الهلوات.
1: ألم به المرض والحزن إلى أن توفي يوم غرة أكتوبر 44 و900 ألف. أميرة الثعالبي أحدى أحفاده تتحدث عن هذا اليوم.
5: جنازة مهيبة وعبيد معناها حبته على خاطر يعرفوا قيمة أفكاره وما عملوا شنو شنو يدعو بشنو طالب. معناها تونس قبل كل شيء اللي هو خاطره وطني، معناتها هو من أب النضال التونسي. أهم الحاجات يطالب بها هو التعليم، أبار أنه معناها الاستقلال وكل شيء، وما التعليم خاطر يحب هو بالنسبة لي الشعوب تتحرر بالوعي، شعوب تتحرر بالوعي.
1: توفي الشيخ عبد العزيز الثعالبي لكنه ترك أثرا في عائلته أحفاده ومجتمعه.
2: كان راجل مثقف ومتفتح يحب يعرف الثقافة الإسلامية مش في الدين بركة، بتجلياتها في البلدان الكل. يعرف لي الإسلام ثقافة وحضارة كبيرة ياسر، واللي هو زاد مناخ سياسي واسع.
4: نحب الكتابة، نحب المطالعة، هذوما اللي هما مغروسين في الشيخ، ونحس زادنا وصلني حبنا لبعضنا الوطنية بيان سور.
1: الشيخ العلامة عبد العزيز الثعالبي كان من أوائل من ألقى بذور الاستقلال في تونس، إن رفع صوته يوم سكت الجميع، ما جعل أثره باقيا حتى بعد الوفاة.
2: لما رجعوا الناس وصارتك الموجة متاع إصدار الكتب متاعه في الثمانينات، إلا ما خطر الأثر متاعه قعد.
1: أنا أقف أمام هذا القبر، كانت كل هذه الأحداث تتشكل أمام نظري ناقلة أبرز فترات تاريخ البلاد التونسية، فالمجد للفكر الحر والخلود لمن ناضلوا من أجل الوطن.
6: الثعالبي صوت الحكمة زمن الاستعمار. إعداد وتقديم سيرين بالقاسم. موسيقى شارت البداية والنهاية أنس الزمالي. إخراج مروان البدوي.
7: حماة وطن.
8: حماة وطن.
7: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: Radio Kef FM.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكف.

0: تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه. قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله، الرابط صحيح ولا لا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسه ما تطلبش منك كلمه السر متاعك عبر رساله والا ايميل. دقيقه من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الالكتروني يبدا برساله بسيطه اما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أكد المقدم بالحماية المدنية خليل المشري في ندوة صحفية اليوم حول الوضع الميداني لحرائق الغابات أنه تم تسجيل 90 حريق، 77 منها تم إخمادها و13 ما زالت متواصلة، 10 منها في مرحلة التبريد، وثلاث حرائق متواصلة بكل من تكرونا بسخيت سيدي يوسف وكابني جروبي نفزة وجبل الناظور بالرفراف بولاية بنزرتا. وبخصوص حريق كابني جروبي نفزة بين المقدم أن الحريق متواصل وأتى على أشجار الصنوبر والفرنان وقدرت نسبة السيطرة عليه ب 50% دون تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق. أكد المقدم خليل المشري أن المجهودات متواصلة لإخماد الحريق الذي نشب بتكرونا بسقية سيدي يوسف، وتضافرت المجهودات لتأمين التجمعات السكنية، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على الحريق وادي بربر بفرنانة وهو في مرحلة التبريد. وجه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مراسلة رسمية لرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية انقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائية التي تشهد عدة مناطق من البلاد، مبينا ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات تؤثر على السير العادي للقطاع الصيدلاني. ونبهت هيئة الصيادلة بتونس إلى خطورة الوضع لما قد يترتب عن هذه الانقطاعات للتيار الكهربائي من انعكاسات على سلامة الأدوية والصحة العامة. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عملية تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من شهر جويلية الحالية نحو 10.5 مليون قنطار. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل تخصص للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية لمقترحي قانونين يتعلقان بحوادث المرور والبنوك، ويهدف بالأساس إلى مراجعة وتحديث آليات التعويض وملائمتها مع المسجدات الاقتصادية والاجتماعية لضمان سرعة ونجاعة التكفل بالمتضررين وحماية حقوقهم. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: وسهلا، مرحبا بالجميع، كل المستمعين ومستمعات تتابعوا في إذاعة الكاف ومنوعتنا هذه عشية صيف. نتواصل معكم حتى الثمانية. الفقرات باش تكون متنوعة تجمع بين الإفادة والترفيه. أبقوا معنا، ما تغيروش هذه الموجة، موجة إذاعة الكاف، خاطر من خلال المنوعة باش تعرفوا الإجابة متاع نص المسابقة. بالنسبة لليوم والجائزة تتمثل في 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. ثبتوا مليحة في الضيوف متاعنا باش تكون المسابقة كما قلت من خلال الفقرات المبرمجة اليوم. بطبيعة عنا برشا يعني ضيوف اليوم، عنا ضيوف بطبيعة في العديد من المجالات باش نحكيه على مصيف الكتاب في دورته 33، مصيف الكتاب بالمكتبة العمومية بطبرقة. باش تكون حاضرة معنا السيدة هدى جبنوني أمينة المكتبة العمومية بطبرقة، مصيف الكتاب اللي انطلق نهار 20 جويلية ويتواصل حتى 12 أوت. نتواصلوا معاكم ديما، وباش نحكيوا على الكشافة التونسية، باش نحكيوا على فوج عبستار قديش بالكيف اللي ينظموا مخيم صيفي بالحمامات. الانطلاقة اليوم 22 جويلية، مازالوا مواصلين في الحمامات حتى النهار 30 جويلية الجاري. باش يكون حاضر معنا بشير هميلة، الكشاف بشير هميلة، باش يحكينا يعطينا فكرة عن هذا المخيم الصيفي لفوج عبستار قديش بالكيف والمخيم الصيفي هذا بالحمامات. باش نحكيو رؤى متقاطعة اللي هي سلسلة لقاءات حوارية من الناس وإلى الناس باش تبين يعني الناس هذوما تجاربهم في الحياة، نجاحاتهم وتحدياتهم. هذا كله مع فؤاد سعداوي باش يكون حاضر معنا في رؤى متقاطعة. نتواصلوا معكم حتى الثمانية ديما عبر موجات إذاعة الكيف، وديما نقولوا لكم سيسر واحكم الناس يشدين ثنية، حزام الأمان، مسافة الأمان، سيسر واحكم واحدة واحدة، توصلوا سلمين وأثنية زينة.
1: أثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله طريق آمن للجميع. اليوم باش نتحدثوا على الصيانة والمراقبة اليومية للعربات. تعرفوا أنه كنت فقدوا العرب متاعنا قبل أي سفرة يظهر لي، هذا من أجل أنه نضمنوا طريق آمن. معنا مدام عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك عفاف.
3: مرحبا بك توفيق، تحية ليك وإلى كل مستعملي الطريق. دعوة ملحة بالنسبة للسادة مستعملي طريق إلى تفقد العربات قبل كل يوم، قبل ما نخرجوا، خاصة في درجات الحرارة هذية والموسم الصيفي. نحاولوا باش نتفقدوا العربة نتاعنا بحاجات سهلة برشا توفيق. هو تفقد الضغط نتاع العجلات نتاعنا، حتى أفي دوي معناتها بعينك تنجم تشوف، تنجم تتعدى للمحطة نتاع البنزين تشوف التفقد نتاع العجلات، تتفقد الماء نتاع كرهبتك، تتفقد أيضا الزيت زادة توفيق نتاع السيارة نتاعك، هذا يقبل السفرات الطويلة. أيضا زادة نلحو على لزيت في جلاس الماء نتاع السيارة، هذوما الكل دي ريفليكس نتعلموهم يوميا، نتفقدوهم توفيق حتى نضمنوا معناتها السلامة نتاعنا وسلامة الآخرين أيضا على الطرقات. راهو التفقد والصيانة اليومية والدورية للسيارة نتاعك هي جزء كبير من السلامة، وتضمن لك معناتها سلامة على الطرقات، خاصة وأنه كما قلت فصل صيفي، نحاولوا باش تكون معناتها دي ريفليكس يومية. وأيضا بالنسبة للسيدات راهو ما فيهم حتى مشكل، معناتها تنجم تشوف الماء، تشوف الزيت، معناتها تشوف شكون يعاونك من الأول ويولي لك الريفلكس يومي تتفقد العربة نتاعك قبل ما تخرج وتقصد ربي بطريق آمن وسالم إن شاء الله للجميع.
2: ما تنسوش الناس الكل تفقدوا عرباتكم قبل ما تنطلقوا في سفراتكم، وإذا تصون كرهبتك تصونك وتحميك من الخطر وتوصلك سالم بإذن الله، وإن شاء الله ثنية زينة للناس الكل. إلى اللقاء.
1: ما ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا فيما يخص حرائق الغابات، المقدم بالحماية المدنية خليل مشري أكد اليوم في ندوة صحفية كانت استثنائية حكى فيه حول الوضع الميداني لحرائق الغابات، وأكد أنه تم خلال 72 ساعة تأمين 2700 تدخل بمعدل 4 تدخلات كل 5 دقائق، ووضح أنه تم تسجيل 900 حريق في 72 ساعة الماضية بمعدل حريق كل 5 دقائق. أيضا بين أنه تم تسجيل 90 حريق منذ يوم 11 جوان إلى اليوم، 77 منها تم إخمادها نهائيا و13 ما زالت متواصلة، 10 في مرحلة التبريد و3 متواصلة. وأوضح أنه تمت السيطرة بنسبة 80% حتى الآن على حريق جبل الناظور برفراف بطبيعة دون تسجيل خسائر بشرية، وأشار إلى أنه تم إسعاف 3 مواطنين لهم صعوبة في التنفس مع تضرر 4 مطاعم وصهد بعض أبواب المنازل والنوافذ بالمنطقة. بخصوص حريق كاب نيجرو بنفزة، بين أنه الحريق متواصل بأشجار الفرنان والصنوبر ونسبة السيطرة عليه تقدر حتى الآن ب 50% دون تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق. بالنسبة لحريق تكرونة بسقيط سيدي يوسف، تم وفق المقدم تأمين 4 تجمعات سكنية مع إجلاء عائلة متكونة من شخصين، وأشار إلى أنه تمت السيطرة على حريق ود بربر بفرنانة والآن في مرحلة التبريد ولم يعد يشكل أي خطر. أيضا أوضح أنه تدخلات الحماية المدنية دون اعتبار الحرائق تضاعفت 3 مرات خلال موجة الحر الأخيرة، حيث شملت إسعاف المواطنين بينها تدخلات في حالات إغماء وتعكر الوضع الصحي نتيجة موجة الحرارة اللي تجتاح البلاد. نرجع للحماية المدنية اللي أكدت اللي دعت المواطنين الحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائي، وهذا للحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. أكدت الحماية المدنية في بلاغ توعوي أنه أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل أو الشقة، وهذا ما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل. إن شاء الله نرجو السلامة للجميع، إن شاء الله صيف سليم للناس الكل دون خسائر بشرية. وموجة الحر هذه تقريبا بدأت في الانفراج بطبيعة حسب المختصين في الرصد الجوي، يعني بعد أيام كانت صعيبة برشا ولمست فيها الحرارة يعني مستويات كبيرة وتجاوزت في بعض الجهات حتى 49 درجة. الخرائط الجوية الصادرة بطبيعة لم تعد تتحدث عن استمرار الموجة، لكن بدأت ترسم ملامح تحول جذري في الدورة الجوية فوق أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. الكتلة الهوائية الباردة اللي تسيطر على غرب وشمال أوروبا ستواصل تمددها جنوبا وشرقا خلال الأيام القادمة لتجبر المرتفع الأفريقي الصحراوي على التراجع، وتفتح الطريق أمام رياح شمالية وشمالية غربية أكثر اعتدالا نحو بلادنا تونس. هو ليس مجرد انخفاض عادي في درجات الحرارة، بل هو أعلن رسمي عن بداية نهاية واحدة من أعنف موجات الحر اللي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة. ابتداء من نهاية هذا الأسبوع باش تبدأ الحرارة في التراجع تدريجيا، ثم يصبح الانخفاض أكثر وضوحا مع مطلع الأسبوع القادم، خاصة على الشمال والوسط قبل أن يشمل أغلب الجهات. مع هذا التحول سنشهد بإذن الله نهاية تأثير الكتلة الصحراوية القوية هذه، تراجع كبير في رياح الشهيلي، انخفاض محسوس في درجات الحرارة نهارا وليالي أكثر راحة بعد أسابيع من الاختناق الحراري، وتراجع في مستوى الخطر المرتبط بالحرائق والإجهاد
الحراري. إن شاء الله أيامات الجاية تكون خير، إن شاء الله أيامات يكون طقس فيها يعني طقس باهي، طقس فيها نسمة، طقس أبرد حسب بطبيعة ما جاء يعني على لسان المختصين في الرصد الجوي، أنه درجات الحرارة تبدأ في انخفاض تدريجيا وخاصة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، ونرجو صيف سليم للجميع.

0: مساء النور، وين ما كنتم مستمعي إذاعة الكيف في عشية صيف لليوم. كما ذكرت في البداية باش نحكيو على صيف الكتاب في دورته 33 في المكتبة العمومية بتبرقة. صيف الكتاب انطلق نهار 20 جويلية ومازال متواصل حتى النهار 12 أوت القادم. باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن هذه الدورة بالمكتبة العمومية بتبرقة، بتبيع مع السيدة هديجة بنوني أمينة المكتبة العمومية بتبرقة. أكثر تفاصيل مدام هدى، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
1: مساء الخير. مساء الخير ومساء الأنوار، شكرا على الاستضافة وتحية لكم ولكافة المستمعين.
0: مرحبا بك مدام هدى. نهار 20 جويلية الحالي انطلق مصيف الكتاب في دورته 33 في المكتبة العمومية بتبرقة، ومازال متواصل حتى لنهار 12 أوت القادم. لو تعطينا أكثر تفاصيل عن البرنامج.
1: هي بالطبيعة من الأول لازم نحط المهرجان في إطاره. هي الدورة 33 المهرجان الوطني لمصيف الكتاب التي تنظمه إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. ينطلق من 15 جويلية إلى غاية 15 أوت 2026. المكتبة العمومية بتبرقة وضعت برنامج ينطلق من 20 جويلية إلى غاية 12 أوت. أعددنا معناها برنامج متنوع طبعا تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة وبدعم المكتبة الجهوية بجندوبة. انطلاق معناها تظاهر المهرجان يوم 20 جويلية، يعني هسه افتتحنا التظاهرة بالمكتبة. نحب نأكد اللي حفل افتتاح هذا المهرجان حقق نجاح، معناها نجاح باهر فاق كل التوقعات، سواء من حيث الحضور الجماهيري أو التفاعل الكبير الذي شهدته مختلف فقرات هذا الافتتاح. نحن حرصنا معناها في
0: الافتتاح وين كان مدام هدى؟
1: به الافتتاح كان بالفسحة الشاطئية لشاطئ الجزيرة بتبرقة. نحن حرصنا معناها من البداية يكون الافتتاح
0: يكون في الهواء الطلق وانتم تمشيوا للجمهور، يعني
1: ونحن نمشيوا للجمهور وحبينا نجسد فكرة رسالة المهرجان اللي هو الخروج من الكتاب من الفضاء، من أسوار المكتبة،
0: الفضاءات المغلقة إلى الفضاء، يعني
1: إلى فضاء مفتوح. نحن اخترنا باش نخرجوا من فضاء المكتبة معنا على الساعة 7:30 مساء. خرجنا من المكتبة في مسيرة، خدمنا مجسم كبير لكتاب، معنا خرجنا في مسيرة في اتجاه مكان العرض. هو فيه تجسيد رمزي لفلسفة معناه للمهرجان. جسدنا المهرجان، خرجنا من المكتبة إلى مكان العرض، ومن بعد معناها انطلقنا في الافتتاح التظاهرة. عملنا عرض فرجوي به فقرات، كل فقرات متنوعة. عرض فرجوي مع عسي خليل النفطي، وحقق نجاح باهر، حضور جماهيري غفير جدا.
0: لو تزيد تعطينا اكثر البرنامج، عندكم ورشات، عندكم ندوات، شو عندكم
1: هذا هذا معناه هذا الافتتاح. نحن معناها الاداره السنة اعطتنا محاور معناها لازمنا نركزوا عليها،
0: ملتزمين بها.
1: اي لازمنا نركزوا عليهم معناها نحاول نجسدوها في تيله فقرات البرنامج، كما التحسيس بالمحافظه على البيئه، نشر ثقافه العمل التطوعي، التوعيه باستعمال الامن الانترنت والسلامه الرقميه، توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمه الكتاب والمطالعه، والتدريب على القياده والعمل الجماعي. هذوما المحاور اللي سنة معني الإدارة
0: مركزين عليهم.
1: مركزين عليهم باش نخدموا عليهم. ونحن حضرنا طبعا برنامج متنوع داخل في المكتبة، فضاء المكتبة، وخارج فضاء المكتبة. لا
0: التوقيت
1: خشبنا
0: يعني
1: جوج.
0: صباحا ومساء كيفاش بالضبط؟
1: لا لا الافتتاح فقط مساء،
0: اي
1: مساء جميع الورشات صباحا
0: اها
1: بفضاء المكتبة. اليوم مثل اليوم عملنا ورشة ترغيب في المطالعة بعنوان بيئتي مسؤوليتي، قراءة قصة حول المحافظة على البيئة ومناقشة الأسئلة حولها. خرجنا مشينا للفضاء الخارجي بالبازيليك باش نحافظوا مع بطبيعتنا، نعرفوا الموروث الحضاري للمنطقة معناه. وبعد قسمناها بين فضاء المكتبة والفضاء الخارجي نظرا للحرارة الشام معناها السخانة الصغيرات، ما زادت نخموا شوية في صحة وليداتنا معناها. خدمنا شوية في الفضاء الخارجي البازيليك، ومن بعد كملنا بقية الورشة بفضاء المكتبة. عندنا نهار 24 جويلية حصة تحسيسية مع الكشافة التونسية، العمل التطوعي دي فرع المرجين بالطاقة حول ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، وقراءة قصص حول التعاون وتطوع مجموعة من الأطفال لتنظيم وترتيب الكتب والأرصدة بالمكتبة. هذا نهار 27 زاد كيف كيف بالمكتبة ورشة في الرسم
0: يعني
1: والتلوين.
0: تقريبا حتى ال 12 أوت
1: معناها ورشة
0: يوميا ثم ورشات في المكتبة العمومية بتبرق، يعني الصغيرات ينجموا
1: يومين
0: يلتحقوا
1: بالمكتب
0: بيكم كان تعطينا التوقيت بالضبط.
1: بداية من الساعة 9 صباحا،
0: بداية من الساعة 9
1: من التاسعة
0: صباحا
1: يوميا
0: ينجموا
1: هناك
0: يحضروا التلامذة
1: ورشة،
0: الصغيرات.
1: ينجموا يحضروا وينجموا يرافقونا في خاطر نحن زاده باش نخرجوا للفضاءات عمومية، ساحات عمومية، الشوارع باش نمشوا على الشط، على الشط البلجية، ورشة زاد على الشط لأنه المصيف الكتاب هو بطبيعة برقة ما يميزها هو البحر البحر، لازمنا نعملوا ورشات
0: تمشيوا
1: على
0: للناس
1: الشاطئ،
0: اللي مصيفة على شاطئ البحر به برشا.
1: نمشيو باستقطاب. الاستقطاب أول حاجة واجد، للتعريف بالمكتبة، للتعريف بالأنشطة، للتعريف بالمسابقات الوطنية تنظمها الإدارة،
0: أهمية تعطيهم أهمية
1: نعم،
0: الكتاب زادة،
1: خاصة
0: نعرف
1: وهذاك هو
0: خير مرافق هو الإنسان هو الكتاب.
1: طبعا هذيك هو هذيك هي نحن الغايه نتاعنا. نحن سنين معناها ما نخلوش الكتاب غايه هو في حد ذاته، في هذه جعلناه نقطه تحول انطلاق نحو المواطن والبيئه والعمل التطوعي والسلامه الرقميه، وخاطر هذوما المحاور اللي لازمنا نخدموا عليهم. والكتاب شفت الكتاب كل ما يقترب هو يخرج يقترب من الناس، الناس تقترب منه. معناها يعني نحن كذا نخرجوا خاطر هذيك هي نحن بطبيعتنا في المكتبه العموميه بالبرقه نخدموا على هذا. معناها يعني ما نبقوش نحن في اسوار المكتبه نستناو شكون يجينا، لازمنا نخرجوا نعرفوا بالمكتبه ونعرفوا
0: تقريبا
1: بالتظاهرات
0: الأنشطة
1: ونخدموا
0: الكل
1: عليه.
0: راهي خرجت مكة، التقاليد هذيك تبقوا في نفس
1: الكلاسيكيه
0: الفضاء
1: التقليديه
0: المغلق،
1: هاي
0: ولات
1: نخرج
0: التظاهرات الكل تخرج هي اللي تمشي للمتفرج وللمواطن يعني هي اللي تخرج يعني خارج الفضاء المغلق، يعني يبدأ في الهواء الطلق كما نقولوا نحن كما انتوما
1: اي
0: تمشيوا على شاطئ البحر تلقوا المستفيدين تعرفوهم بالمكتبة العمومية مثلا بتبرقة تعطوهم الأنشطة متاحة، يعني انتوما اللي تمشوا.
1: اي نحن نخرج، وهي هذيك هي رساله مصيف الكتاب. هو ديما معناه
0: إن
1: كل
0: شاء الله
1: عام يصير في
0: بالتوفيق ليكم
1: العطله
0: مدام
1: الصيفيه،
0: هدى جبنوني.
1: وان شاء الله حبيت بركه نثمن دعم شركائنا في خاصه في حفله افتتاح سلطات محليه وامنيه ومؤسسه ثقافيه ومجتمع مدني واصدقائنا كل اللي شاركونا في حفله الافتتاح. وان شاء الله معناها هذيك هو كما قلت
0: ان
1: لك
0: شاء الله
1: انا هذيك هو
0: موافقين وان شاء الله صوتك يوصل
1: الغايه.
0: للصغيرات توا اللي
1: عايز
0: يسمعوا فيك تلامذة في تبرقة، تنجموا تتوجهوا كل يوم 9 متاع الصباح للمكتبة العمومية في تبرقة، عندهم العديد من الورشات ومن الأنشطة وتنجموا يعني تشاركوهم في الأنشطة هذه
1: شاركوهم
0: وفي الورشات. شكرا لك مرة أخرى
1: شاركونا
0: مدام هدى جبنوني.
1: ويرافقونا زادة
0: كيفاش؟
1: شاركونا ويرافقونا
0: ويرافقوكم
1: يشاركونا
0: خارج
1: ويرافقونا باش
0: المكتبة يعني
1: نخرجوا خارج
0: لفضاءات
1: أسوار
0: أخرى.
1: المكتبة.
0: شكرا لك مرة أخرى
1: شكرا
0: هدى جبنوني
1: عايشك
0: أمينة المكتبة العمومية
1: عايشك
0: بتبرقة.
1: شكرا
0: إلى
1: شكرا
0: اللقاء.
1: شكرا إلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا غاديو كاف إذاعة الكاف. مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokf.tn.
2: تمام السادسة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد نشرة الأخبار. تحية طيبة. في عناوين النشرة: مجهودات متواصلة لإخماد الحرائق التي نشبت منذ الأمس بكل مساقية سيدي يوسف وكاب نيجرو بنفزة والرفرف ببنزرت. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل تكرون بساقية سيدي يوسف، والأهالي يتوجهون بنداء استغاثة إلى السلطة المعنية للتدخل الفوري والعاجل. انطلاق استغلال بئر جديدة بيتبرق لتدعيم الموارد المائية والحد من القطاعات المتكررة لمياه الشرب. أكد المقدم بالحماية المدنية خليل مشري في ندوة صحفية اليوم حول الوضع الميداني لحرائق الغابات أنه تم تسجيل 90 حريق منذ يوم 11 من جويليا إلى حدود الساعة 1 من نهار اليوم. 77 منها تم إخمادها، و13 حريق مازالت متواصلة، 10 منها في مرحلة التبريد، وثلاث حرائق متواصلة بكل من تكرون بساقية سيدي يوسف وكاب نيجرو بنفزة وجبل النظور بالرفرف بولاية بنزرت. فيما أكد المقدم للأسباب تعود بالأساس لارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها بلادنا هذه الأيام، وأسباب أخرى في انتظار ما ستكشف عنها التحقيقات في الأيام القادمة.
4: منذ أحداث جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في خماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد، وثلاثة مازالت عملية الميدانية متواصلة. الثلاثة هذوما موجودين في ولاية الكيف معتمدية ساقية سيدي يوسف تكرونة، ولاية باجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكي. إلى حدود ماضي ساعة نسبة السيطرة 80% في حريق الرفرف. كانت الأولوية المطلقة هي لحماية التجمعات السكنية الموجودة غادي. في كل الحرائق اللي سجلناها لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، تم تأمين بعض التجمعات السكنية، فما ثلاثة أشخاص تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى عندهم صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان من الحريق. سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق، بمعدل كل 5 دقائق عن حريق. الأسباب ما زالت لم يتم تحديدها، ما بصفة عامة أسباب هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، رياح الشهيلي اللي شهدته البلاد، علاوة على انتشار النار من حصائد انتقلت إلى غابات، نلقاو أعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غاد وتوسع في الغابة. ولكن فما المصالح المختصة هي متواجدة على عين المكان في الحرائق الموجودة الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب.
2: هذا ودعت الحماية المدنية مواطنين الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائي، وذلك للحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. أكدت الحماية المدنية في بلاغ توعوي أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل أو الشقة، بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل. وشدت

0: في سياق متصل على ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء، باعتبار أن الماء مصل طبيعي للتيار الكهربائي مما قد يعرض الأشخاص لخطر الصاعقة الكهربائية. كما أوصت في حال تعذر السيطرة على الحريق بإخلاء المكان فورا والاتصال بفرق الحماية المدنية للتدخل في أسرع الأجل. يتوجه الأهالي بالمناطق التي طالتها النيران بسقية سيدي يوسف بنداء استغاثة إلى السلطة المعنية للتدخل الفوري والعاجل للإطفاء الحرائق التي لم تنطفئ رغم مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات والسلطة والتي طالت ممتلكاتهم الخاصة، ويطالبون بتوفير الماء في ظل هذه الظروف.
1: نطلب نداء استغاثة يا سيد الوالي، يا سيد الوزير، يا سيد الرئيس، تدخل عاجل. راهي ساقيت سيدي يوسف صاي شعلت والحماية مساكن، راهم زوز كمين ثلاثة ما خلطوش، خرجوا لينا الطيارات، خرجوا اتصرفوا، رانا شعلنا.
2: كنا في الساق رانا ما عادش عنا حتى شيء، ما نجمناش نتنفسوا، الناس راهي ما قدش وين تمشي، اسعفونا، راهي العباد حتى الماء عطشان من النار دايره بينه، ما تماش حتى واحد معناها يتصل بها، معناها طالبين الاغاثه، الاهالي الساقية جرادو فرشان السفايه راهم حتى الماء ما عندهمش، الناس موتت بالعطش وما لقيناش باش نهزوا لهم، نحن كمواطنين نهزوا لهم الماء. نطلب باش المسؤولين يشوفونا، يشوفونا حل.
1: العبيد بالحق خسرت موارد الرزق نتاعها الكل، لا ماء لا حتى الارياف الكل مشت، وقريب توصل اصلا معتمدين ساقية سيدي يوسف.
0: في ظل ما تعرفه عدة مناطق من ولاية بهجة وخاصة معتمدية نفزة من حرائق الأخيرة، يبرز دور الحراس حراس الغابات في حماية الثروة الغابية والتوقي من الحرائق والتصدي لها رغم محدودية الإمكانيات اللوجستية ووسائل التنقل والمراقبة وتراجع أعدادهم. ريبورتاج فتن التوجيني.
3: دور محوري يضطلع به حراس الغابات في حمايتها والتصدي للحرائق، وفق ما يوضح رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي.
4: دور فئة من الفئات اللي تعمل في التصدي للحرائق وهي خط الدفاع الأول، وهم حراس الغابات، وانا نتابع عن قرب ما يقومون به من عمل خاصة في الحرائق اللي تعرضت لها معتمدية نفزة، لكن على الرغم من الدور هذايا فإنهم يعانون من إشكاليات عدة، عددهم في تناقص كبير، ليخرج الريترات ما يتعوضش، يحتاجون للرعاية والمتابعة والتكوين اللي مفقود تماما، منها ضرورة منا توفير كاميرات مراقبة ولما لا الدرون، تحسين وضعية زادة المادية والاجتماعية.
3: ودع النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية نفزة عن عمادة كاب نيجرو لسعد الخويلدي إلى الترفيع في عدد حراس الغابات وتحسين ظروفهم.
5: دور الحراس دور مهم في التبليغ وفي التوقي، لكن القسم التجهيزات اللي نطلبوا من دار العام الغابات تمتدد حراس خاصين بالغابات وتحسنوا الظروف وتوفر لهم جميع الامكانيات باش يتم ايصال المعلومه في وقتها بالتفاصيل وبسرعه. بالنسبه للعدد اللي موجود توا على مستوى ما تنديت نفزه الحراس اللي يحرسوا في الغابه عدد قليل برشا غير كافي، احنا طالبين من الدوله الترفيع في العمله باش يتفطنوا ويحافظوا على الثروه الغابيه الموجوده.
3: رغم الصعوبات والامكانيات البسيطه يبقى لحراس الغابات دور اساسي في الحفاظ على الثروه الغابيه، فهم الخط الدفاعي الاول امام النيران.
0: يطالب عدد مكونات المجتمع المدني بجندوبة بضرورة إيجاد حلول للمصبات العشوائية للفضلات وتحسيس المواطن بعدم إلقاء الفضلات في هذه المصبات لحد من اندلاع الحرائق. ريبورتاج هشام الصغيري.
6: يقول رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة شكر الترخاني إنه لابد من التصدي لظاهرة المصبات العشوائية التي أصبحت تمثل خطرا على الغطاء الغابي والمحاصيل الزراعية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
7: إلى زيارتنا من الجهات لاحظنا انتشار كبير للمصبات العشوائية، يبدو أن هناك نقص المراقبة من طرف مثلا البلدية، طالبنا على المخاط بإيقاف هذا النزيف، لأنه المواطن يوميا يساهم بمصب عشوائي جديد يشكل خطر على النتيجة الغابية اللي شفنا مصبات عديدة قريبة من غابة.
6: من جهتها أكدت رئيسة جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية ببابوش من معتمدية عندراها مهنية العشي أن المواطنة يجب أن يكون أكثر وعيا بخطورة إلقاء الفضلات في مصبات عشوائية خاصة بالقرب من المناطق الغابية.
8: التغيرات المناخية الكبيرة وارتفاع درجة الحرارة غير المعتادة من اندلاع الحرائق اللي قاعدين نشهدوا فيها واللي بلينا تم ظاهرة خايبة برشا في ظل الاتضاح العمراني وفنه ظاهرة التلوث الكبيرة هذه اللي قاعد نشوفه فيها في بلادنا تنتشر يوما بعد يوم، اللي كل إنسان يلقي الفضلات لأنه ما هوش واعي بالفضلات هذيك هي الانعكاسات متاعها على البيئة اللي هو موجود فيها، ولا تسمى مصبات متاع فضلات عشوائية تهدد الحياة البيئية، تهدد الحياة والأمن والاستقرار متاع الناس، معناها فيها مواد متاع اشتعال سريعة وسريعة جدا. إلى هنا على وعي المواطن.
6: هذا وتبقى حماية والثروات الغابية مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، وخاصة المواطن المطالب بتغيير بعض السلوكيات في علاقة بهذا الموضوع.
0: تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بتوزيع ما تواصل عمليات تجميع الصبا بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية يوم 19 من جويليا الحالي نحو 10.5 مليون قنطار، وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بنحو 2.35 مليون قنطار، بما يعادل 22.39% من الإجمالية الوطنية. تلتها ولاية بنزرت ب 1.5 مليون قنطار، ثم ولاية سليانة ب 1.44 مليون قنطار، وولاية الكاف ب 1.41 مليون قنطار، وجندوبة ب 1.05 مليون قنطار. وبلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية يوم 19 من جويليا سواء عبر الوسق نحو وحدة ديوان الحبوب أو من خلال بيعها إلى المطاحن نحو 4.5 مليون قنطار. دخلت أمس البئر الجديدة بمنطقة جلتا الصفرة بمعتمديات تبرقة حيز الاستغلال، بما من شأنه أن يدعم الموارد المائية بالمنطقة ويساهم في التقليص من حدث الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في انتظار استكمال أشغال محطة التصفية بالجهة، والتي ستوفر 400 لتر في الثانية. عضو المجلس المحلي بتبرقة عادل الرويسي:
9: البارح وكبنا آخر مرحلة من إتمام مشروع البئر العميقة هذه اللي دخلت فعليا حي الاستغلال، تم ربطها مباشرة بالخزان الرئيسي على مستوى رأس الراجل، وبش تدخل في الحتة الرئيسية للضغط، هي بش تدخل في إطار عملية تجميع المياه بش تعاوننا. هي تقريبا في التدفق نتاعها في حدود 16.5 متر في الثانية، مش بش تحل رأي المشكلة الرئيسية، لكنها بش تعاون شوية على مستوى الانقطاعات، معناه اليوم نفس الانقطاع على 3 و4 أيام باش تنقص شوية أيامات الانقطاعات.
0: نواصل دائما ضمن أخبار الجهات، وفي شأن ثقافي تنطلق بداية من مساء اليوم فعالية الدورة 46 لمهرجان باجة الدولي لتتواصل إلى غاية يوم 5 من أوت المقبل ببرمجة تضم 13 عرضا فنيا تونسيا تروح بين الغناء والمسرح. أعلنت جمعية مهرجان السنابل الذهبية الكريم من ولاية سليانة أنه تقرر إلغاء المهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكريم في دورتها 38 في الفترة الممتدة من 25 من جويليا الجاري إلى 6 من أوت القادم. في أخبار العالم، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم تسجيل 5764 حالة وفاة زائدة عن المعتاد خلال موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي. أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 12 شهيدا، من بينهم شهيد متأثر بجروح أصيب بها في وقت سابق، بالإضافة إلى 12 جريحا. إلى هنا نأتي لختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: مجهودة متواصلة لإخماد الحرائق التي نشبت منذ الأمس بكل من ساقية سيدي يوسف وكاب نيغرو بنفزة ورفرف ببنزرت، تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل تكرون بساقية سيدي يوسف، والأهالي يتوجهون بنداء استغاثة إلى السلطة المعنية للتدخل الفوري والعاجل، انطلاق استغلال بئر جديدة بتبرقة لتدعيم الموارد المائية والحد من القطاعات المتكررة لمياه الشرب. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: Radio Kef FM.
1: صيف آمن
2: للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وبقايا الحصاد ولتجنب السحابة السوداء والحرائق الناتجة عن الحرق العشوائي. يمكن إعادة تدوير هذه المخلفات عضوياً قصد تحويلها إلى أسمدة عضوية من خلال فرم البقايا وقصها مثل القش والتبن وأعواد المحاصيل، خلط المخلفات النباتية مع المخلفات الحيوانية، ترطيب الخليط بالماء بانتظام لترتفع درجة حرارته وجعلها مجموعات في شكل كومة، تقليب كل كومة دورياً لضمان التهوية وتحلل المواد. سيمنحك ذلك سماداً طبيعياً غنياً يرفع خصوبة التربة.
1: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: عقل. كيف مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. عشيه سيف عبر موجاتنا تتواصل معكم حتى الثمانية كما ذكرت في بدايه الحصه، باش نحكيو على فوج عبد الستار قديش بالكيف للكشفه التونسيه. باش نحكيو على المخيم الصيفي بالحمامات اللي انطلق اليوم 22 جويليه ومازال متواصل حتى النهار 30 جويليه الجاري. اكثر تفاصيل مع السي القائد بشير هميله، قائد جهة الكيف للكشافة التونسية. قائد بشير مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك أختي أمينة، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الكيف، إذاعتنا الكبيرة.
0: مرحبا بك. اليوم انطلقتوا ومشيتوا الحمامات في هذا المخيم، مخيم الصيفي للكشافة فوج عبد الستار قديش بالكيف. تعطينا التفاصيل عن هذا المخيم بالطبيعة.
1: صحيح، معناتها اليوم انطلق المخيم تاع فوج او النشاط الصيفي الدابي في فوج عبد الستار قداش. ان شاء الله معناتها خرجنا 140 مشارك العمر من بين 7 حتى 17 سنه. انطلقنا اليوم الحمد لله، معناتها رجلنا رواحنا معناتها في المؤسسه التربويه في الحمامات المدرسه الاعداديه بالقاسم الشابي. ان شاء الله معناتها كيما تعرف المخيم الصيفي معناتها مخيم ترفيه اكثر منه معناتها رسميات. عندنا فيه تعلم الأطفال وهم يلعبون، فيه ترفيه وفيه التكوين وفيه كما تعرف فترة سباحة وتنشيط صيفي وزيارات ميدانية إلى معناتها كيف المناطق الموجودة معناتها في مدينة الحمامات نابل، وش يزوروا كيف مدينة ألعاب كرتاجلاند معناتها وأكوالاند. وإن شاء الله معناتها الوليدات يعدوا أيامات باهية، وإن شاء الله يكون ربي معناتها يسبل علينا ستره كما نقوله، وإن شاء الله معناتها عنا أفواج أخرى كنا مش تخرج من بعدنا توفل كل وقت كما متفاهمين مع ذاتنا كيف نعملوا تدخل معاه.
0: يعني هذا أول فوج، أول مصيف.
1: اي نحن اليوم عندنا فوج عبد الستار قديش من كما كنت تحكي انت من 22 30 جويلية، معناتها بمشاركة 140 قائد وقائد وافراد. عندنا من 30 جويلية حتى 8 اوت عندنا فوج منجي البالي كيف الحمامات معناتها مشاركة 100 مشارك. عندنا بعد فوج كيف المخيم الجهوي، كيف مخيم الجهوي ضم معتمديات السرس قاعد سنين الدهماني والكيف فوج الكيف المدينة مشاركة كيف 100 مشارك. وعندنا بعد من 8 أوت حتى محمد رسول الله 16 أوت عندنا فوج تجروين مشاركة 100 مشارك فيه، معناتها المحسوب في العدد فما 450-500 مشارك.
0: الأعمار يعني صغار في العمر اللي مشيوا معاكم بالنسبة للمشاركين الأطفال؟
1: بالنسبة لفوج عبد الستار قديش عندنا اللي عمرهم ما بين 7 حتى 14 سنة عندنا 6 معناتها بريسك 50 مشارك. نقول خلينا باش نعطيك ما احنا 50 مشارك والبقية معناتها 90 مشارك ما بين 14 و17 سنة. عندنا حتى وليدات عمرهم 6 و7 سنين وحدهم لما هم لبي لأم ولا حتى واحد ولا قريب.
0: ما شاء الله، هو تبارك الله ومتعلمين كل شيء من الكشافة. نعرفوا الكشافة تعلم كل شيء، يعني نظام وديسيبلين وكل شيء.
1: بالضبط، نحب الأولياء كل تعذرنا على خاطر نحن الإقبال الكبير ياس معناتها تاع العباد تحب تلبس وليداتها. لكن نحن ماكم تعرف عندنا وليدات تنشط كل العام وطاقة الاجتهاد تاع المؤسسة التربوية
0: الأولوية ليهم هما اللي ينشط عام كامل.
1: بالطبيعة، لكن نحن نخلوا لهم نسبة معينة، فهمت؟ نخلوا نسبة غير شنو المشكل المؤسسات التربوية اللي تحكم فينا وعدد القادم، نجمش نهزوا معناتها أفراد أكثر من عدد القادم.
0: طاقة الاستيعاب تحكم فيكم بالطبيعة.
1: كيف المؤسسة التربوية حسب وزارة الصحة وزارة الشباب والرياضة معناتها حتى القاعات ما لازمش تفوت 10 ما بين 10 12 معناتها وليد معناتها يبدو في القاعة، نجمش نحطوا أكثر من هكاك، فهمت؟ هذاك عليها
0: فبرشا حفاظا عليهم وعلى سلامتهم بالطبيعة.
1: أكيد لا أكيد حفاظ على كل شيء معناتها كيما تعرف. نحن لهنا معناتها أول حاجة تعلموا الاعتماد على النفس، تعاولوا على أرواحهم.
0: مهمة برشا راهي الكشافة بالحق، مهمة برشا بالنسبة سورتو للصغيرات. تحكي أنت على 6 و7 سنين، راهو مهم برشا العمر هذاك ويبدأ في الكشافة كل شيء يتعلموا الاعتماد على الذات، الاندماج مع المجموعة، حاجة باهية برشا. هذه حاجة نعرفها
1: أكيد. نحن الوليدات الصغار معناتها كما تعرف تصوري انت ولي يسايب وليده عمره ولا 6 ولا 7 سنوات معناتها شي يمشي معناتها خايمه معنا. الوليدات هذوما متاعنا هذوما فيها قراج في عينينا يعني عندهم الثقه فينا عرفتي كيف الاولاد الاولياء عندهم ثقه في الكشافه التونسي ونحن ان شاء الله نحطوا حاطينها في عينينا اكثر اكثر من الاولياء نجم انت ولي يمشي يهز عائلته ويمشي يصيف في البحر يتكهوا على الشط محترمات
0: انتم لي انتم القايد راهو لا يعوم لا يستمتع ببحر لا يستمتع اي
1: لا لا من الصغيرات والله والله قايده يمينا من قبل نحن المتعه نتاعنا فك التعب هذاك المتعه نتاعنا
0: كي تشوف الصغير
1: والله العظيم فك التعب هذاك اي والله فك التعب هذاك قبل المخيم المخيم وبعد المخيم حتى بعد المخيم نبقوا بمده نحن لازم نطمنوا على وليداتنا روحك لاباس ما كي تعرف الطفل في كيمشي المخيم برشا اولياء يقول لك وضعفها وكذا مش ما قلت الميت خاطر يعني مجهود كبير أي حتى معناتها بالصحيه وكل شيء حتى معناتها فما الطب حكينا معاها وكل شيء معناتها طفل في المخيم باللي ياكل باللي مش يعمل باللي كل شيء
0: عادي جدا
1: شعر مجهود اكثر اما معناتها كي يروح لداره 3 ايام راه جميع من زمان يرجع كل شيء
0: يرجع يتفرهد ان شاء الله تعدي وقت باهي ان شاء الله وقيت تتفرهدوا فيه وتفرهدوا فيه الصغيرات من خلالك نحييك قائد بشير هميله ونحيي كل قائد معاك في هذا المخيم الصيفي بال حمامات مازال متواصل حتى نهار 30 جويلية شكرا لك قائد بشير هميلة قائد جهة الكشافة التونسية
1: بالله مدام يمينة حبيت بركة نشكر كيف سمعت اللي عاونونا كل كما السيد مندوب جهة والتربي بينا بالله كيف السيد والي في خالد الواعر والي سليانة والوالي نتاع نابل اللي هم وفروا لنا المقر هذا معناتها ما كناش دونهم هم نوفروه كيف كيف سيد الوالي اللي هنا وفرينا الحافلة وبعض المساعدات وكل شيء وشركة النقل الجهوية بالكيف وكل من ساعدنا يرحم والديه ويعطيه الصحة ونبقوا ديما في الخدمة نحن
0: شكرا لك مرة أخرى قائد بشير هميلة بالتوفيق لكم وإلى اللقاء.

كنتم مستمعين مستمعاتنا، وزارة المالية أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026، وهذا في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه فترة تقديم ترشحات عن بعد تبدأ اعتبارا من نهار 20 جويلية وتغلق يوم 3 أوت القادم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات concours.finance.gov.tn. يتوزع العدد الجملي للخطط المزمع تسديدها 16 خطة حسب الاختصاص وجهات التعيين كالتالي: على اختصاص التحليل الكيميائي 15 خطة موزعة بين ولاية مدنين 6 خطط وتونس العاصمة 3 خطط وسوسة 3 خطط وصفاقس 3 خطط، واختصاص الهندسة المدنية خطة واحدة مخصصة لولاية تونس. ويشترط في المترشحين أن يكونوا حائزين على إحدى الشهائد العلمية التالية في الاختصاصين المطلوبين، وهي شهادة الدراسات التكنولوجية العليا المسلمة من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية على الأقل، أو شهادة معادلة لها، أو شهادة الإجازة التطبيقية في غير نظام إمد على الأقل أو ما يعادلها، أو شهادة جامعية بالمرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل أو ما يعادلها، أو شهادة تكوينية مناظرة بالمستوى الرابع من سلم الوظائف الوطني. بخصوص شرط السن، فقد حدد البلاغ السن القصوى ب40 سنة في غرة جان في 2026، وفي حالة تجاوز هذه السن يتم احتساب السن ابتداء من سنة التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل بشرط التحيين، على أن تتجاوز السن القصوى 45 سنة في غرة جان في 2026، مع إمكانية طرح فترة العمل المدني الفعلي بالقطاع العمومي وفق التراتيب الجاري بها العمل. دعت الوزارة كافة المترشحين إلى التثبت الدقيق من صحة البيانات المدرجة باستمارة الترشح الإلكترونية قبل المصادقة عليها وتحديد الجهة والاختصاص بدقة. أكدت أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول أي مطلب يتعلق بتعديل البيانات بعد إرسالها عن بعد.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالمستمعين الكل. التحقتوا بنا الان عبر موجات اذاعه الكاف. رحلتنا مازالت معاكم حتى الثمانيه متاع الليل. قلت تبقوا معنا تنتبهوا لكل فقره نقدموها، من خلالها باش نعطيكم مسابقه اليوم. حكيت انا على مصيف الكتاب في دوره 33، حكيت مع امينه المكتبه العموميه بتبرقه. في تبرقه حبيت نحكي على مصيف الكتاب في تبرقه، وقتاش انطلق يعني بالمكتبه العمومية بتبرقة، وقتاش انطلق، وقتاش يكون الاختتام يعني المكتبة العمومية بتبرقة. كنا مع أمينة المكتبة هديجة بنوني، حكت لنا على الدورة 33 بصفة عامة، مصيف الكتاب وهو في تونس الكل، لكن في تبرقة في المكتبة العمومية بتبرقة، وقتاش انطلق مصيف الكتاب، وقتاش يكون الاختتام. تطلبونا بعد بالسبعة يعني السبعة ونص بالضبط، مع السبعة ونص تطلبونا على 70 281 726 70 281 726. الجائزة تتمثل في 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. حظ سعيد للجميع.
1: وثيقتك بسهولة.
2: جراية التقاعد المبكر بسبب الإرهاق البدني.
3: بالنسبة لهذا النوع من الجرايات، يستوجب مطبوعة مطلب جراية محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي، ثم مطبوعة أخرى يتم تعميرها من الطبيب المباشر، أو شهادة طبية محررة وممضاة من قبل الطبيب المباشر، شهادة في التوقف عن العمل في صورة موافقة لجنة طبية على قرار الإحالة على التقاعد للإرهاق الجسماني، ثم مطبوعة تصريح بحادث غير مهني إذا كان سبب العجز حادث غير مهني.
1: وثيقتك بسهولة.
4: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام السابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من جويلية الجاري بلغ 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاثة حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف وكاب نيجرو بمعتمدية نفزة من ولاية باجة ومنطقتي الرفراف بمعتمدية راس جبل وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت. وأكد المشري خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها تونس، مضيفا أنه تم تسجيل 100 حريق بالغابات منذ يوم غرة جوان وإلى غاية 22 من جويلية الجاري أتت على مساحة تناهز 1787.7 هكتار. هذا وقد توجه الأهالي بالمناطق التي طلتها النيران بسقيط سيدي يوسف بنداء استغاثة إلى الصلة المعنية للتدخل الفوري العاجل لإطفاء هذه الحرائق التي لم تنطفئ رغم مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات والصلة والتي طالت ممتلكاتهم الخاصة، وطالبوا بتوفير الماء في ظل هذه الظروف. ويطالب عدد من مكونات المجتمع المدني بجندوبة بضرورة إيجاد حلول للمصبات العشوائية للفضلات وتحسيس المواطن بعدم إلقاء الفضلات في هذه المصبات للحد من اندلاع الحرائق. أكد وزير البيئة حبيب عبيد أن الشباب التونسي يمثل اليوم قوة اقتراح ومحركا للابتكار وشريكا أساسيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي في أفق سنة 2035. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا بمقر مجلس نواب الشعب جلسة عمل تخصص للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية لمقترحي قانونين يتعلقان بحوادث المرور وبالبنوك. أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 12 شهيداً بينهم شهيد متأثر بجروح أصيب بها في وقت سابق، بالإضافة إلى 12 جريح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية سيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: هذه إذاعة الكاف مساء النور، وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا فينا. وكما ذكرت في بداية الحصة باش نحكيو على رؤى متقاطعة، قريبا رؤى متقاطعة اللي تعتبر سلسلة لقاءات حوارية نجم نقولوا من الناس وإلى الناس، تنتجها جمعية رؤية 360. أكثر تفاصيل مع السيد فؤاد سعداوي رئيس الجمعية، جمعية رؤية 360 كما قلت، والمنتجة لحلقات رؤى متقاطعة اللي تعتبر قلت سلسلة لقاءات حوارية، قصص الناس يحكيوها الناس، نساء ورجال، ناس تحمل أحلام كبيرة وتواجه تحديات الحياة بصمود وإرادة ما تنكسرش. أكثر تفاصيل فؤاد معنا عبر الهاتف. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مساء النور يمينة، وشكرا على هذه الاستضافة. مساء النور أيضا للمستمعين في الكاف والشمال الغربي وتونس الكل. نعرف اللي ذات الكاف توصل للجميع، وإن شاء الله تكون هذه المصافحة مفيدة للناس كل.
0: رؤى متقاطعة إن شاء الله قريبا، أول مرة يعني تكون مثل هذه الأفكار، أفكار مزيانة تنتجها جمعية رؤية 360، تنتج هذه الحلقات مع ناس، ناس نجم نقولوا عاديين بوسطة، نساء ورجال، ناس تحمل كما حكيت أنت في تقديمك لرؤى متقاطعة أحلام كبيرة، ناس تحدد برشا أوضاع، ناس وصلت ما شاء الله. لو تعطينا أكثر تفاصيل فؤاد على هذه السلسلة من اللقاءات الحوارية مع رؤى متقاطعة.
1: هو رؤية 360 فيزيون 360 في الجمعية بتاعنا، حاولنا ديما إثراء المنتوج الثقافي الذي نقدمه، وخاصة الجانب السمعي البصري والإعلامي. قدمنا برشا ورشات لصناعة المحتوى عند سنين 2023 24 و25 وحتى تو. الآن نتوجه إلى الإنتاج السمعي البصري بعد ما أنتجنا مسرح. الإنتاج السمعي البصري يحمل لديان متاع الجمعية، وهو أنه يكون تشاركي ويعطي للناس فرصة التعبير، يعطي للناس اللي غالبا لا تحظى بهذا الحظ ولا تنال هذه الإمكانية في أنه يأخذ الميكرو ويعبر على أفكاره، على مشاريعه، على نجاحاته، على صعوباته. هذا الكل حاولنا نكثفه في هذه الحلقات. هي 10 حلقات، في كل مرة تستضيف امرأة رجل من الكاف اللي مسار الحياة حقق نتائج ناجحة. نحبوا نعدوا المساج المتفائل، المساج اللي قادر على التغيير وقادر على التأثير وقادر انه يحرك ناس اخرى فتستلهم من هذه القصص، وحتى هي تخرج من حالة جمود ربما او حالة يأس او احباط كي تشوف قصص ناجحة. بكل فخر الجمعية والمكتب في الجمعية والمجموعة التي فكرت ونسقت، اخترنا أسماء 7 نساء و3 رجال. وهذه أيضا نقطة نريد التأكيد عليها، أنه في الأديان متاع الجمعية هو إعطاء صوت وإعطاء فرصة التعبير للمرأة في الفضاء العام، واللي هو ما هيش حاجة متداولة. أبطال وبطلات هذه الحلقات هما ناس، وسامحيني هما ناس مش عاديين، لأنهم فعلا كانوا أبطال الواقع متاعهم، ما حبسوش، ما أيسوش، بالعكس نماذج كبيرة متاع ثبات ومتاع تفكير ومتاع اجتهاد وتصميم، والنتيجة النجاح.
0: يعني ناس عرضتها برشا عراقيل، تقول انت كي تسمعهم مستحيل يعني يوصلوا للنجاح اللي هما فيه توا، ناس يعني كيما حكيت انت بوسطة، ناس عاديين تحدوا كل شيء وبالعزيمة متاعهم بطبيعة والإرادة وصلوا للي يحبوا عليه. يعني قصص شوقتنا باش نسمعوها فؤاد.
1: هما ناس يعيشوا في الواقع متاعنا بكل ما فيه من إيجابي وما كل ما فيه من صعوبات أيضا، والعالم الكل يعيش الشيء هذا. هذه الصعوبات حفزت الناس أنها تلقى حلول، وأنها بثبات كبير ياسر تواصل المسيرة وكللت بالنجاح، والنجاح ما زال متواصل، لأنه هذه التجارب، تجارب من الكاف ومن القصرين وغيره، من أرياف ومن المدينة أيضا، هذه التجارب تتقاسم زوز نقاط. النقطة الأولى هي مواجهة صعوبات، مواجهة مجتمع أيضا أحيانا يحاول ناس تحاول تنقص من المجهود نتاعك أو تتجاهله،
0: هما في حتى في حد ذاتهم تقزيم ليهم يا مثلا
1: هاي. ولكن هذا الكل زادهم إصرار ونجاح. إذا ثم صعوبات وثم نجاح، وما بين هذا وذاك كانت مسيرة طويلة نتاع تعب ونتاع اجتهاد ونتاع تصميم ونتاع تحدي صعاب. هذه هي الفكرة، فكرة أبطال الواقع، في كل حلقة صوت وصورة وهوية وحكاية إنسانية فيها الاجتهاد وفيها التعب وفيها التضحيات، ولكن فيها النجاح، وستكون ملهمة للصغار وللكبار للنساء وللرجال في كل مكان. هذا الهدف متاعنا.
0: والله أول مرة فكرة كيما هكا نصورها ناجحة برشا، سورتو من واقعنا اللي نعيشوه يوميا، واللي ناس كيما هكا نسمع عليهم برشا ونعرفوهم، نجم نكونوا نعرفوهم مقرب منا. رؤى متقاطعة اللي كيما ذكرت فؤاد سلسلة لقاءات حوارية من الناس وإلى الناس، رؤى متقاطعة حكاية نجاح للنساء وإلا للرجال، رؤى متقطعة تنتجها جمعية رؤية 360. شكرا لك فؤاد سعديوي رئيس الجمعية، جمعية رؤية 360، بالتوفيق لك. شكرا وإلى اللقاء.
1: شكرا.

0: اهلا وسهلا بكم وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا. تطلبونا على 70-281-726 70-281-726 فيما يخص نص المسابقه اليوم، يعني فيما يخص الاجابات اليوم. ذكرت حكيت على المصيف الكتاب بتبرقه في دوره 33، حكيت مع امينه المكتبه العموميه بتبرقه، عطتنا الانطلاقه نتاع المصيف الكتاب بالمكتبه العموميه بتبرقه، وقتاش الانطلاقه، وقتاش الاختتام. ناخذوا اولى مكالماتكم الهاتفيه، جاهزه على الخط. الو، عسلامه. الو، شكون معانا؟
1: الو، عسلامه.
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: محمد علي جويني من الكاف.
0: محمد علي جويني من الكاف. باهي محمد علي، يعطينا الإجابة.
1: الانطلاقة 20 جويلية. والاختتام 13 أوت.
0: اختتام وقتاش؟
1: 13 أوت.
0: 13 أوت. شكرا لك محمد علي، وإلى اللقاء. المكالمة الموالية. ألو، عسلامة.
2: ألو، عسلامة.
0: شكون معنا؟
2: مرام جويني من الكاف.
0: مرام جويني، أنتم من نفس العائلة؟
2: أي.
0: باهي مرام جويني من الكاف، تعطينا الإجابة.
2: من 20 جويلية الافتتاح حتى 13 أوت.
0: 20 جويلية 13 أوت. باهي، شكرا لك. بقية المكالمات الهاتفية تطلبون على 70-281-726. الجائزة تتمثل في 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. كان ثم مكالمة، أمين، نترقب مكالماتكم. 100 دينار تستنى فيكم على تطلبون على 70-281-726. حكيت على مصيف الكتاب في دورته 33، كنت حكيت منذ قليل مع أمينة المكتبة العمومية بتبرقة، وقتش انطلق مصيف الكتاب بالمكتبة العمومية بتبرقة، وقتش الاختتام. تطلبون على 70-281-726. كل عشية عنا جائزة تتمثل في 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. حظ سعيد للجميع. بطبيعة نحب نخرجوها الجائزة كيما كل يوم، نحب نخرجوها الجائزة. إن شاء الله تكون من نصيب واحد فيكم، باش نستقبلوا 5 مكالمات هاتفية. نعملوا شوية موسيقى ولا استراحة غنائية، أمين، في انتظار المكالمات. جينا على الرقم 70-281-726. حظ سعيد للجميع.

0: إذاعة الكيف 70-281-726 الجيزة قلت تمثل في 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. حبيت نسأل على مصيف الكتاب في دورة 33 في المكتبة العمومية بيتبرقة، وقتش كانت الانطلاقة، وقتش الاختتام؟ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، عسلامة.
1: ألو، أهلا وسهلا. عسلامة يمين، الله عين
0: يعيشك. شكون معنا؟
1: حبيب البيعية من الكيف.
0: مرحبا بيك. وقتاش؟ مرحبا بيك حبيب الربيعية من الكيف. عطينا وقتاش
1: مصيف الكتاب في دورته 33 من 20 جويلي إلى 13 أوت.
0: ثبتوا زيدوا ثبتوا لنا أكثر بربي، نحبوا نخرجوا الجائزة. من وقتاش الانطلاقة؟ زيدوا ثبتوا لنا في الاختتام، يعني وقتاش يكون الاختتام؟ شكرا ليك سي حبيب، شكرا ليك. إلى اللقاء. كان ثم مكالمة هاتفية موالية. أمين. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
2: هبة مفداوي من الكيف.
0: هبة شني لقب؟
2: مفداوي من الكيف.
0: مفداوي من الكيف. بي أعطينا
2: الإجابة من 15 جويلية ل 15 أوت.
0: هو بصفة عامة من 15 جويلية 15 أوت، لكن البرنامج متاع المكتبة العمومية
2: البرنامج بتبرقى. البرنامج أنا دخلت للباج متاع المكتبة العمومية في تبرقة وحاطين اللي من 20 جويلية في بالي ل 13 أوت.
0: ل 13 هكا؟
2: أي لخلطة
0: شؤون. على كل شكرا لك. من 20 جويلية حتى 13 أوت، شكرا وإلى اللقاء. كان ثم مكالمة هاتفية أخرى، آخر مكالمة هاتفية. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
3: نورة سبيعي من جريسة.
0: نورة سبيعي من جريسة، مرحبا بك يا نورة، تفضل.
3: عايش أختي. من 20 جويلية ل 12 أوت.
0: من 20 جويلية ل 12 أوت. شكرا ليك، شكرا ليكم ناس كلها. بعد شوية نعطيكم الإجابة ونعطيكم شكون

بالنسبة للإجابة متاع ناس مسابقة اليوم، مهرجان المسيف الكتاب المكتبة العمومية بتبرقة، البرنامج متاعهم انطلق نهار 20 جويلة وتواصل نهار 13، وتتأكد مع الأمينة المكتبة العمومية بتبرقة. البرنامج مكتوب على الصفحة الرسمية للمكتبة العمومية بتبرقة من 20 جويلة حتى 13 أوت، بعد بتبيع القرعة مع رحمة، هكا مع رحمة بالنسبة للفايزة اليوم هي اللي اختارت يعني بيدها البريئة رحمة جوادي. اليوم ربحت معانا مرام جويني من الكيف، ربحت معانا 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. كل يوم راه عنا مسابقة، كل يوم تنجموا تربحوا معانا 100 دينار. اللي ما حلفوش الحظ اليوم، غدوة بعد غدوة سيف كامل إن شاء الله بقدرة ربي، عنا كل يوم العشية 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف، وحظ سعيد للجميع. ومبروك لمرام جويني من الكيف 100 دينار.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقريبا هكا نوصل مستمعينا ومستمعاتنا نهاية لقائنا هذا معكم اليوم، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة. أجمل تحيات هشام بن صحابة ومحمد أمين بوبكري في الهندسة الصوتية، يمين رزيق من أمام الميكروفون. صباح الخير نسكول.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من

0: اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام الثامنة.
2: سهرات
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات معززين بعناصر من الجيش الوطني عملية أطفاء الحريق الهائل الذي اندلع البارحة بجبل تكرونة من عمادتي جرادو وعين مازر بسقية سيد يوسف، وتتواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل خرقالية بمنطقة كاب نيغرو وبنفزة من ولاية باجة المشتعل منذ قرابة 72 ساعة، وأيضا مساعي السيطرة على حريق جبل الماطرية بدقة من معتمدية تبرسق. هذا وتتواصل الجهود للسيطرة على جبل الماطرية بدقة مرجحا أن تتم السيطرة عليه في الساعات القادمة، اعتبارا إلى أن الغطاء الغابي أقل كثافة من الغطاء الغابي بجبل خرقالية. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتواصل مع عمليات تجميع الصبا بمراكز التجميع. تنطلق بداية من مساء اليوم فعالية الدورة 46 لمهرجان باجة الدولية لتتواصل إلى غاية 5 أوت القادم ببرمجة تضم 13 عرضا فنيا تونسيا تراوح بين الغناء والمسرح. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب أمس جلسة استماع إلى ممثلي عن كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص. نهاية هذا الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيز وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

يا حبيبي.

كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على

0: الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشتري قال إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 21 إلى 22 من هذا الشهر بلغ 90 حريقاً. وأكد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بالعاصمة أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحر القاسية التي تمر بها البلاد. توجه الأهالي بالمناطق التي طالتها النيران بسقية سيج يوسف بنداء استغاثة إلى السلطات المعنية للتدخل الفوري العاجل للإطفاء الحرائق التي لم تنطفئ رغم مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات والسلطات والتي طالت ممتلكاتهم. عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا ستعقد جلسة عمل تخصص للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية لمقترحي قانونين يتعلقان بحوادث المرور والبنوك، ويهدف بالأساس إلى مراجعة وتحديث آلية التعويض وملائمتها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لضمان سرعة ونجاعة التكفل بالمتضررين. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن المستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 12 شهيداً، بينهم شهيد متأثر بجروح أصيب بها في وقت سابق، بالإضافة إلى 12 جريحاً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: راديو كيف اف ام
2: ميكس مع يد الجندوبي.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟
2: العاشرة ليلا على موجود

0: بمجلس نواب الشعب تدعو إلى جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 من جويلية الحالي بلغ 90 حريقا، موضحا أنه تم إخماد 77 حريقا بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاثة حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بمعتمدية ساقيت سيدي يوسف من ولاية الكاف وكاب نيجرو بمعتمدية نفزة من ولاية باجة ومنطقتي رفرف بمعتمدية راس جبل بولاية بنزرت وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت. هذا واكد المشري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس العاصمة أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها تونس.
1: منذ أحداث جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في خماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد وثلاثة مازالت عملية الميدانية متواصلة. الثلاثة هذوما موجودين في ولاية الكاف معتمدية ساقيت سيدي يوسف تكرونة، ولاية باجة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكي. إلى حدود ماضي ساعة نسبة السيطرة 80% في حريق الرفراف. كانت الأولوية المطلقة هي لحماية التجمعات السكنية الموجودة غادي. في كل الحرائق اللي سجلناها لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، تم تأمين بعض التجمعات السكنية، فما ثلاثة أشخاص تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى عندهم صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان من الحريق. سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق، بمعدل كل 5 دقائق عن حريق. الأسباب ما زالت لم يتم تحديدها، أما بصفة عامة أسباب هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلة اللي شهدته البلاد، علاوة على انتشار النار من حصائد انتقلت إلى غابات، نلقاو أعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غاد وتوسع في الغابة، ولكن فما المصالح المختصة هي متواجدة على عين المكان في الحرائق الموجودة الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب.
0: هذا ودعت الحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائي، وذلك للحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. وأكدت الحماية المدنية في بلاغ توعوي أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل، بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل. وشددت في سياق متصل على ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء، باعتبار أن الماء موصل طبيعي للتيار الكهربائي، مما قد يعرض الأشخاص لخطر الصعقة الكهربائية. كما أوصت في حال تعذر السيطرة على الحريق بإخلاء المكان فورا والاتصال بفرق الحماية المدنية للتدخل في أسرع الأجل، واعتبرت أن سلامة الأشخاص تبقى أولوية داعية إلى التقيد بهذه الإرشادات الوقائية للمحافظة على الأرواح والممتلكات. توجه الأهالي بالمناطق التي طالتها النيران بساقيت سيدي يوسف بنداء استغاثة إلى الصلة المعنية للتدخل الفوري العاجل لإطفاء الحرائق التي لم تنطفئ رغم مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات والصلة والتي طالت ممتلكاتهم الخاصة، مطالبين بتوفير الماء في ظل هذه الظروف.
2: نطلب نداء استغاثة يا سيد الوالي، يا سيد الوزير، يا سيد الرئيس، تدخل عاجل. راهي ساقيت سيدي يوسف صاي شعلت والحماية مساكن، راهم زوز كمين ثلاثة ما خلطوش، خرجوا لنا الطيارات، خرجوا اتصرفوا، رانا شعلنا.
3: لكن التلاقي رانا ما حاش عنا حتى شيء، ما نجمناش نتنفسوا، الناس راهي ما قدش وين تمشي، اسعفونا، راهي العباد حتى الماء عطشان من النار دايرة بينه، ما ثماش حتى واحد معناها يتصل بها، معناها طالبين الإغاثة، الأهالي الساقية، جرادو، فرشان، السفايف، راهم حتى الماء ما عندهم، الناس موتت بالعطش وما لقيناش باش نهزوا لهم، نحن كمواطنين نهزوا لهم الماء، نطلبكم باش المسؤولين يشوفونا حل.
2: العبيد بالحق خسرت موارد الرزق نتاعها الكل، لا ماء لا حتى، الأرياف الكل مشت، وقريب توصل أصلا معتمدين ساقيت سيدي يوسف.
0: وفي ذل ما تعرف

0: هو عدة مناطق من ولاية باجة وخاصة معتمدية النفزة من حرائق في الآونة الأخيرة يبرز دور حراس الغابات في حماية الثروة الغابية والتوقي من الحرائق والتصدي لها رغم محدودية الإمكانيات اللوجستية ووسائل النقل والمراقبة وتراجع أعدادهم. رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا تبوبي يضيف:
1: فئة من الفئات اللي تعمل منها بالساعد الفكر في التصدي للحرائق، وهي معناها الحقيقة خط الدفاع الأول، وهم حراس الغابات. وأنا نتابع الحقيقة في الأيام الماضية عن قرب ما يقومون به من عمل، خاصة في الحرائق اللي تعرضت لها معتمدية نفزة. نحب نتحدث على الإشكاليات اللي يعاني منها حراس الغابات. هم أول خط، أنت وقت يصير أي إشكال هم اللي يبلغوا، هما اللي يشوفوا، هما اللي يطفيوا، هما اللي يبردوا. تقريبا معناها يخدموا بصفه متواصله 24 ساعه على 24. هما يعيشوا في الغابه هذه، هما يحبوها، هي اساس حمايه الغابه والتوقي من المخاطر الشامله اللي تتهددها. لكن على الرغم من الدور هذايا فانهم يعانون من اشكاليات عده. حراس هذوما العين بصيره واليد قصيره، عددهم في تناقص كبير، اللي يخرج روتات ما يتعوضش، يحتاجون للرعايه والمتابعه والتكوين اللي مفقود تماما. منها ضرورة معناها توفير كاميرات المراقبة ولما لا الدرون، تحسين وضعية زادة المادية والاجتماعية.
0: يطالب عدد من مكونات المجتمع المدني بجندوبة بضرورة إيجاد حلول للمصبات العشوائية للفضلات وتحسيس المواطن بعدم إلقاء الفضلات في هذه المصبات للحد من اندلاع الحرائق. رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة شكري الترخاني وهذه الإضافة:
2: خلال زيارتنا من أحد الجهات لاحظنا انتشار كبير للمصبات العشوائية، يبدو أن هناك نقص المراقبة من طرف مثلا البلديات. طالبنا على يعني المخاط لإيقاف هذا النزيف، لأنه يعني المواطن يوميا يساهم في مصب عشوائي جديد يشكل خطر على النزيف الغابي، اللي شفنا أنه مصبات عديدة قريبة من غابة.
0: تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويليا الحالي نحو 10 مليون قنطار فاصل 5. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بنحو 2.35 مليون بما يعادل 22.39% من الإجمالي الوطني. تلتها ولاية بنزرت ب1.05 مليون أي بنسبة 14.26%، ثم سليانة ب1.44 مليون أي بنسبة 13.77%، فولاية الكاف ب1.41 مليون أي بنسبة 13.40%، وجندوبة ب1.05 مليون أي بنسبة 9.96%. وبلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية 19 من جويليا الحالي سواء عبر الوسق نحو وحدات ديوان الحبوب أو من خلال بيعها إلى المطاحن نحو 4.5 مليون. دخلت أمس البئر الجديدة بمنطقة الجلتة الصفراء من معتمدية تبرقة حيز الاستغلال، بما من شأنه أن يدعم الموارد المائية بالمنطقة ويساهم في التقليص من حدة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في انتظار استكمال أشغال محطة التصفية بالجهة والتي ستوفر 400 لتر في الثانية. عضو المجلس المحلي بتبرقة عادل الرويسي وتفاصيل الخبر:
3: البارح وكبنا آخر مرحلة من إتمام مشروع البئر العميقة هذه اللي دخلت فعليا حي الاستغلال، تم ربطها مباشرة بالخزان الرئيسي على مستوى رأس الراجل، وبش تدخل في الحتة الرئيسية للضغط، هي بش تدخل في إطار عملية تجميع المياه باش تعاوننا. هي تقريبا التدفق نتاعها في حدود 16.5 متر في الثانية، مش باش تحل راهي المشكلة الرئيسية، لكنها باش تعاون شوية على مستوى الانقطاعات. معناها اليوم الناس تنقطع على 3 و4 أيام، باش تنقص شوية أيامات الانقطاعات.
0: إلى الشأن الثقافي، حيث انطلقت مساء اليوم فعاليات دورة 46 لمهرجان باجة الدولي لتتواصل إلى 5 أوت المقبل ببرمجة تضم 13 عرضا فنيا تونسيا يراوح بين الغناء والمسرح. أعلنت جمعية مهرجان السنابل الذهبية للكريب من ولاية سليان أنه تقرر إلغاء المهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكريب في دورته 38 في الفترة الممتدة من 25 من جويلية إلى 6 أوت القادم. وطنيا، وجه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مراسلة رسمية إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي التي تشهدها عدة مناطق في البلاد، مبينا ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات تؤثر على السير العادي للقطاع الصيدلاني. ونبهت هيئة الصيادلة إلى خطورة الوضع لما قد يترتب عن هذه انقطاعات للتيار الكهربائي من انعكاسات على سلامة الأدوية والصحة العامة. في الأثناء، دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. وأكدت اللجنة في ختام جلسة انعقدت أمس بمجلس نواب الشعب انفتاحها على كل مشاريع الطاقة المتجددة التي تضمنها مخطط التنمية والاستراتيجية الوطنية للطاقة والواردة من الوزارة المكلفة بالطاقة حتى خلال العطلة البرلمانية. وتطرق النواب إلى الوضعية الحالية للشبكة الكهربائية في كامل تراب الجمهورية والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمتواصل لفترات طويلة في بعض الأماكن نتيجة الضغط الكبير للطلب خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. وأشاروا إلى أن هذه الانقطاعات المتكررة تسببت في خسائر كبيرة للمواطن والمستثمر التونسي والأجنبي والمترافقة مع موجة الحر القياسية التي تمر بها بلادنا والمتجاوزة للمعدلات العادية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا الخميس بمقر المجلس بباردو جلسة عمل تخصص للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية لمقترحي قانونين يتعلقان بحوادث المرور والبنوك. ويتضمن جدول أعمال الجلسة الصباحية الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون جراء غارات جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق بقطاع غزة. هذا وحذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من خطورة الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعات استعمارية لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك غدا الخميس بالتزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. قالت مصادر أمريكية أن هجمات الطائرات الإيرانية المستمرة على منشآت وكالة المخابرات المركزية CIA في الخليج دفعت محللي المخابرات إلى التحقق فيما إذا كانت روسيا قدمت المساعدة من خلال تزويد طهران بمعلومات عن الأهداف أو تكنولوجيا الطائرات المسيرة المتقدمة. وأوضحت المصادر أن مسؤولي المخابرات الأمريكية لم يتوصلوا بعد إلى استنتاجات قاطعة بشأن احتمال تورط روسيا في الهجمات على منشآت CIA، غير أن فاعلية الضربات ودقتها الظاهرة فضلا عن الدعم التقني الروسي الأوسع نطاقا لإيران ربما تكون أدلة محتملة على انخراط موسكو. أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم تسجيل 5764 حالة وفاة زائدة عن المعتاد خلال موجة الحر القياسية التي تشهدها فرنسا منذ الشهر الماضي. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم الحماية المدنية تواصل الجهود لإخماد ثلاثة حرائق متواصلة بكل من ساقيد سيدي يوسف وكاب نيجرو ورفراف، وتؤكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية. انطلاق استغلال بئر جديدة بطبرقة لتدعيم الموارد المائية والحد من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب تدعو إلى جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

لطيفة العرفاوي نساء الجمال اللي باش نبداو بها، واحنا نقول لكم نساء الورد والياسمين والفل على كل مستمعينا عبر موجات راديو الكيف. اليوم معكم أمير الخليفي من الاستوديو المركزي، زميلي نبيل الشيخاوي باش يكون معنا في ربط مباشر من مهرجان بيجا. نسلم عليه، نسلم على توت ليكيب اللي معنا اليوم، كل مخارجين قرفي على الكونسولات، محمد الدين أبو بكري في الغرفة الفنية المركزية، وزاد معنا الزميل كيف قلت عباس جبابلية في الجانب التقني من بيجا. دونك نسمو لطيفة العرفاوي، نرجو معكم.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجة راديو الكيف ومواصلين مع زميلي نبيل الشيخاوي اللي باش ياخذ الكلمة توي ونقول لكم مهرجان بيجا في دورته 46 انطلاقة من اليوم حتى 5 أوت 2026. أهلا وسهلا بك نبيل، مرحبا.
1: أكيد هو مساء جمال ومساء جميل. يقع في مدينة بيجا في إطار الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي. ساعة الافتتاح اللي انطلقت تقريبا منذ ثواني. على كل، احنا في مسرح بيجا بحضور جمهوري محترم مقام بطاقة استيعاب المسرح اللي ساعة 22 جويلية هو عرض الافتتاح في الواقع الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي مع شهرزاد هلال. نعرف مليح البرنامج بدا اليوم في جويلية ومش يتواصل إن شاء الله إلى حدود 5 أوت. عروض تونسية كبيرة برشا لأنه فيها عرض بيجا تغني إن شاء الله غدوة، أيضا فيها عرض هشام سلام يوم 29 جويلية، 27 جويلية شيرين النجمي. ثم تركيز كبير برشا على الفنانين التونسيين، إضافة أيضا لعروض مسرحية وعروض للأطفال، وهذه بطبيعة برمجة اللي هي موجهة لكل مختلف الشرائح العمرية. على كل، سهرية الليلة هي سهرية تربية تونسية بتمام الكلمة، لأن سهرة الليلة مش تكون مع شهرزاد هلال، نعرفوها مليح اللي هي مغنية وملحنة موسيقية، دكتورة في الموسيقى التونسية، نعرف مليح حافظة برشا على المقامات العربية، حافظة على التراث الموسيقي العربي. شاركت في عدة مهرجانات منها مهرجان قرطاج، مهرجان الحمامات، وشاركت أيضا بصوت تونسي في مختلف البلدان العربية مثل مصر والبلدان الأوروبية كما ألمانيا واليونان. برشا يعرفوا في الواقع شهرزاد هلال بأغنية يا حمام الطارق، وأخيرا يعرفوها أيضا ببعض الألغام القديمة كما ألغام محبك وأيضا زادة نارين وعديد الألغام الأخرى. على كل، ما نطولوش برشا، طقس جميل، حضور جماهيري محترم، بداية الغم والمواكبة لافتتاح مهرجان بيجا الدولي في دورته 46 والانطلاقة الفنية مع شهرزاد هلال.

0: داخلها برشا قداش نحبها قداش نحس بالاعتزاز نكون موجودة فيها. ونبي فرحانة برشا بلقائنا معكم إن شاء الله تتعدى سهرية مزيانة برشا برشا برشا. يلا
1: احنا لمسه سحريه في الواقع هو التعريف ببيجه، التعريف بتراث بيجه المدو النباتي. خلينا هذا الركح لان نعرفوا برشا ضيوف وقت جيل فنانه في الواقع تقدم لوحه اشهاريه لمنتجات بيجه، حاجه مزيانه برشا.

رجعتنا برشا للزمن الجميل، أغنية انت عمري دات بها أيضا الفنان شهرزاد هلال في هذا المقطع الثاني، النغمة الثانية في ساعة الليلة ساعة الافتتاح. أغنية انت عمري كما قلت أغنية طربية، رجعتنا لألحان محمد عبد الوهاب وحضور روحي متميز. ذكرتني شوية بأم كلثوم كوكب الشرق. انت عمري من كلمات أحمد شفق كامل، وتم إصدارها في سنة 64، ونعرف مليح من أجمل أنغام وألحان محمد عبد الوهاب وأجمل كلمات أحمد شفق.

0: هو برشا المدارس كبير برشا مجمع مبين أغنية محلى الأسبوع
1: الأولانية عنوانها خلينا أصحاب، والأغنية الثانية لمن الناس إن شاء الله يعجبوكم.
0: كما قلت بلوجه حلوه برشا محلالي الجبيل، رجعت شويه المالوف التونسي، رجعت شويه الاغاني المالوفين نعرفوها برشا، اللحن سيد شطاع وتغنت بها فتحيه خير وامين اسرار في سر الحمامي، ايضا اغاني جميله برشا ترجع بين السبعينات، حب يتبدل الجدل فدان الجويني، والكلمات على الدعاجي رجعت شويه الكلمات التونسيه والتلحين التونسي مع الهادي الجويني، ثم اغنيه اول نظره درباني كيف كيف الموسوعه التونسي الهادي الجويني. نواصل مع الاغاني السنجل الان للفنانه ليلى اللي صارت في صاحب افتتاح شهر زيد.

0: عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس، قال أن عدد حرائق الغابات التي تم

غار الملاح من ولاية فينزرت. وأكد المشري أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلع أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها تونس. وجه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مراسلة رسمية إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي التي تشهدها عدة مناطق من البلاد، مبيناً ما قد ينجر عن هذه الانقطاعات من تداعيات تؤثر على السير العادي للقطاع الصيدلاني. ونبهت هيئة الصيادلة إلى خطورة الوضع لما يترتب عن هذه الانقطاعات من انعكاس على سلامة الأدوية والصحة العامة. دعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب دولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء ببلادنا والتطرق للإشكاليات والبحث عن الحلول الممكنة. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بنحو 2.35 مليون قنطار بما يعادل 22.39% من الإجمالية الوطنية. استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون جراء غارات للجيش الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. إلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: نرحب من جديد لمهرجان بيجا الدولي في دارتو 46 وفي الافتتاح مع الفنانة شهرزاد دهلال في نقل مباشر مع زميلنا نبيل الشيخاوي. نمشي ونعيشوكم أجواء مهرجان بيجا حتى نصف الليل.
1: مرحبا بك يا مرحبا بكل سادة المستمعين في طرف افتتاح مهرجان بيجا في دور 49 داخل هذا المسرح الواسع في الواقع في دور الشرق في مدينة بيجا. دور 46 بتباع حملة الطابع التونسي وشهرزاد هلالي في الواقع حملة الطابع الطربي والتونسي والملوف. تدرج ربما في الإيقاع

رجعتنا شوي للذاكرة، رجعت شوي لسيرة الحب، رجعت لمس جميل عزيز، كلمات جميلة وألحان بليغ حمدي نعرف مليح. الأغنية ذي كانت أحدث موجة كبيرة برشا في النغمة الطربية، وتغنت لأول مرة مع أم كلثوم في 1964 في مسرح قصر النيل. والآن شهرزاد هلال اختارت النغمة الطربية في الواقع أنها تقدمها للجمهور الحاضر، لأنه لاحظنا أن الجمهور الحاضر في الواقع ماهوش جمهور شبابي كبير برشا، لكن جمهور عريق، جمهور ربما يحب المدرسة الموسيقية القديمة، يحب شوية طربي، يحب شوية المالوف. اختياراتها كانت موجهة في الواقع الجمهور الحاضر وللشرائح العمرية الحاضرة في هذا المسرح. بذكر المسرح يقع في شرق باجي، يتسع تقريبا 1500 متفرج، طاقة استيعاب وليلة ماهيش ملآن بالتصورات اللي كنا ننتظروها، لكن نشيدوا أيضا بحسن التنظيم، ونشيدوا أيضا بالجو ربما الطربي الممتاز نعيشوا فيه في باجي في هذا المسرح في إطار افتتاح مهرجان باجي الدولي.

اوكي هذه راهو فيها كلمه نحب نسمعها منكم انتوما كسهله ماشي صايش قول هكا كلمتك بالعربي نحبك فهمتوها توما تراخى نسمعها كلمتك بالعربي نحبك باش نقتنع عليها يلا

ما تش نحبك هاني ترى مره ترى كلمتك بالعربي اجيره هذه غلبتكم راه يا جماعه هيا شويه فور شويه ترى وكل

0: حلوه برشا من عيشها بقاعات السهره، سهره سهره زاد هذني تخلي الانغام
1: هي الانتاج الخاص
0: بها. كما قلنا دائما في طار الدوره 46 مع الزهير بجاء

0: جمهور ما تعبش برشا الاغاني التونسيه ما تعبش برشا الاغاني التونسيه الصرافيه.
1: شاملو كوكتيل شاوي باهي الوجه الشاوي هكا ولا اي نو اي نو شاوي تحبوه يلا من الخمجه هاي
0: بعد الطرب بعد غالي طربية بعد غالي تونسية بعد غالي المدينة وين راح في موسيقى شويهي موسيقى شاطر غزيري ونشحى برشا في الوجه ونشحى برشا في الله.

0: عرفناها يا شهر زادي بالكتاب التراثي عرفناها.
1: سهرة جميلة معنا وتحية أخرى للمجموعة الموسيقية المتميزة.
0: هكا تنتهي السهرة شهر زادي في هذا العرض الافتتاحي لمهرجان بجاء الدولي في دورته 46، سهرة تقريبا دامت ساعة ونصف تحديدا. بالطبيعة اختارت شهر زادي أن تقدم مقاطع جميلة برشا خاصة بالأغاني الترابية، أغاني تونسية، أغاني أيضا عبد المنوف، ثم توجهت الكوكتيلات اللي نعرفوها برشا مع شهر زادي. هذه عرض الافتتاح في الواقع بطبيعة فما قبول جمهور نجم نقولوا لمهرجان بجاء الدولي في هذه السهرة، سهرة الافتتاح. بأكيد أنه ما زلنا في مهرجان بجاء ثم سهرات أخرى متبقية، منها بجاء تغني، منها أيضا سهرات خاصة بالألغام التونسية قبل نجاح سلام، وأيضا ما ننسوش أنه مهرجان بجاء حافظ على اللون الموسيقي التونسي وخاصة الألوان العريقة. كما قلت قدوة عرض بجاء تغني، بعد أرض أيضا ثم عرض السحر نهار 16 جويلية، شيرين نجم من أبرز أسماء أيضا مش تكون حاضرة يوم 27 جويلية، عرض هشام سلام يوم 29 جويلية، عرض جنجون يوم 1 أوت، أيضا حفل وليد طلياني يوم 3 أوت، وعرض زيارة لسامي النجمي يوم 5 أوت، ثم عروض أيضا شبابية، ثم عروض جميلة برشا فولكلورية، وعروض أيضا مسرحية. هذه تقريبا اللي حاولت تقدمه إدارة مهرجان بيجا في هذا العرض، ونحاول من خلال إن شاء الله إذا كنت تمكنا أن يكون معنا السيد فتحي نجم يكون معنا مدير المهرجان في هذه السهرة، إذا كان بالطبيعة النجم نحاول معاها أن يكون معنا على الأقل ناخذ معاه نظرة شاملة في نظرة الافتتاح لهذه السهرة. بالطبيعة السهرة هذه ما زلت متواصل معكم أصدقائي لحدود الساعة منتصف الليل عبر موجات إذاعة الكاف، والمؤكد أكثر أيضا أنه خلال هذه السهرة مش تحاولوا ناخذ بالطبيعة مصالحة مباشرة مع مدير مهرجان باجا سي فتحي الشريف مباشرة عبر موجات إذاعة الكاف. سي فتحي الشريف أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات إذاعة الكاف.
2: شكرا، مرحبا بإذاعة الكاف. تواكب سهرة الافتتاح طبعا اليوم 22 جويلية على الساعة 10، اللي كما كنتوا تسمعوا الفنانة شهرزاد هلال دكتورة هي، وسهرة طربية بامتياز كما لاحظتوا، يعني الجمهور استمتع وتمتع بعرض طربي بامتياز. هذه الفاتحة إن شاء الله، وإن شاء الله العروض باش تتوالى، وثم عروض مسرحية، ثم عروض فن شعبي، ثم الراب، ثم الزيارة، يعني العروض متنوعة مختلفة، وهذه البداية إن شاء الله.
0: واخترتوا في هذه الدار أن تكون البصمة التونسية، لأن اختياركم لأسماء كجو طبعا مليحة، باجة غني، عرض افتتاح شهرزاد، أيضا هشام سلام، جنجون، الزيارة، ولي طلاني، اخترتوا أن تكون البصمة في مهرجان دولي بباجة بصمة تونسية وبنسبة 100%.
2: صحيح، هذا اختيارا واضطرارا، اختيارا يعني صحيح. احنا أكيد جدا مهرجان باجة لفنون الشعوب، جمعية مهرجان باجة لفنون الشعوب من الأهداف نتاعها هي التشجيع وعلى الفن التونسي وتشجيع الفنان التونسي في جميع الأشكال الفنية والأنماط، هذا أولا. ثانيا اضطرارا، لأن الميزانية الحقيقة السنة مع النقص الحاصل في الميزانية والموارد المالية ما تسمحش باش نجيبوا معناتها فنان كبير بالعملة الصعبة، وانت سيادتك تعرف معناتها الموارد محدودة ما تمكنناش باش نجيبوا عروض ربما ثمنها عرض واحد يفوق الميزانية. نحن بدينا بمئة مليون، يعني 100 مليون ما تجيبش عرض، يعني وقت تشوف الأسعار معناتها متاع الفنانين، خاصة الفنانين الأجانب، حتى عنا زاد فنانين كيف كيف توانسة وأسعارهم يعني كبيرة برشا.
0: اخترت ايضا في هذه الدوره ان تعمل مدمج بين سهرات مسرحيه، بين سهرات شبابيه، سهرات طربيه، سهرات ايضا ذكرنا ايضا بالانغام الصوفيه. تقريبا خديتوا نجم نقول مختلف الانماط في العروض باش تكون حاضره في هذا المسرح.
2: اكيد جدا، نحن ديما في البرمجه كي نجيو ناثثوا البرمجه نراعوا فيها اول حاجه الاذواق الكل، لازم نلبيوها لان الاذواق تختلف وفي الاختلاف ثراء. ثم جميع الفئات والشرائح العمرية يلزم تلقى الشباب يلقى ما تظل متاعه في البرمجة هذه، حتى الأطفال قلنا لهم الحساب، الكهول، حتى الشيوخ، النساء، البنيات، يعني كل الأنماط، كل الشرائح تقريبا. كما تعرف اللي نحن المهرجان هنا هو المتنفس تقريبا الوحيد في هذه المدينة في هذا الصيف في هذا القيض، يعني لا حديث في باجة النهارين سوى حديث المهرجان. حتى الناس اللي مش عاجبتها البرمجة وساخطة زيدا مرحبا بهم، وهذا يعبر على تفاعلهم ويعبر على تمسكهم بهذا المهرجان العريق، واللي نتمناه إن شاء الله أن يكون عنده مسرح هواء طلقة إن شاء الله يهز نقول 7000 ولا 8000 ولا إن شاء الله حتى 10000، وهكاك نقول نجيبوا العروض معتها الكبيرة والدولية واللي تنجم تغطي النفقات متاع العرض هذا. ما نتمناه هو أنه مهرجان باجة يسير نحو الأحسن نحو الأفضل، وهذا هو. ونتمنى يعني بقية مواكبة طيبة لجماهيرنا في باجة مع بقية العروض، ينتظر فيهم برشا برشا ضحك، والكافية تحبوا الضحك. الكافية زادة محلاهم، أنا خدمت غديكة يعني عندهم الروح الضامرة والنكتة، والباجي كيف كيف يحب النكتة. هذاك علاش اخترنا السنة 3 مسرحيات واخترنا الضحكة الهاتفة، وهذا هو يعني في الاخر بكل مهرجان هو مصحة فسحة من البهجة والفرحة الجماعية. خلينا الناس تتفرهد، والسلام عليكم.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة أصدقائي. هكا أنا تقريبا نكون وكبنا إلى حدود منتصف الليل افتتاح مهرجان باجة دولي في دورته 46. شكرا لسي فتحي الشريف، شكرا أيضا إدارة التنظيم، شكرا لجهة الأمن وأيضا الحماية المدنية، شكرا أيضا لملحق الصحفي اللي سهل عملية دخول صحفي إذاعة الكيف. نتمنى سهرات شيقة عبد المجيد. شكرا زميلي عباس الوبلية اللي رافقني تقنيا في المحطة الخارجية.
3: شكرا لك نبيل. احنا هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا من عيش السهرة اللي كان مخصص لنقل مهرجان باجة الدولي في دورته 46 فيما يخص سهرة الافتتاح اللي كانت بإحياء الفنانة شهرزاد هلال. ما بقى لي كام شمول لكم، ليتكم زينة الناس كلها ان توت ليكيب اللي معايا من الاستوديو المركزي. السلام عليكم، خالد الجرفي، محمد امين بوبكري، وامن الخليفي. ليتكم زينة.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا، موجات إذاعة الكاف. تحية طيبة للجميع. موعد يتجدد كل نهار أربعة في هذا التوقيت بعد نشرة الأخبار مع برنامج يوميات نائب. هي استضافة للنواب طبعا، ولي تجربة بتبيعة تقييم أداء نواب وتجربة المجلس الوطني للأقاليم والجهات وتجربة الحكم المحلي. تقريبا هذه الحصة رقم 3 في شبكتنا الجديدة، شبكة صيفية. إذن في كل مرة يكون حاضر معنا نائب، احنا ماذا بينا يكون من المجلس الوطني للجهات والأقاليم حتى يكون المعطيات أعم وأكثر وأدق من المجالس المحلية اللي يعطونا توصيف دقيق أكيد للإشكاليات. لكن خلينا نشوفه هل يرتقي ما قام به وما صدق عليه وصدقت عليه المجالس الجهوية اليوم من المحلي إلى الجهوي إلى الإقليمي إلى الوطني من متطلبات طبعا وتطلعات متساكني مناطق الشمال الغربي بالنسبة لهذه التجربة اللي تخوضها تونس. نقيموها، قيموا كل حاجة تتقيم.

0: باش نكونوا في ولاية ومع نائب من نوابنا بتبيعة اليوم. طبعا ولاية سليانة حاضر عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سليانة سي لطفي الطاهر. سي لطفي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك اختي، ومرحبا بإذاعة الكاف.
0: شكرا، شكرا لك على قبول الدعوة بتبيعة.
1: مرحبا.
0: أكيد طبعا مقدمة بسيطة على ضيفنا اللي حاضر معنا عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم لطفي طاهر بتبيعة، ونائب وعضو في الغرفة النيابية الثانية. ونتحدث بتبيعة على ولاية سليانة، ممثل عن ولاية سليانة تم انتخابه بتبيعة لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم ممثلا عن الولاية، واتباعه بتبيعة المسار الانتخابي للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بتبيعة. نتحدث على عضويته بلجنة القطاعات الإنتاجية داخل المجلس الوطني للجهات والأقاليم. في تصريحاته وحضوره الإعلامي في عدد من المناسبات كان حديثه على التنمية الجهوية في سليانة، مطالبته بفك العزلة عن ولاية سليانة في عدد من التصريحات، زيارات ميدانية ومتابعات في عدد من المناطق، حتى مش كان في الشمال الغربي، حتى في مناطق أخرى كان حاضر مع مجموعة من النواب. اتحدث عن الانتاجية الوطنية وجلسات على طبعا على مستوى عمل اللجان اللي تم تداول بشكل دوري في قضايا الأمن الغذائي والمائي. هذه مقدمة بسيطة لضيفنا بالنسبة للناس اللي بتبيعها باش تسمعنا توا. فقط شوية باش ناخذ دقيقتين فقط قبل ما نعطيك المجال سي لطفي، نتحدث على الإشكاليات حتى الناس تسمع الإشكاليات اللي تعانيها ولاية سليانة. وأنا أكثر الناس من أكثر الإعلاميين اللي خدمت واشتغلت على الإشكاليات اللي تعانيها مناطق شمال غربي، مشيت لها شبر شبر في برنامج الصورة كما هي، ونعرف كل شقيقة ورقيقة في سليانة والإشكاليات اللي تعانيها، صعوبات كبيرة تعاني منها ويعانوا منها سكان ولاية سليانة، منها ضعف البنية التحتية، العزلة الجغرافية. نحكو اليوم على رداءة المسالك الريفية والفلاحية، نحكو على غياب الطرقات السريعة، نحكو على مشهد فلاحي هش، زيد طبعا الجفاف والمتغيرات المناخية، زيد على ذلك نقص الماء الصالح للشرب. ويني طبعا نتحدث اليوم على المعاناة اللي يعانيها الفلاح في المنطقة هذه، البيروقراطية وصعوبة تنفيذ عدد من المشاريع اليوم المعطلة والموجودة، واقع اجتماعي وصحي صعب على مستوى طبعا المؤسسات الصحية. نتحدث على البطالة والنزوح، نحكو على محدودية الخدمات الصحية، وطبعا العطش ونقص التزود بالماء الصالح للشراب. هذه أبرز النقاط اللي كنا رصدناها في ولاية سليانة. هذا عموما، خلينا ندخل بشوي في التفاصيل معاك. نذكر ضيفنا النائب وعضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم ممثل عن ولاية سليانة سي لطفي الطاهر. سي لطفي، اليوم دوركم مهم جدا، إضافة للي قلته على الصعوبات والإشكاليات اللي تعانيها سليانة، فمش إضافات قبل ما ندخلوا بطبيعة في شوية تفاصيل.
1: شكرا أختي. اليوم المواطن في سليانة ينتظر الكثير رغم المجهودات التي يبذلها النواب الجهة، سواء في على المحل الجهوي التقليمي الوطني. كنا خدمة واحدة نحو نظام قاعدي، هذا المشروع اللي قاعدين نواصل فيما بعضنا. اليوم الإرادة الوطنية هي الرامي إلى إرساء نموذج تنموي شامل وعادل ومندمج اليوم توفير العيش الكريم للمواطن، وهذا من حقه اليوم. إلا أن اليوم نحن في سليانة لا زالت تعاني العديد من المشاكل. نعم، اليوم سليانة هي التردي هذا البنية التحتية والطرقات. اليوم مازال نحن عندنا أرياف في عزلة، اليوم مازالوا عندنا تلامذة اللي يعانوا حتى في النقل المدرسي. وكما عندنا نقص كبير ياسر في المواطن الشغل، وذاك اللي أدى السليان اللي العام الفات نقص 6000 نسمة، وهذا من جراء البطالة والحياة الصعبة في الأرياف. عندنا نقص الماء صالح للشراب نحسنا في 2026، ومازالت سليانة تعاني وتعاني من مشاكل الماء صالح للشراب. وكما عنا زادة أختي أن الفلاحون يعانون من عديد المشاكل، رغم أن سليانة ديما اللي من أهم الولايات اللي تأخذ في أنا مرتب الأوائل.

0: الإنتاج الحبوب،
1: مهم.
0: لكن سلينا اليوم فلاحون راهم يعانوا في وقت الموسم الزراعي، يتعطلوا في توفير الزراعة، توفير نمونية الديابي، الأدوية، كل هذوكم يخضهم بصعوبات، ورغم هذاك ديما الإنتاج يكون وفير. لكن اليوم سلينا تنقص، اليوم مع بينا لو عندنا معمل تحويل اللي هو ذا جرينا عليه وتكلمنا عليه قداش من مرة، لكن لم يقع معنا توفير هذا المصنع.
1: بأنجو أنت دخلت في معناه في الجزء الثاني تقريبا من حوارنا، نجو لمقترحاتكم، المقترحات اللي
0: بالنسبة
1: بالطبيعة
0: للمقترحات،
1: رصدوها النواب المحليين وأوصلوا بالطبيعة أصوات متساكني المناطق هذه الريفية والحضرية للمجلس الجهوي، للجهات بالطبيعة المجلس الجهوي للتنمية اللي هو بدوره رفع المقترحات هذه للمجلس الإقليمي ثم للوطني، وتعدى على رئاسة الحكومة ثم عاد إليكم للغرفتين بالطبيعة النيابية والإقليمية. خلينا نتعرفوا شنية أبرز المقترحات كان أنت بالطبيعة رصدها، خلينا نتعرفوا عليها اللي وقع رفعها اللي وقع المصادقة عليها بالطبيعة في المجلس الجهوي بولاية سليانة.
0: بالنسبة للمقترحات، المجلس المحلي يبو نظام قاعدي، مجلس محلي وبعد مجلس جهوي وبعد المجلس الإقليمي، اللي وقعت هذه المقترحات كلها تبولت وتعدت لوزارة الاقتصاد والتخطيط. بالنسبة للمشاريع هذه، كانت مشاريع من ضمنها مشاريع اللي جتنا نحن على من بعد ما تعدت رئاسة الحكومة،
1: أي
0: جينا المشروع بتاع المخطط 26 30
1: لا لا، قبل ما
0: مشاريع.
1: يجيكم المخطط خلينا من المخطط هذيك تو نرجعوا له اللي خرج
0: بالنسبة لهم
1: من
0: عملوا
1: سليانة.
0: كل عمادة، كل
1: أي
0: ما عضو
1: أكيد
0: محلي
1: أعطينا
0: تربى
1: فكرة عامة
0: أدوية
1: تقريبا كما نقولوا خطوط عريضة، ما
0: خطوط
1: تعطيناش
0: عريضة.
1: تفاصيل، أما أعطينا على الأقل ما هو مهم جدا واللي يدفع بعجلة التنمية ويحسن مستوى عيش المواطن في ولاية سليانة. نعم
0: اللي هو المشكلة اللي ما تتعدى ذاك اللي من المحلي للجهوي للإقليمي، لا ما وصلش الكل.
1: خلينا هات شنو اللي اقترحتوه الساعة، عشنو ركزتوا؟
0: فركزوا على المياه صالح للشراب،
1: هاي
0: على البنية التحتية
1: هاي
0: فك العزلة،
1: هاي
0: فهمني، وعلى الأكثرية على المستشفيات المحلية، على المستشفى المحلي
1: مؤسسات
0: بالعروسة،
1: الصحية، الخدمات الصحية معناه.
0: الخدمات الصحية، والنقل المدرسي بالجهة،
1: والنقل
0: أظن من
1: المدرسي
0: أهم النقاط.
1: هذوما أهم النقاط على
0: البنية
1: مستوى
0: التحتية
1: دفع عجلة
0: والمسافة
1: التنمية وتوفير موارد الرزق اليوم والقضاء على البطالة والنزوح. شنو
0: بالضبط.
1: المقترحات اللي تقدمت؟
0: خدمة هي في إحداث التكافل الاجتماعي ذي بالنسبة للواحد،
1: أحداث
0: لتخصيص
1: أحداث شنو وسي لطفي؟
0: أحداث مؤسسات
1: أي
0: هي اجتماعية للتكافل، معناها لمخلق مواطن شغل.
1: أي
0: برمجوا بالنسبة للاقتراحات اللي كانت موجودة على المحلي، على مناطق صناعية،
1: أي
0: احداث مناطق صناعية
1: أحداث مناطق
0: لتسوية
1: صناعية.
0: احداث مناطق صناعية، وبالرغم اللي هو عندنا نحن مناطق صناعية وغير
1: غير
0: معناها
1: مهيئة.
0: غير مهيئة، هذيك تتصنف وإعادة تحيين برمجة نتاعها وتقديمها للشباب العاطل على العمل،
1: أي
0: وهو على الشركات الأهلية بالنسبة للأراضي الدولية.
1: أي
0: تبصم
1: معروفة
0: في
1: سليانة معناها عندها رصيد مهم
0: طبعا على
1: جدا
0: الأراضي الدولية وأراضي إسقاط الحق موجودة كعديدة
1: اللي
0: في الجهة.
1: قادرين نحلوا بها مشكلة عدد من
0: قالوا
1: المشاريع
0: مشاكل
1: اليوم على
0: شغل،
1: مساحات
0: مشاكل
1: كبرى.
0: في الشغل، هذيك يحبوا هي الإشكال هنا مربوط ديما بالرجوع معنا لأملاك الدولة، وأملاك الدولة مع وزارة الساحة وتمكين الشباب لاستغلال هذه الأراضي، هذه الوضعية اللي طالبينها.
1: مش تغيير الصبغة معناها، هي صبغتها
0: لا
1: جاهزة
0: لا صبغة فلاحية، لا لا
1: للاستغلال.
0: لا، أما تغيير هي أراضي كانت تابعة معناها أعطوها للديوان الأراضي الدولية
1: أي
0: في معناها إسقاط حق تحت
1: واضح
0: إشراف هذه الدول،
1: معناها الدولة
0: خرجوها
1: في بعضها، احنا ما
0: دولة في
1: فماش
0: بعض
1: مشكلة.
0: إخراجها معناها ديوان الأراضي الدولية وإسنادها لصغار الفلاحين
1: هاي
0: للشباب، معناها باش يخدم فيها الشباب.
1: معناها يكفي أن تكون فما إرادة حتى تكون المسألة بسيطة جدا، لأن هذه الدولة في بعضها ماهوش خواص
0: دولة في
1: وقطاع
0: بعضها.
1: عام
0: الإشكال الكبير الموجود اليوم هو تعقيد الإجراءات
1: تعقيد الإجراءات الإدارية البيروقراطية.
0: الإدارية، أيوة هذيك اللي اليوم معطلة الشاب معناها، وماذا بين الشاب يدعموه وما ما حبسوهوش من النقطة الأولى، التمويل الذاتي من تجيبه تمويل الذاتي الشباب، على
1: أيه.
0: الأقل ثم دعم للشاب
1: أعطيه هات
0: الشباب،
1: يبدأ ساعة وبعد
0: أعطيه
1: وقفه
0: يبدأ
1: عساجيه وبعد
0: وبعدها
1: كله أعطيني.
0: أتعاقبه وبعدها حاسبه.
1: أي به
0: أنت
1: إضافة
0: مشكور.
1: للمناطق إحداث مناطق صناعية وتهيئتها، شنو هو الحاجات الأخرى المهمة اللي نجموا نحكوا عليها اقترحتوها للنهوض بواقع التنمية في سليانة؟
0: بالنسبة للحديث
1: مفروض
0: اللي
1: أن تكون
0: اقترحته
1: عنا عندكم سليانة معناها، وعنا احنا رانا جزء من الشمال الغربي، راني نحكي باسم الناس الكل، أنه اليوم منطقة فلاحية، المفروض أنه تثمين
0: احنا
1: المنتوج
0: قاعدين
1: الفلاحي، وأيضا
0: تطوير
1: حنكمل برك
0: تطوير
1: السؤال نعتذر منك،
0: انت
1: اليوم تثمين المنتوج الفلاحي اللي موجود، الرصيد الكبير معناه الإنتاج الضخم من الفلاحة اللي تعتمد عليه بلادنا اللي يخرج من سليانة، وأيضا عنا الصناعات الإنشائية، اليوم راهو عنا مقاطع وعنا سليانة معروفة راهو.
0: اليوم ديما نرجع لك اختي، لو الاشكال في التعطيل تعقيد الاجراءات الاداريه. اليوم عندنا
1: تعطيل من شكون؟
0: مقاطع،
1: تعطيل من شكون؟
0: مقاطع من زمن معنا مقاطع نتاع التين من عاد من احسن نوع في سيليانا اللي في برقو، انا مقاطع نتاع الرخام، انا
1: اي
0: مقاطع التربه، اظن كلهم تو قاعدين اشكاليه في تمكينهم الرخص في تعقيد الاجراءات الاداريه.
1: عنا
0: عندنا
1: قرية اليوم جميلة، اليوم تكون مسلك سياحي اللي هي البرامة، اللي اليوم معروف التين نتاع البرامة، واللي لحد الآن ماناش طابعينه وماناش مفركسين أن نسجلوه وماناش نثمنوا فيه وماناش نعملوا في قرية كبيرة، اللي الناس اللي تعيش غاديك كان على التين من صغيرهم لكبيرهم، اليوم الناس هذوما معناه بالحق معزولة، طريقها طريق ما يدخلش للبرامة، إضافة للناس اللي تعيش غادي.
0: حالة كارثية.
1: به به
0: وكما
1: هذه
0: عندنا تثمين للسلاحة في سيلينا، اليوم مثلا التحويل،
1: اي
0: خاطر اليوم لو نشوف النسبة كبيرة نحن في القمح اللي ملا يكون عندنا مثلا تحويل في الجهة.
1: هذا وقع المقترح، هذا وقع رفعه معناها في المجلس
0: وقع رفعه، لكن هذا ما أفيد بالجواب، لأنه لا المستثمر لازم المستثمرين لما هذوك محادم يشوفوا، لكن اليوم المستثمر كي يلقى البنية التحتية ما فماش ما يتشجعش تيجي.
1: لكن تتسمى سليانة، تسمى على مستوى العزلة، تفكت عزلتها شوي على 15 سنة التالي مثلا نعرفوا سليانة، اليوم مثلا طريق بعرادة لتونس للمناطق الساحلية تحسنت الوضعية، ما عادتش كما قبل، تفكت
0: لكن
1: العزلة شوية معناها
0: أم لا، ما يفيش بالحاجة، لأن
1: لا
0: اليوم
1: يفي.
0: لا يفي بالحاجة، لأن اليوم المستثمر يحب الطريق سريع،
1: واضح.
0: ونحن سيدنا تحد 7 ولايات ما نحن بحتى ولاية بطريق سريع.
1: طريق الكيف خايب برشا بين
0: وتعالى
1: الكيف
0: كيف الكيف
1: وسليانة، خايب على الاخر.
0: وتعالى بالغد باش ناخذوه من 35 كيلومتر طريق الوصل هذيك على طريق سريع الكيف، إن شاء الله بالرب الموجود مخطط، وإن شاء
1: اي
0: الله يتم
1: معناها
0: معنا
1: محاولة من المحاولات اللي باش تكون على طريق السيارة باش تخدم برشا سليانة في اذا كانت تصير معناها.
0: إن شاء الله باش تحل آفاق كبير بالولايات
1: اي
0: سليان.
1: باهي باهي، يقول لك
0: حتى على
1: تمطر تمطر هنات تستفاد ان شاء الله.
0: تستفاد بها أخرى إن شاء الله، إن شاء
1: واضح
0: الله وهذه
1: به
0: تساعدنا في برشا حاجات.
1: به مقترحات بتبيع هي اللي تمس المواطن، لأنه في نهاية المطاف النايب
0: المواطن
1: المحلي يقول نسمع الناس غاديك شنو هو مشاكلها، ونقول لكم ها هو بكل موضوعية، الناس هذوما راهم يحبوا على الطريق، يحبوا على الماء، يحبوا على الفلاح، يحب تحسنوا له وضعيته، صندوق الجوائح اليوم للصعوبات اللي يعانيها الفلاح والمتغيرات المناخية والكوارث أيضا، الجوائح الطبيعية اللي اليوم زاد يتأثر منها الفلاح لكن ما يلقاش تعويض باش يوقف على ساقيه، هذه كلها يوصلوا النائب. خلينا نجو للمخطط التنموي اللي خرج من رئاسة الحكومة وكان تحت قبة الغرفة الثانية، وحضر زاد وزير الاقتصاد كان حاضر وكانت فما نقاشات، هل فما تفاصيل واضحة المعالم داخل المخطط التنموي تخص ولاية سليانة؟
0: بالنسبة للمشروع بتاع المخطط التنموي في 2030 بخصوص ولاية سليان، اليوم مكثر المشاريع اللي قدمت قدمها لنا السيد الوزير مكثرها في مشاريع منفذة لكن في أواخرها، هذه كما معناها مبرمجة من 23 و24 و25، ليس مبرمجة في 26.
1: به
0: لكن الإجابة شنو تكون؟ قلت نحن اليوم هذيك مشاريع لازم نكملها.
1: هي لكن اعتماداتها مرصودة، شنو نكملوا على حساب 26 و27 وحتى ال 30
0: موجودة في
1: معناها؟
0: المحطة 26 و30
1: هاي
0: اليوم. ما مثل مثال، أنا المدرسة الإعدادية أبو علادة،
1: هاي
0: هي تكمل المدرسة الإعدادية محطوطة في المحطة 26 و30.
1: هاي
0: هنا معناها هي ما هي تخدم، وزادت حاجة صغيرة، معناها نقولوا تجهيز حاجة صغيرة.
1: واضح.
0: أنا نسبة 90% ما نقولوا ما وصلت، 10% تم
1: مهم.
0: تعلم محطة 26 30، وهذا ليس مقبول. اليوم عندي مستشفى محلي ما طالبين ومعتمدين كعروسة،
1: اي
0: لكن لم يدرس في المخطط، معناها ما وصلناش لهنا بعد معناها الاقتراحات اللي تم
1: من
0: فعلا
1: وين
0: محليا.
1: مودة تكافؤ الفرص بين الجهات؟
0: لا
1: واليوم
0: فرنسا
1: هذا
0: كافة
1: الحكم المحلي راهو اللي تحبوه انتوما هو اللي باش يتعدى في
0: وهذاك
1: المخطط.
0: احنا عليه سويك اللي قاعدين معناها طالبين نقاش في هذا الموضوع باش
1: كيفاش
0: نحاول
1: تصير؟ اعطينا
0: نشوف
1: تفاصيل سي لطفي. نرى سامحني يلزمني ناخذ برشا تفاصيل من عندك،
0: من
1: لانه
0: تفضل
1: على
0: من
1: غالب
0: تفضل.
1: ساعات ما نحضروش، احنا ماناش موجودين على عين المكان، وزاد ساعات حتى التغطية الاعلامية تكون ممنوعة.
0: ناقصة.
1: به انتوما كيف ناقشتوا؟ عندكم ورقة تحت ايديكم المخطط جاكم مفصل والا
0: مفصل؟ لا
1: نقاط عامة؟
0: اي نقاط عامة، جينا نقاط عامة،
1: اي
0: وهو معناها مثل المناطق قوية حطك تاكل فكذا، معناها محددة بمبلغ كذا، راهي مستوصف كذا كذا.
1: هي، لكن انت اعطيتني مشاريع في طور الانجاز واعتماداتها مرصودة، شنو اللي اعطيتني في المخطط؟ احنا طلبنا
0: صحيح،
1: حاجات
0: هو
1: اخرى،
0: عطينا
1: ذاك من
0: الوزير الحكومية
1: الحاصل.
0: والسيد الوزير،
1: اي
0: قلت له المخطط اللي تحكي لي عليه هذا كله كلها مشاريع منجزة.
1: شنو الاجابة بالله؟
0: قال لكم احنا باش نكملوا الخدمة، ما لازمناش، لازمنا الخدمة ما
1: هي
0: فهمني.
1: نخدموها لكن يلزمنا نبرمجوا، زاد عندنا 5 سنين فراغ، شو مش
0: إيه نعم،
1: نعمل
0: هو
1: فيه؟
0: الفراغ مش يخدم فيه المشاريع اللي فاتت. تو كيما المستشفى المحلي مكثر،
1: اي
0: مستشفى جهوي
1: عن
0: مكثر،
1: 20 سنة من
0: معناها
1: تعرف
0: 20 سنة
1: المستشفى
0: صارت
1: المحلية
0: فيه،
1: هذيك من وقتاش نحن كإذاعة نحكوا عليه؟
0: معناها راه بدا يخدم
1: من
0: تو، اللي هو مازال تو في التو
1: 2012
0: مازال.
1: نحكوا عليه المقترح هذاك.
0: 2012 هذا موجود عندي تعليق سد واد سد سليانة،
1: اي
0: تعليق سد انا من ناخذ معناها من 10 سنين التالي الناس ما فهم، كل عام شيء موجود
1: اي
0: في البرامج، لكن سيما ما يتحطش في الميزانية نتاع كل عام.
1: اها
0: يتحط في المخطط، ما جاش في المخطط، جاي في المخطط
1: اها
0: اللي هو مبرمج من الاخبار. وسد تاسع اكزامبل، سد تاسع
1: اي
0: موجود
1: اي
0: من الاخبار من 2016.
1: موجود ومعناها وبدو شوية على السد. هو تاسا الواد تاسا بطبيعته حماية المناطق المجاورة اللي يتعدى عليهم. واد تاسا بدا المشروع عنده أكثر من 15 سنة من اللي بدا وما
0: من
1: كملش
0: 2016،
1: وحبس
0: من 2016 فينا بدات
1: هذا.
0: معناها بدا يحطوا فيه على الخط، معناها
1: هاي هاي
0: من 2016
1: به
0: موضوع،
1: به
0: لكن تحط في المخطط 26 30.
1: معناها من المقترحات اللي أعطيني، أصدقني القول سي لطفي، من المقترحات اللي تقدمتوا بها شنو اللي تقبل منها؟
0: خدمة بعض الحاجات اللي في الميسر حشرات
1: أي مثلا شنو كيفاش معناه؟
0: حاصل بئر عميقة، مثال عندنا بعض المناطق التقوية، عندنا مناطق تقوية بطاقة صيانتها وإنشائها من جديد، مثال عندنا منطقة تقوية نتاع وادي سفير الليل اللي هي عمادة سيدي حمادة،
1: اي
0: فهمتني؟ هذيك من معناها المتطلبات. عندك مسالك ريفية زادت معناها تبرمجت معناها درجت، وعندنا منطقة تقوية الحمية، الحميمة الروحية،
1: اي
0: عندنا أحداث ما مدرسة إعدادية سيدنا الجنوبية.
1: اي
0: هذه المشاريع معناها تتحط، والباقي الكل
1: هذه معناها
0: مشاريع.
1: الحقوق الأساسية، الحق المواطن تجاه الدولة اللي ما تدخلش في المخطط وما تدخلش في سياق دفع عجلة التنمية في جهة. هذا حق الماء وحق التعليم، أنك تبني إعدادية ولا تقد له طريق ولا دخل له الضوء ولا غيره، هذه من الحقوق الأساسية، راهو ما تدخلش في مشاريع تنموية. شنو اللي جاء في المخطط ينجم يخلق موارد رزق وإلا يثمن المنتوج الفلاحي في جهة سليانة؟ شنو مثلا؟
0: ما خصوص الفلاح ما جاء شيء،
1: حتى شيء.
0: حتى شيء عندك
1: أذية حتى شيء الثاني اللي نسمعها في هذا
0: انا
1: البرنامج.
0: حتى شيء ما جاء. انا تبعته بالكتابة وجاني سد سليانة، سد سليانة واحد، فهمتني؟ هو
1: هذيك مبرمج
0: مبرمج
1: مش لسليانة برك راو، لأنه فما
0: مبرمج، هي حتى
1: ولايات
0: هو حتى
1: مشتركة.
0: المخطط، هو هو اليوم نحكي انا على المخطط 2030.
1: اي لانه ذكر مش ماهوش تبعكم فقط، لانه يعني مشترك مع الكيف، مع معناه
0: لا
1: يتسرى ويتعدى.
0: لا لا لا، خلينا ذكر 6 9، اما 6 سليانة 1،
1: باهي
0: ركز معايا. عندك 6 سليانة 1
1: هاي
0: مبرمج، تتبرمج معناها في المخطط هذا، وهو مو من قبل معناها موضوع. حطيت المخطط هذا 6 سليانة 1 معناها يجي في بين الكافور والعروس،
1: بي هاي
0: فهمتني؟
1: هاي
0: هذا بالنسبة للصدور.
1: هاي
0: وعندك بير عميقة، معناها بير عميقة
1: اي تو هذه مشاريع تنموية معناها باش تقضي على البطالة والنزوع
0: هم
1: في سليان.
0: هذول الحاجات اللي يجوا في المخطط اللي حكيت لك عليهم، انا حاجات اللي جبتها
1: باهي
0: في
1: انتوما
0: المخطط.
1: كنواب الجهة معناها اليوم
0: طب
1: الممثلين
0: تحييد
1: عن ولاية سليانة من
0: لكن
1: الغرفتين سي لطفي، خليني والله باش نكمل سؤالي برك.
0: تفضل.
1: انتوما كنواب الجهة عن الغرفتين اليوم راكم صوت واحد من
0: صوت واحد
1: الغرفة النيابية لغرفة المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
0: عليك.
1: قعدتوش مع بعضكم حكيتوا شنو الخطوة الموالية اليوم باش ندافعوا على حق الجهة في التنمية، مالا شنية مقترحات
0: دفعنا الأول
1: وناقشوها
0: حتى
1: وصادقوا عليها
0: إي دفعنا، لكن هم تم
1: شنو
0: هناك
1: أشكال الدفاع معناها ما نعرفش، مانيش ما نعرفش
0: نحن
1: كيفاش شنو
0: الدفاع
1: الأشكال اللي
0: كان مطلوب
1: مسموحة ليكم.
0: بالتدخل بتاعنا، بالتدخل مع سيد الوزير، ناخذ وقت ناخذ المداخلة بتاعنا نحكوا معاه،
1: فقط
0: لكن بعد يقول لك لا راهو نحن هذه هي فما منظومة نخدموا بها، وفما برامج مع الوزراء، إدارات كل وزارة معناها عندها مرجع نتاعها هذيك، ورانا هنا باش ناخذوا شوي منه وشوي منه. هذا الإجابة توا اللي خلينا فيه، لكن هذا لا يفي بالحاجة للجهة.
1: معناه باش نقعدوا 5 سنين نحفروا في بير، نبنوا في مدرسة إعدادية، نقدوا في شوية مسالك نردموا بشوي بشوي، نعرف الخدمة راهو نتاع المسالك تعديت وصورت
0: بتعرفي
1: وشفت وسجلت وحكيت مع مواطنين ومع التجهيز ومع غيره، نعرفها خدمة المسالك الفلاحية. دونك شنو اليوم معناها سؤال بالله نحطوه، والله هو ماهوش بين قوسين، هو واضح وصريح. هل خروجكم من إقليم الشمال الغربي ودخولكم في إقليم مع مناطق أخرى بعيدة على خصوصية الشمال الغربي، هل أضرت باحتياجات وبمطالب ولاية سليانة؟ واضح سؤالي سي لطفي؟
0: واضح واضح سؤالك واضح. نحن اليوم التقسيم هذا جاي معناها فوجئ بالنسبه لي، انا اعتبره تقسيم فوجئ، ما فهمتش علاش. حتى نحن
1: شوفوا
0: مكتب
1: تقسيم
0: الادارات
1: غير موضوعي.
0: هاي الموضوع، حتى نحن اليوم مكتب الادارات هنا مركزيه في الشمال الغربي، مازلنا لتو نتعاملوا مع الكيف ومع جندوبه في مكتب الادارات الجهوي، الادارات المركزيه.
1: اي
0: اليوم لقينا رواحنا ولينا في الإقليم الثالث، نصبوا سوسة، القروال، المهدية، مستير، القاطبين، اللي احنا فيه فما معناها تواصل معناها بيننا، لكننا كإداريين ما عندناش حتى تواصل.
1: وما نشبوش لبعضنا في خصوصية المناطق واحتياجاتها
0: نعم،
1: ونقصها وإشكالياتها
0: ربما القروال شوي القاصرين بالنسبة لهم
1: أي
0: مناطق عندهم السياحة عندهم، فهمني؟ وطلبنا لو على فكره مع السيد الوزير على حكايه السياحه، نحن كسلينا لو نجم نتمناها، لو عندنا
1: بتبيعها
0: مناطق، معنا مناطق باهي باهي
1: عنا
0: سياحيه
1: مكثرة عنا
0: مناطق
1: كسرة عنا
0: انا كسر انا حبينا المسلك السياحي
1: عنا
0: يكون
1: برج
0: مسلك
1: وعنا
0: كسر
1: ما انتوش فلاحي
0: ومهارات
1: عاملين له
0: مغارة
1: مهرجان
0: عين
1: عنا
0: الذهب، مغارة عين الذهب عندنا محمية سيدة حمادة، عندنا
1: سيدي
0: عين
1: حمادة جبل
0: بوسعيد،
1: السرج ايه
0: عندنا
1: الأروع
0: العديد
1: ما
0: من
1: فهم
0: المناطق، عندنا مناطق تاريخ سليان، التاريخ راهو عريق ياسر، تاريخ سليانة
1: سي
0: راهو اثريا. اليوم اللي
1: بالطبيعة
0: ولد ملفات جبتها في المداخله نتاعي اللي تنصب تاريخ سليانة لدول اخرى وليس بها مثل لتونس، على مكتاريف وعلى زاما
1: اي
0: وعلى
1: اي اي
0: كريم، معناها عندنا عندنا راهو عندنا ما باهي اللي تحط حتى اللي موجود عندنا متحف وقت اللي مش يكون في سليانة ان شاء الله
1: المتحف
0: بالبلد.
1: عنده 15 سنة المتحف هذا ملي
0: لا
1: وقع
0: تحط
1: إقراره.
0: المخطط، نحكي لك هذا عجبك كل شيء راه مبرمج من قبل، لكن تتحط في التويكه في المخطط هذا.
1: ماني خيبة أمل في نهاية المطاف وقت اللي
0: اي
1: تحل
0: نعم
1: المخطط وما تلقيش روحك فيه، ما تلقيش الحاجات اللي أنت طالبت بيها، تلقى النذر القليل اللي هو حقوق أساسية معناها
0: لا
1: اللي
0: يفي
1: مفروض
0: بالحاجة،
1: الدولة
0: لا يفي
1: توفرها من غير
0: بالحاجة.
1: ما طالب.
0: طيب
1: هل
0: نبدأ
1: تكتفوا أنكم معناها تبعثوا أسئلة أم أنكم تطلبوا اجتماعات مع الوزارات المعنية اليوم حتى يقع الالتفات حقيقيا لجوهر والإشكاليات اللي تعيشها ولاية سليانة؟
0: احنا قاعدين نخلط داخل المجلس بتاع الليجان. على سبيل المثال انا لازم في القطاعات الانتاجيه
1: أي
0: اللي تضم وزاره الفلاحه، وزاره الصناعه، وزاره التجاره، املاك الدوله، وزاره البيئه.
1: أي
0: قاعدين نعمل في
1: مهمين برشا،
0: جلسات
1: معناها وزارة
0: مختلفه،
1: سيادية تعتبر.
0: وزاره الوزارات للانتاجيه، معناها الوزارات اللي احنا ذاك احنا سلينا اليوم الفلاحه هي ركيزه، اراضي سلينا مكثره اراضي دوليه، وفي حاجه للبيئه، نحن زاد حاجه ماسه للبيئه.
1: أي
0: لو ما تكتملش معناها ما تكتملش الشيء الا ما يكونوا في المتدخلين هذول. الصناعه والتجاره زاد نحن اليوم ماذا بينا الصناعه تغفلنا، الصناعه والطاقه بالطبع يكون واقف سلينا خاطر عندنا برشا مشاريع باش تحدثنا ان شاء الله الاخرين. فهمتني؟ هذا اللي قاعدين نخدموا عليه، وقاعدين نتواصلوا مع الاطارات هذه الوزارات، وان شاء الله ان شاء الله الجاي خير. وكهو
1: يعني وكأنه هذا معناها هذاك جهدنا بالحق، معناها هذاك جهدنا وهذاك هو، يعني ما نجموش نزيدو أكثر من
0: نحن
1: هذا.
0: قاعدين نفع، ولكن ديما راهو المرجوع، راهو ديما عندنا مؤسسات هي اللي بالملفات هذه
1: واضح.
0: كله
1: به
0: نتبعها.
1: به فما توجه آخر وجانب آخر اليوم للدفاع عن الجهة والبحث، البحث على تمويلات، البحث على مستثمرين. اليوم فما زيارات ميدانية، وفود برلمانية تزور تونس، ووفود برلمانية تونسية تزور مناطق أخرى. حضوركم كنواب ولاية سليانة في هذا، والبحث عن ربما منابع أخرى اليوم لجلب الاستثمار للجهة، لأنه لا تكتفوا بما تقدمه المؤسسة رئاسة الحكومة أو الوزارات، وإنما تسعوا إلى أنكم تخلقوا فرص وعلاقات توأم وشراكة وغيره. شنو
0: أيه.
1: تعملوا في هذا السياق؟ عملتوش تجربة؟ حاولتوش أنكم تبحثوا على مثل هذه الحلول اليوم؟ كما عدد من النواب، نشوفوا برشا نواب يحكوا لنا على تواصل مع بلدان أخرى، مع سفراء، مع غيره، أنه يحاولوا وفود برلمانية تمشي للصين، تمشي لأوروبا، لإسبانيا، لفرنسا، لإيطاليا، لألمانيا. نحاولوا، هذا هو معناه. ما دام ما عندكش حل، لازمك تفركس على حلول.
0: أفضل حلول للتصنيع في الجاهز.
1: اي اي
0: نحن الإشكال اليوم نحن قاعدين نخدم عليه الموضوع هذا، لكن
1: اي
0: اليوم اللي سليانا البنية التحتية هي اللي معطلتنا في كل شيء.
1: في انتظار انه تجهز البنية التحتية، ما نبقوش حابسين نستنوا حتى الطريق يتقد. هاي ما تقدش الطريق نموتوا، معناه بالشر وبالجوع وبال
0: اليوم المستثمر
1: معناه
0: يمشي اليوم
1: بالتوازي،
0: يتفعل
1: نخدموا مع بعضه.
0: زغوات. معايا مدام المستثمر اليوم اللي تصرف في زغوان،
1: اي
0: خاطر زغوان مربوطة بكل النقاط، تقريبا العاصمة، خلية طرقاتها مريقلة، كل شيء.
1: صحيح.
0: يوم متصل أو شي يجي لازم يكون عنده قريب ليه للبرت، كيفاش مثل البرت، قريب ليه باش يوصل للمطار، يمشي ينتصب غد. اليوم نحن سليان اليوم نخدم، لازم أول حاجة أهم حاجة باش نخدم على سليان، اليوم لازمنا نخدمه على الطرقات
1: أي
0: بداية.
1: أي
0: نخدمه ساعة اليوم سليان معناه دي سنترول تاع ذاك الكهرباء والغاز ناقصة في سليان.
1: أي
0: اليوم عندنا مشكلة، نحن حابين اليوم منطقة صناعية اللي مش كانت مبرمجة في برقو، التعطيل كان من ماس الماء وتعطيل من الكهرباء، اللي معناه معناش الكهرباء اللي يكفي باش تقدم معناها المنطقة الصناعية اللي هي باش تكون غادي.
1: بي
0: وهذا من ضمن التعطيل هذه باش المستثمرين يجوك للجهة. لازمنا نخدموا نحن اليوم
1: اي
0: نخدموا البنية التحتية نتاعنا، وبعد توجيه المستثمرين توجيه وحده.
1: بجزئية أخيرة.
0: تفضل.
1: اليوم على المستوى الجهوي فما إشراف اليوم من الولاية بكل بطبيعة الهياكل المنضوية تحتها لتسهيل هذا الكل. شنو حضور الولاية معاكم، ممثلة في شخص الوالي وغيره من الهياكل الأخرى اللي أكيد يلزمها تكون متضامنة معاكم وتذلل الصعوبات، أين حضورهم من هذا؟
0: قاعدين يقوموا بجلسات عديدة في هذا السياق، قاعدين يحاولوا باش يتواصلوا باش يقربوا معناها يقربوا المستثمر من الإدارة باش يسهلوا لهم الوضعيات. لكن اليوم مازال فما إشكال مكثر الإجراءات القانونية. اليوم بالنسبة لنا في سليان عندنا ما تمام مثلا عندنا مناطق صناعية موجودة ومغلقة لأن وضعيتها في القضاء، وضعيتها في القضاء. واليوم القضاء ما ينجم يدخل في لا سيد الوالي ولا سيد الوزير.
1: معناه بعد ما نقروا أنه المنطقة هذيك باش تكون منطقة صناعية ونهيئوها ونحذروها، بعد نقولوا عنا إشكال، يا أخي مش المفروض أنه يتحل الإشكال العقاري قبل ما تنتصب ونقروا أنه البلاصة هذيك باش تكون منطقة
0: التعقيد
1: صناعية؟
0: الإدارية معقدة شوي.
1: شكون اللي يحل التعقيد هذا؟
0: تعقيد صار أنا متمشين وأنا ببعث المراسلات لإدارة الحكومة باش تتابع الموضوع وتشوف مع السيد رئيس الجمهورية والتسهيل اللي جرى فيه.
1: واضح. أه واضح. نشكرك برشا، يعطيك الصحة على قبولك الدعوة، على صراحتك زادة، على شجاعتك
0: هو
1: الفعل.
0: ذاك اللي نعيشوا فيه نحن ذاك هو.
1: واضح، هذا هو. شكرا ليك نائب عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم لطفي الطاهر، يعطيك الصحة على قبول الدعوة. لكم حرية التعليق بطبيعة مستمعينا متساكني ولاية سليانة، كان صريح معكم، أسئلتي إن شاء الله لبت زادة انتظاراتكم. ديما في هذا التوقيت مع يوميات نائب. شكرا جزيلا للفريق بطبيعة، لأمل لنا البث بطبيعة معك خيري، وشكرا للمتربسين أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا بطبيعة في الصورة المرئية اللي شفتوها. مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي، إلى اللقاء.

0: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.
1: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي. ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشخاوي.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي في منوعة الصيفية. اليوم اخترنا أن نكون في جبال الكاف، اليوم اخترنا أن نكون في الكاف الشرقية، اليوم اخترنا أن نكون في ضفاف غابات مدينة الكاف، اليوم اخترنا أن نكون في مخرج مدينة الكاف، اليوم اخترنا نسمة الكافية، اليوم اخترنا مرتفعات الكاف، اليوم من سيقا شقبانيليا سيقا فينيليا للكاف، اليوم من مدينة جميلة برشا في الواقع تتنوع بنسيجها وخاصة مميزاتها الحضارية والثقافية. نحكي على الكاف بطبيعة، نحكي على المسك السياحي الجميل، نحكوا عن متحف العادة والتقاليد، نحكوا على البازليك، نحكوا على القصبة، نحكوا على أبو مخلوف، نحكوا على التسامح، نحكوا على تماج الأديان، ونحكوا أيضا على ضفاف واد ملاك، نحكوا أيضا على مائة وغرت، ونحكوا على تبيراس دون أن ننسى حمام ملاك. وقت نحكوا على الكاف نحكوا على غابات ورغة، وقت نحكوا على الكاف أيضا نحكوا على غابات الدير، الكاف أيضا على ليات، والكاف الأجمل منها المحاسن، وإذا كان تزور ظهير بوليفة تنسيك فيها أيضا مغارس سمقرة، لكن الأجمل منها أن نقدم الكاف بأهل الكاف، نقدم الكاف ببسمة الكاف، وقدم الكاف بصوت الكاف. في بداية الرحلة نحب نرحب برشا بسيد سليم مصراتي، معنا ضيف معنا في هذا الفضاء الجميل، فضاء النسمة ونسمة الكاف ونسمة العليلة بتاع الكاف في شهر جويليا. ربما يقول صحيح ارتفاع درجات الحرارة والإشماس اليوم نتعاشه أغلب المدن التونسية، لكن هذه تقريبا تعيشها كل المدن، لكن الكاف اللي تعيش أجمل نسمة اللي هي نسمة الكاف. في البداية رحب بك سيد سليم، أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف. مرحبا بك سليم.
2: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، مرحبا بكم بالإذاعة الكاف وبكل مستمعين إذاعة الكاف.
1: سليم، في البداية كل إنسان يجي لي كاف يقول لك نحب الكاف ونعشق الكاف ونعشق نسمة الكاف، وإحنا حاليا اخترنا توقيتنا في فصل الصيف أن نكونوا مع نسمة الكاف.
2: صحيح، الكاف هي كمدينة وكموقع جغرافي يعبر على نفسه، ما يتطلبش باش نحكوا عليه برشا، بقدر ما انه اي زائر يزور الكاف الا وما يشتاق باش يرجع للكاف ويعيش في الكاف. الكاف هي حضاره، ما هيش ما نامس، هي حضاره بتاع 3000 سنه متعاقبه. الكاف خصوصيتها انه الحضارات نتاعها هي ما غادرتش المكان متاعها، هي حضارات متراكمة على بعضها، وبحيث الإنسان اللي يعيشها توا هو يعيش 3000 سنة في الجو متاعها، في العمق متاعها، في الأثارها، في الحجارة متاعها، في البيئة متاعها. الكيف أكثر من أنه حضارة إنسانية، هي في حد ذاتها ترمز إلى 234 مليون سنة
1: بالضبط.
2: اليوم من في الدير وفي عديد من الأماكن في ولاية الكاف نحكيه على جيولوجيا بتاع 234 مليون سنة، اللي معناها تبرز واللي هي باينة واللي نجمو نشوفوها في كل حقبة من حقبات الزمان. الكاف اللي هي في 65 مليون سنة التالي كانت فيها معناها الحفرية متاع النيزك العظيم اللي استع معناها الأرض، واللي كان سبب لانقطاع ديناصورات ولانقطاع الحياة على الأرض، ثم إعادة الحياة معناها شيئا فشيئا، ثم ظهور الإنسان. وكذلك الكاف كذلك نجم نحكيه على كل الحضارات المتعاقبة، الحضارات والديانات اللي كانت لقات وجود في الكاف، اللي هي ديانة المسيحية وديانة اليهودية وديانة الإسلامية، وكل معناها الحضارات هذه شفناها ومازالت موجودة ونعيش فيها يوميا في مختلف أرجاء المدينة وفي مختلف كذلك المعتمديات متاحة ومختلف معناها الأرياف متاحة. وهذه هي الخصوصية متاع البلاد اللي هي تتكلم على روحها، ناطقة باسمها. معناها احنا حتى لو كان نتكلم عليها ونذكرها وكذا، ديما ما نجموش نعطيها حقها في تاريخها وفي حضارتها وفي إمكانياتها وفي الزخم اللي فيها. هذايا اعطى معناها حركة ثقافية متأصلة في الجهة هذية بحكم التاريخ متاعها، والحركة الثقافية هذية أعطت إبداع للمواطنين متاعها وأعطت إبداع لمتساكنيها، وبالتالي كل إنسان يزور الكاف إلا ما تحلو الإقامة متاعه في الكاف إلا ما يتمنى باش يرجع ويتمنى باش يكون فيها أكثر ما يمكن، وما زال يكتشف فيها العديد والعديد من الأسرار ومن الإمكانيات المهمة في المدينة هذه وفي ربوع كل ربوع الكاف اللي هي تمثل ولاية الكاف ككل.
1: حاجة مزيلة برش وذكرتتي من العلاج تاريخي، وأحسن حاجة بشي التواجه كرونولوجي تقريبا من زمان جوجي الأول إلى الفترة الحالية. حاليا الآن كيف رغم نجم نقول محدودية استثمارات وجزئية منها، لكن رغم ذلك ثم حاجة مزيلة قوية برشة اللي هي مزيلة سكانية. برش يقول لك زي الكيف سكانها أكثر انفتاح، سكانها أكثر تعامل مع الزمن رغم الضغوطات المناخ، رغم ربما توجهات نجم نقوله تغيرات مناخية ككل، لكن يعرف يستثمر وقته. وذاك علاش حتى مفهوم النسبة الكافية غيرت في العقلية، وبدليل على ذلك احنا تو بعض العشرة موجودة عائلات، وبالعكس بدأت تخرج تو العائلات من مناظر الترفيه.
2: يعطيك الصحة. مرة أخرى نقولوا أنه الكيف تتكلم على نفسها
1: بالضبط،
2: ويمكن حتى كي نتكلموا عليها احنا ساعات نقصوا من قيمتها الأساسية، لأن هي تراكم حضارات صعيب برشا باش الواحد ينجم ينزع منها الصفة هذه، وممنوع معناها باش الإنسان ينجم يقول عليها حاجة أخرى. صحيح أنها تأخرت في الصناعة في الجانب الصناعي، لا تأخرت في عديد من الجوانب الأخرى، ولكن الجانب الإنساني، الجانب الثقافي، الجانب التاريخي، الجانب المدني متاع البلاد هو يميزها. والناس اللي موجودين ومتساكنين الكيف هما في حد ذاتهم مدنيين بطبعهم
1: بالضبط،
2: وناس يستشرفوا الحرية ويستشرفوا كذلك أنه يأملوا ما أفضل يستشرفوا. وذاك ليش تلقاهم ديما مبدعين، مبدعين في الحركة المسرحية، مبدعين في الحركة الفنية، مبدعين في التراث. أحسن صناعات تقليدية اليوم بشهادة العلماء والخبراء في الأمر ذا هو يقول لك الصناعات التقليدية متاع الكاف، اليد الكافية واللمسة الكافية فيها خصوصية على مستوى البحر الأبيض المتوسط ككل.
1: وتصديق القول قلت الحركة الثقافية تنجح في الكيف، تعمل 48 ساعة مسرح 24 ساعة نجح في الكيف، تعمل سيكا جاز بينسي في مارجنيات الجاز الأخرى، تعمل أنشطة ثقافية كما صالح وغيره تنجح في الكيف. يقولوا كيف تاريخيا عقلية الانفتاح سهلت نجاح التظاهرات الثقافية، وسهلت حتى أنه أي حاجة تتعمل في الكيف تنجح، لأنه سكانها يستوعبوا بسرعة هذه المظاهر الثقافية اللي هي بطبيعة إرث تاريخي في الكيف نعرفه.
2: هو ما حتى من الجينات متاع المواطن الكيفي وجهة الكيف هي في حد ذاتها تؤدي للأمر هذا. اللي ما تنساش اللي كما قلت لك هي تعاقب حضارات، والكيف من بين المدن، نزيد نأكد مرة أخرى وهي خصوصية أنها من بين المدن ما غادرتش المكان متاح
1: بالضبط.
2: تلك نشوفه في عديد من الأماكن الأخرى تلقى مدن جديدة، مدن جديدة هي بعيدة على المدن التقليدية أو المدن العتيقة أو الحضارات المتعاقبة، أو نأخذ أي مكان معناه نجم نشوفه العملية بتاعه. الكيف مع وهذا المتميز فيها وأن الحضارات متاحة هي متراك من عيشوا فيها، نعيشوا فيها أبن عن جد، نخلقوا فيها ونعيشوا فيها ونمارسوها ونعرفوها ونتعايشوا فيها، وبالتالي ثم روح خاصة متميزة فيها الكيف هذه، وهي يحملها كل مواطن موجود في الكيف وفي حتى الجهات جهات معناها الولاية. هذا مهم برشا زي ما نقولوه ونعود ونأثروه، وهذاك هو الطبيعة اللي خلات معناها الكافي متميز. متميز وقت يخرج البرة يعرف الفرق، يمكن هو في الكيف ويعيش في الكيف ساعات يمل ما يعرفش وما يفهمش القدر ذاك وما يفهمش الأمر ذاك، وقت يخرج البرة أو يوجد روحه مع أناس أخرى أو يوجد روحه مع مجتمعات أخرى يبان التميز متاعه في النكتة متاعه، في الضحكة متاعه، في الضمار متاعه، في معناه عنده خصوصية يتميز بها. ساعات ثم ناس تكتشفها وتعرفها وتعمل منها معناها راس مال وتخدم به، وثم ناس اللي هما بطبيعتهم هكاكا ما يعرفوش لأنه ما يتعايش في وسط الكيف. طيب مثلا أنت كتجيب مسرحية عادية من برا ما صعيب ياسر باش تتعدى في الكيف، يزم واحد يكون ضامر ياسر، يزم يعرف كيفاش يحكي باش الكافية تنجم معناها
1: تضحك، لأنه
2: يخرج منهم الضحكة لأنه ضحكتهم صعيبة برشا. فهمت ليش؟ لأنه مستوى الوعي نتاعهم والمستوى الثقافي نتاعهم واللي يعيشوهم أنا بطبيعتهم مش غير ما يكون أكاديمي في الأمر وكذا، هم في حد ذاتهم هذاك هو الصفة نتاعهم وكذا وتميزهم، وهم يخدموا عليها توا حاليا الكافية برشا كافية متميزين في الصناعات التقليدية في الفنون في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ في الـ الـ الأداب في الشعر في الغناء، وقاعدين يلقوا في رواحهم يلقوا في رواحهم فك التميز ذاك فك الخصوصية ذيك في مختلف المجالات الوطنية والعالمية.
1: وهذا اللي خلى بطبيعة كيف مدينة جاذبة ولينا أيضا في سياحة الجوار وسياحة البينية نجحت برش كيف، لأن الأرضية تقريبا الأرضية البشرية والأرضية الطبيعية والأرضية الهيكلية الموجودة في الكيف سهلت برشا وفوت أن نجوا يفتح في الكيف، ولينا مقارنة بعديد سنوات ماضية لينا برشا رحلات قاعدة تنجح في الكيف، صحيح في مفيش إقامة مطولة لكن فيها على الأقل عملية تنمية داخلية على الأقل لمدينة في حد ذاتها.
2: الزاد والثراء بصراحة معناها ما يتصوروش في البال، وما خفي أعظم من ثراء ومن كنوز موجودة في كيف كما قلت في مختلف المجالات. الإطار متاعها أو الجانب الترتيبي متاعها أو الجانب الاستثماري متاعها هو اللي بزال بقى ناقص، أو معناها صحيح في السنوات هذه قاعدة تاخذ في المجالات متاعها حتى ولو بخطى معناها
1: بطيئة
2: شوية، ولكن ثم برشا اللي وعوا في الأمر هذا وبرشا اللي قاعدين توا يخدموا على البديل وقاعدين حاضرين أرواحهم إن شاء الله الاستثمارات باش تكون مهمة في المجال السياحة الثقافية السياحة البديلة السياحة الداخلية، ولهنا الكيف هي متميزة من أصلها وهي جاهزة للأمر هذا، وإن شاء الله معناها نشوفه في الأيامات القريبة وفي السنوات القريبة هالوعي هذا اللي باش يوصل ويخلي معناها المستثمر يدخل في مغامرة، والمغامرة دي لابد باش تكون ناجحة وتكون ثابتة. على سبيل المثال معناها لو تسمح نذكر وأنه معناها تو عنا 3 سنوات نخدم على برنامج اللي هو الحديقة الجيولوجية.
1: حديقة جيولوجية بالضبط.
2: جهة الكيف كولاية كاملة فيها برنامج بتاع حديقة جيولوجية عالمية مصنفة من طرف اليونسكو، هذايا من الأشياء لأنه الحديقة هذه هي اسمها حديقة جيولوجية ولكن هي تمس كل التاريخ متاع البلاد
1: كيف.
2: من جيولوجيا ومن أنتروبولوجيا ومن كل التاريخ إلى غير ذلك، وكذلك الصناعات التقليدية والار كولينير معناها الثقافة بتاع الأكل في الجهة إلى غير ذلك، وهذا باش يكون دعم كبير برشا وباش يعطي فيزيبيليتي معناها للكيف على مستوى عالمي، وباش يخرج الستاتيو معناها والقدر متاع الكيف ما عادش بيكون جهوي ولا وطني، باش يكون معناها عنده إمكانية كبيرة باعتبار وأنه باش ياخذ ثقة المؤسسات الدولية، وهذاك باش يعطيه معناها دفعة كبيرة إن شاء الله في
1: السنوات القادمة. ما فهمش مصطلح حديقة جيولوجية وحديقة سياحية، خلينا نفهم المصطلح أكثر. نقصد به هي تقريبا مجال جغرافي متسع لولاية الكيف، اخترت الأماكن اللي هي جاذبة سياحية كما مائة جغرتا كما موقع تيبيروس كما حمام الليل كما المواقع الأثرية والمزالت موجودة في مدينة الكيف اللي هي مش تكون مساحة أثرية مفتوحة للزائر وفي حد ذاتها مش تكون هي ديناميكية، ما هيش معناها سموها نحن مواقع صامتة ديناميكية معها بطبيعة مطاعم معها أيضا نزول معها صناعات تقليدية نشاط متكامل تقريبا كما قليم كاتالونيا في إسبانيا ولا أندلسية، معناها مجال مفتوح شامل زائر مش ولا عنده بروجرام كامل تاع مسلك، ما هوش مسلك صامت هو مسلك ديناميكي يجمع بين الماضي والحاضر.
2: هذا هو فيه من زوز أجزاء مهمة برشا في الإطار هذايا، هو الجزء متاع الساعة تحيين الأماكن اللي عندها القيمة العالمية اللي مشهود لها عالميا عن طريق خبراء وعن طريق دكاترة وباحثين ذو معناها كفاءة وذو معناها مهمة، هذايا باش يعطي لابيليزاسيون معناها الكفاءة متاع المدينة متاع الكيف في أكل استحقاق هذاك. ثم الديناميكية والجانب الديناميكي لحد الآن ثم 234 موقع تاريخي جيولوجي ثقافي مهم في الكاف، وبالتالي الكاف راهو ثراء معناها كبير
1: لا ينتهي
2: لا ينتهي، وما زالت الاكتشافات فيه وما زالت معناها مخبأ معناها عديد من الأسرار المهمة اللي تنجم تبرز. هذا هي يعني الديناميكية توا من بعدها هي، وأنه في المنطلق هذاك باش تولي خرائط أو عدة دي سيركوي
1: تفريعات
2: تفريعات يخلي أنه الزائر ما نجمش يقعد نهار بركة ويروح، نجم يقعد جمعة كاملة ويبحث ويتمتع بالزخم هذا ثقافي وتراثي إلى غير ذلك، وكذلك عنده إمكانية باش يرجع مرة واثنين وثلاثة.
1: حجم زينة
2: هذا هي مهم.
1: يعطيك الصحة سي سيموساتي في هذه المداخلة الأولية اللي اخترناها حول مدينة الكاف، وتأكيد وتثمين القول كحنا بتبع الليلة ضيوفنا كيف كيف ما بعدناش برشا على الكاف، الأيادي موجودة، الخدمات أيضا موجودة، والطموحات موجودة بحذانا، هذه كلها مش يكون في سهرية الليلة، سهرية الليلة الصيفية اللي اخترناها من فضاء نسمة بالكاف. نرجع استديوهاتنا، نرجع بعد نسمة مرحلة دائما في سهرة ليلة صيفية.

0: معكم أصدقائي، ما زلنا متواصلين معكم أصدقائي عبر موجة إذاعة الكيف في سهرية الليلة. بطبيعة طبيعنا تكون في الكيف وتكون أيضا بيد كافية. الليلة اكتشاف في الواقع بعد ما مشينا للمجال السياحي مع سيسلي مصراتي، وبعد ما مشينا أيضا لتاريخ مدينة الكيف ورحلة في أعماق تاريخ مدينة الكيف وثقافة الكيف ومسالك في الكيف. اليوم عندنا اكتشاف آخر في الواقع اللي هو اكتشاف ايادي كافية. ايادي كافية جبناها بالذمه من سيدي رابح، جبناها من سيجيا باش تكون بحذانا في مدينة الكيف. خلينا مش نعرفوها بشوية بشوية. اميني عسلامة.
1: عسلامة.
0: عارفين بروح كمان احنا جبناك بالذمة اليوم.
1: اميني بوغانمي تخرج ماجستير مهني في التراث والتقنية السمعية والبصرية من ساقية سيدي يوسف.
0: مرحبا بك.
1: يا عايشك.
0: هكا مش نبدو معاك توا.